فقال أنا بين أمرين، بين ذنب ونعمة، عم بشتغل إما باستغفار عن ذنبي وأخطائي بيني وبين ربي، وإما بشكر الله عز وجل على نعمي. وهكذا ترون أيها الإخوة أن المسلم وأن الولي إنسان فعال منتج، منتج إما على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع. إذا ما قدر على مستوى المجتمع أقل شيء على مستوى الشخصي، بس بلا ريب بلا ريب لا يكون وليا من كان مؤذيا. إذا واحد هدام يهدم من أحوال الناس وأخبار الناس ويفشي شرورهم لا يكون من الأولياء. الولي لا بد أن يكون منتجا وفعالا، يا على مستوى نفسه يا على مستوى الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم هشام بنت الحارث بن النعمان، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها كانت عظيمة الشأن في الإسلام، ذلك أنها من الذين بايعوا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يتفاوض مع أهل مكة، فجاءت إشاعة أن عثمان قد مات، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة على بيعة الموت، وأن يأخذوا بدم عثمان إن صدق هذا الكلام. ورضي الله عن أولئك الصحابة كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، هي بمن بايع تحت الشجرة. هذه الصحابية أسلمت من أوائل من أسلم من أهل المدينة، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير داعية في المدينة، وكان أبوها رجلا كريما. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بيته ونزله وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم المدينة ترك الزمام لناقته، فبركت بأمر الله في المكان المحدد، وفاز أبو أيوب الأنصاري بأخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كان قريبا من بيت هذه المرأة المباركة، وهي تقول عن نفسها: كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني الديار قريبة سنتين أو سنة وبضع سنة، وما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومن فم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسمعه يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة، فكانت تستمع إلى تلاوة النبي على المنبر يوم الجمعة وهو يقرأ في خطبة الجمعة بسورة قاف. تعلمت هذه الصحابية القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نساء المؤمنين أن يتعلموا كتاب الله عز وجل. ولما دخل على بعض نسائه وعندها امرأة تعلمها الكتابة، قال: لو علمتيها رقية النملة، قروح كانت تأتي في الجسد ويرقي آيات من القرآن، علمتيها لكان خيرا لها. وقد جاءت امرأة في يوم من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها حاجة، فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله زوجنيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن، شرطه في هذا الزواج أن يعلمها ذلك القرآن. هذا القرآن سر السعادة، سر راحة النفوس واطمئنانها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن بركة في البيوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تتعلم النساء القرآن. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين من الصحابيات كنا يعتنين بالقرآن الكريم، حتى إن إحداهن لتقف تصلي كعائشة رضي الله عنها وتتأمل كتاب الله عز وجل، كما يقول عروة بن أختها: صليت الضحى ثم خرجت إلى السوق وإذا بأم عائشة واقفة تصلي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي منها. كنا نساء تعلمنا القرآن من أول ما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس خباب بن الأرت هو الذي كان يقرأ القرآن على فاطمة أخت عمر بن الخطاب وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما؟ ودخل عمر فوجد الصحيفة وكان سبب في إسلامه. كنا يتأملنا آيات الله ويسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسماع القرآن لكل أهل المدينة، الرجال والنساء، في خطبة الجمعة فهو يرتل القرآن في مجالسه وعلى المنبر وفي المحراب، ويسمعه كل من أراد أن يسير في طريق الحق والهداية للطريق المستقيم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كان صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكلام إلى الله. هنيئا والله لمن جعل على لسانه أحب الكلام إلى الله. والموفق من الناس من يسر الله عز وجل له أن يكثر من أحب الكلام إلى الله. فإذا عرف العبد أحب الكلام إلى الله وعرف معانيها، زاد أجره وعظم أمره عند الله سبحانه وتعالى. ولما لا وأنت تردد بلسانك أحب الكلام إلى الله؟ بل ترديدك لهذا الكلام يعتبر من معالم الحب ومن صفات المحبين، والمحبين لله عز وجل هم الذين يكثرون من ذكره ومن كلامه الذي يحبه سبحانه وتعالى. طبعا القرآن كله هو أحب الكلام إلى الله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه هو من الكلام الذي يحبه الله عز وجل. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولكن هناك في كلام خاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. سبحان الله، يعني أنت تنزه الله عز وجل. لما تقول سبحان الله يعني أن الله عز وجل في الكمال، الله سبحانه وتعالى ما فيه شيء من النقائص، الله سبحانه وتعالى سالم من كل الآفات. سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل في مكان أي من واد يقول سبحان الله، يعني الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. وسبحان الله هي كلمة تقال في داخل الصلاة. إذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، وإذا كنت في السجود قلت سبحان ربي الأعلى. الكلمة الثانية الحمد لله، أنت تثني على الله سبحانه وتعالى وتشكره سواء أنعم عليك أم لم ينعم عليك، فأنت حامد لله سبحانه وتعالى. وتبدأ صلاتك بقولك في الصلاة الجهرية: الحمد لله رب العالمين. وكذلك إذا قمت من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم تقول الله أكبر، وهي الكلمة الثالثة، معناه الله الكبير. تبدأ صلاتك بقولك الله أكبر. تبي تنتقل إلى الركوع تقول الله أكبر. تبي تذهب إلى السجود تقول الله أكبر. تريد أن تقوم من سجودك تقول الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على شرف وارتفع قال الله أكبر، وهو يتأول قول الله سبحانه وتعالى: وكبره تكبيرا. كبر الله سبحانه وتعالى. من فرحتنا في الأعياد ماذا شرع الله عز وجل لنا؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الكلمة الرابعة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وتقول لا إله إلا الله وأنت في صلاتك، هي معنى الفاتحة، وهو المعنى الذي تقول في التحيات عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، إلى آخرها. ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر هي أشجار وزروع الجنة. كلما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر، الله عز وجل يغرس لك بكل واحدة غرس في جنة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله. مصطفى الله عز وجل الملائكة ماذا يقولون؟ سبحان ربي وبحمده. أحب الكلام إلى الله إذا كبرت تكبيرة الإحرام تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه هي أحب الكلام إلى الله. وهنيئا لمن وفقه الله لهذه الكلمات العظيمة، وأسأل الله أن يأجرني وإياكم في قولنا وفي كلامنا لما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام موقف مع أحد اليهود اللي كان عنده سوء أدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إزاي النبي بيتعامل مع هؤلاء الناس؟ كنز كبير، لأنك ياما هتتعامل مع ناس ممكن تستفزك، والمهم تحافظ على قيمك. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خادمه بيقول: كنا قاعدين عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد علماء اليهود يقول: يا محمد. فقلت له: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: لا، أقول يا محمد كما سماه أهله. إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمي محمد، هذا الاسم الذي سماني به أهلي. فجاء اليهودي يقول: جئت أسألك عن أشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فسكت النبي يسمع عليه الصلاة والسلام. قال يهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. فقال هذا اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ مين اللي هيعدي أول واحد من فوق النار؟ قال: فقراء المهاجرين، دول أول ناس هيعدوا من فوق النار عشان يخشوا الجنة. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. ثم انصرف. خلصت القصة. القصة ان الراجل اليهودي جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يختبره ببعض المعلومات اللي مكتوبة عنده في التوراة. بيقول له: أين يكون الناس يوم القيامة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الظلمة، يعني في الضلمة، دون الجسر عند الصراط، وده جسر رفيع فوق النار اللي يعدي من عليه يخش الجنة. فقال له: مين أول ناس هتعدي؟ قال له: فقراء المهاجرين. قال له: إيه أول حاجة هيكلوها في الجنة؟ قال: زيادة كبد النون أو الحوت. وده حوت في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيأكله ويشربه من الجنة عشان ناكل الكبد بتاعه أول ما نخش. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعد كده يأكلوا إيه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في ثور في الجنة عمال يأكل ويتغذى ويطيب لحمه عشان أول ما نخش الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطعمنا منه. قال: فما شرابهم عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. في كنزين هنا كبار قوي. الكنز الأولاني أن سيدنا محمد بيقول: الجنة مشتاقة لكم، الجنة تعرفكم، الجنة بتتجهز من ساعة ما خلقت ليكم، الجنة اتخلقت عشانكم، فيها حوت كبير بياكل ويشرب علشان في الآخر تاكلوا الكبد بتاعه، وفيها ثور بيرعى ويأكل من أطراف الجنة علشان لما حضراتكم تيجوا يتذبح الذبايح وتتعمل العزومة الكبيرة للناس اللي هتخش الجنة. الجنة متجهزة للمؤمنين، الجنة مشتاقة لك. الكنز الثاني إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجادل مع هذا اليهودي ويقول له: قل لي أنا رسول الله. سيدنا محمد كان متواضع، قل لي أي حاجة، ما أنا اسمي محمد وأهلي سموني كده. سيدنا محمد كان عايز يوصل الحق، مش عايز ينتصر في النقاش، لأن خد بالك الجدال هو إظهار النفس، أما النقاش هو إظهار الحق. فسيدنا محمد كان حريص يوصل الحق اللي عنده بأبسط وأجمل وأرق وأحكم الطرق علشان يفتح قلب اليهودي اللي كان متكبر أو كان عنيف وهو بيتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس أنا خفت من حاجة قوي وأنا بقرأ الحديث ده، إن الراجل اليهودي صدق النبي لكن لم يؤمن بيه وما سمعش كلامه. فرق كبير بينه وبيننا، احنا مؤمنين بالنبي ومصدقينه، لكن ساعات كتير مننا بيسمع كلام سيدنا محمد ويديله ظهره وما يعيش بيه ويقول بعدين لما اكبر، وكأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث للشباب. او ممكن واحد يكون كبير بيسمعني دلوقتي وبرضه حاسس ان كلام النبي مش مناسب ان يعيش وعيشة سعيدة، فيسمعه ومصدقه لكنه مش عايز يعيش بيه. اوعى يكون حق النبي وحق ربنا تقيل على قلبك ومديله دايما ظهرك لانك شايفه مش مصدر السعادة. كنز النهاردة ان الجنة متجهزة ومشتاقة لينا. والكنز التاني سيدنا محمد انسان بسيط عايز يوصل الحق ومش عايز يخش في جدال. اما الكنز التالت، يا رب يكون قلوبنا مفتوحة لكلام النبي لما يتكلم وما نسمعش النبي ونصدقه وبعدين نديله ظهرنا ونقول له سمعنا وعصينا. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويشرح صدورنا لسماع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نعمة لها تمام، وتمام النعمة هو نقصانها، لأن كل شيء إذا زاد في الحياة نقص. الحياة ديدنها النقصان، اسلوبها كله بيتناقص. الشاب بيبقى عجوز، الغني بيبقى فقير، الإنسان بيخرج منها ولا شيء عنده، حتى العلم بيتناقص.
2: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
1: طب أنا عاوز، يعني أنا عاوز الإنسان العاقل ده، يعني اللي فاهم من هيحصل له الكلام ده، يحصر الغيبيات ويحصيها اللي هو خايف منها. تعالى أنا وأنت خايفين من إيه؟ خايفين من المأثم، من المغرم، يعني من الذنب ومن الدين ومن الفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة، ومما يعلمه الله عز وجل من خفايا بالليل وبالنهار، من العجز، من الكسل، من الجبن، من البخل، من الشح، من الكفر، من الفقر. ايه ده ايه ده؟ ايوه، طب الحاجات دي فين؟ كلها في عالم الغيب، محدش عارف المستخبي ايه. فايه رايك بقى تسمع دعاء جمع كل الغيبيات اللي انا وانت بنخاف منها؟ طب تعالى نتوجه الى الله بهذا التامين واسمع الدعاء، علشان هنعود من بعده نحلل ونشرح ونفهم.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جميل.
1: شوف التناغم بتاع الدعاء.
0: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرب. الكسل معروف فعلا، الواحد لو عنده كسل الواحد بيؤدي العبادة من غير تركيز، بالعبادة من غير تلذذ. يعني عارف ربنا لما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسل ده أمر مثبط، أمر محبط، أمر يمنع الإنسان من التلذذ بالشيء الذي يفعله. وعجيب لأنه دليل على أنه من النفس والشيطان مع بعض. بتلقى مثلا الواحد ممكن يقعد يمارس الرياضة لمدة ساعة يوميا في الصباح مع أن الصلاة بتاخد منه 10 دقائق أو أقل من ذلك، إنما بيقوم كأنه بيجرجر أثقال شديدة جدا، عاوز يعني يشد جبل وراه، بيصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب يعني. فهذا دليل أن الكسل ده أمر من الأمور اللي فعلا بتخلي الإنسان لا يتلذذ بالطاعة ولا يتلذذ بالعباد. فلما تلاقي نفسك نشيط على الطاعة زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يقول لك إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. بخلافنا احنا بقى، احنا مش بنقول أرحنا بها يا بلال، يعني مش أرحنا بالصلاة يا بلال، لا ده انت بتلاحظ واحد الناس اللي بتكلمك تقول لك ايه؟ اما قوم اخطف المغرب، صح؟ يقول لك ايه؟ خلصت من العشاء، صحيح. يعد رمضان كأن على قلبه جبل صوان، يقول لك فاضل قد ايه بقى عشان نخلص من ليه؟ لانه مش متلذذ بالعبادة. لو كان متلذذ بالعبادة لهانت عليه العبادة. علشان كده ربنا لما بيحب العبد يرضى، يعني لما ربنا يرضى عن العبد بتلاقي العبد ده نشيط. قال تعالى ففروا إلى الله، شوف اللفظ فيه قوة زي إني لكم منه نذير مبين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سارعوا، تنافسوا، سابقوا، ايه الكلام ده؟ دليل على انه العبد لازم يقبل على الله بهمة وبنشاط وبحب. علشان كده اكتر حاجة او اول اسباب ترك العبادة الكسل. انا مش بتكلم عن التعب الجسماني اللي بيجي لنا اخر النهار واحنا بنصلي العشاء، احنا بنكون تعبانين فعلا، انما الكسل كسل القلب، ان العبد ما يكونش متلذذ بالطاعة، مش مقتنع بيها. إنما لو مقتنع إن ورا الصلاة دي جنة، لو مقتنع إن ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه على ترك هذه الصلاة بدخول النار يوم القيامة، الحقيقة ما كانش حد يتوانى في طاعة الله أبدا. عارف كل واحد كسلان عن الصلاة كسلان ليه؟ لأنه مش مصدق إن في نار. واحد يقول لك لا يا جدع أنت بقى إيه، أنت هتكبر لنا الموضوع إيه؟ إزاي إحنا مصدقين؟ أقول له لا، هو ربنا نفسه قال كده، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. أظن بقى أنت مش هتفهم نفسك أكتر من ربنا. صحيح الإنسان لو عنده يقين كان هيبقى عنده حالة نشاط في الطاعة، لما يسمع الأذان مجرد الله أكبر يكون أول واحد لفعل الطاعات وأول واحد للاستجابة للصلاة على طول مباشرة. نداء الله أكبر ده بيتقال مين؟ بيتقال المؤمنين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول لك فلا صدق ولا صلى، يقول لك العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلاة عماد الدين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. عشان كده الدعاء اللي احنا شفناه أعوذ بك

نار. قال تعالى يوم هم على النار يفتنون يعني يعرضون، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عرضوهم على الشدة، يبقى من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فعلا الدجالين كتروا بشكل غير طبيعي، يبقى نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال ومن كل دجال في حياتنا اللي بيفسدوا ديننا وبيفسدوا عقيدتنا. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الندى الذي يتساقط في بداية الفجر، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني جلباب أبيض وتم غسله وبقى أبيض رقراق متدفق منير مشع. يا رب الخطايا بتاعتنا تعامل بهذه المعاملة بمن وكرم وفضل الله عز وجل. وبتلاقي انه باعد الدعاء، ان العبد بيقول باعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. مش مهم انك تكره الذنب، بس المهم انك تطلب من ربنا انه يبعد بينك وبين الذنب، بالندم على الذنب وبترك الذنب وبالعزيمة على عدم العودة إليه. عندئذ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعالوا بقى نأمن لهذا الدعاء، عسى أن تكون ساعتها إجابة يتقبل الله فيها منا ومنكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، قوا فعل أمر أيها الإخوة، ماضيه وقى، وقى يقي، وأنت قي، وأنتم قوا. فقوا يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار، واجعلوا وقاية بين أهليكم وبين النار. أمرنا بذلك أيها الإخوة. يعني نسمع كثيرا ممن حولنا يقولون: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. ماذا يعني بمستقبل الأولاد؟ يعني أين سيسكنون؟ ماذا سيأكلون؟ أين سيدرسون؟ هل عندهم بيت؟ ما عندهم بيت؟ هذا جيد، هذا جيد، ولكنه أمر مرحلي آني، ويعني تسمية مستقبل صعب أن تطلق على ذلك. المستقبل الحقيقي هناك أيها الإخوة، المستقبل الحقيقي لنا ولأولادنا هناك في الدار التي لا نهاية لوجودها، إما جنة وإما نار. لذلك الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظروا إلى قوله واصطبر، ولم يقل واصبر عليها، واصطبر عليها بزيادة حرف في كلمة اصبر، اصطبر. يعني المبالغة في الفعل يدل على المبالغة في المعنى، كما يقول علماء البلاغة. واصطبر عليه يعني لابد من الصبر. كلنا من عنده أولاد يعلم هذا الشيء، يعلم كم هو يعاني مع الأولاد. يلا يا بابا، يا حبيبي، يلا يا بنتي، يلا يا ابني، تعالوا نصلي مع بعض، يلا توضى لحد، تعالوا نصلي جماعة، تعال يا ابني، تعال يا بنتي. والولد يهرب من هنا، والبنت تقول أيوة، أولاد يعني هذا شيء طبيعي، هم بالنسبة لهم ما عندهم المعاني التي عندنا. لكن نحن العقلاء، نحن علينا أن نجعلهم يعتادوا على عبادة الله عز وجل، يعتادوا على الصلاة في وقتها. فإن هم اعتادوا عليها صارت بالنسبة إليهم سهلة. أما إنسان لم يصلي أبدا ثم فجأة يقال له صلي، يعني يجدها ثقيلة على نفسه. لذلك المستقبل الحقيقي يا إخواننا يا أحبابنا لنا ولأولادنا أن نكون نحن وهم في الجنة. فمن أراد أن يكون مؤمنا لمستقبل أولاده فليخطط على أن يكون هو وهم في الجنة، أن يكون ابنه طائعا لله عز وجل، أن تكون ابنته طائعة لله عز وجل عن اقتناع، ليس طاعة لله عز وجل عن إجبار وإكراه من غير فهم. يجب أن يكون الولد مطيعا لله عن قناعة، ويجب أن تكون البنت مطيعة لربها عن قناعة، متحجبة عن قناعة، لا عن إجبار ولا عن قهر ولا عن إلزام بالقوة. فإن هذا الأمر لا خير فيه بهذه الطريقة. لا بد من أن تكون العبادة نابعة من القلب. الأمر ليس باليسير، الأمر فيه صعوبة لكن فيه الثواب الكبير. لذلك ربنا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. اللهم اجعلنا وذرارينا في جناتك يا رب العالمين، وأعذنا من النار نحن وهم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

المعاصي والذنوب. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم، مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحي من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وهنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين سورة الفلق؟ افتكروا معايا كده الكلمات العظيمات المباركات التي تقال في هذه السورة الكريمة. قل أعوذ برب الفلق، 1 2 3 من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى أنت بتستعيذ برب الفلق من 4 حاجات. أولها لاحظت إيه؟ من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ده كلام عجيب قوي. هو اللي حاجات اللي ربنا خلقها فيها شر؟ بص، أي حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى فيها خير وفيها شر، أي علم فيه خير وفيه شر. أي حاجة أنت شايفها في الحياة ممكن يجي لك منها خير وممكن يجي لك منها شر. المال ممكن يكون سبب خير وممكن يكون سبب شر. أي حاجة في الحياة ممكن تكون سبب خير أو سبب شر. علشان كده أنا عاوزك تاخد بالك من الدعاء ده. إزاي الدعاء جمع كل اللي بيطلع في السماء، كل اللي بينزل من السماء، كل اللي بيطلع من الأرض، كل اللي بينزل للأرض، كل شيء بيطرق الحياة له شر وله خير، بنستعيذ من شره وبنسأل ربنا خيره. عموما اللي عاوز يحصن بيته ويحفظ حياته هو وولاده ويأمن أهله عليه بهذا الدعاء. إلى هذا الدعاء ثم نعود بمشيئة رب السماء.

0: اللهم أمين اللهم أمين. عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل، وعندما تستعيذ بالله من سوء العمر ومن فتنة القبر وفتنة الصدر، إذا أنت تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصدر اتصف بالانشراح له، بالانفساح لتعليمات الله عز وجل. عارف لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما يكون قلبك سليم وليس في قلبك لا هم ولا غم ولا كرب ولا حزن، لما يكون العبادة نزل على قلبك بردا وسلاما، عارف الإحساس أما يكون عندك انشراحة صدر للشيء اللي بتعمله، فما بالك لو كان عبادة ولا طاعة. أنت بتسأل ربنا انشراح الصدر، انشراح الصدر للعبادة، وبتستعيذ بالله من فتنة القبر، وقلت لك أن أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل. الحقيقة الجبن والبخل دول خصلتين ما بتجتمع، لا تجتمعان في رجل الحقيقة إلا لو كان هذا الرجل عنده نقص شديد جدا، فما بالك لو هو مؤمن. تعال نمسك كلمة الجبن. الجبن ديت يعني إنسان يخشى المواجهة، إنسان يخشى من مواجهة الآخرين. المؤمن ليس بجبان، المؤمن ليس برعديد، المؤمن ممكن يخاف، أيوة المؤمن ممكن يخاف، ده خوف فطري. إنما ما هو الجبن؟ الجبن عدم مواجهة الحق، خدوا بالكم. إنما لو واحد مثلا قدامه واحد بلطجي ومعاه سلاح، فالواحد خاف انه يقابله، مش دي ملهاش علاقه بالشجاعه وخلافه. انما الشجاعه انك تثبت على الحق، الشجاعه انك انت لا تخشى من قوله الصدق. ادي الجبن وادي البخل. البخل بقى ده انسان اتوترت علاقته بالله سبحانه وتعالى. البخيل ده بني ادم لا يثق في الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. أنا عاوزك تتخيل إن إحنا كلنا عاملين زي أنابيب التوصيل، ولو أنبوب منهم تم سده محدش هيوصل خير لحد. فلو تصور ان كل واحد ان المال بيجي ناحيته ويروح رائد الى مسواه الاخير، يرقد جنب اخواته، ينام تنام الفلوس تحت البلاطة وتحول الى كنز، هذا الانسان لا خير له للناس، لا خير فيه للناس. فده اقرب الناس لنزع النعمة، لنزع النعمة. عشان كده كانت من عيوب قارون مش الغرور والكبر بس، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالبني آدم الذي لا يعرف أن لخلق الله نصيبا فيما رزقه به، خد بالك بقى الرزق مش مال بس، كمان ده المال، ده المال رزق، والعلم رزق، والعافية والصحة رزق، والحكمة رزق، كل حاجات كتيرة جدا احنا من الممكن ان يجود بها الانسان على غيره. تعالوا كملوا بقية الدعاء معايا، بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى له وجهه الكريم اللي احنا بنسأله اياه. اللهم اعوذ بوجه الله الكريم، اعوذ بوجه الله الكريم. كل صفات الله كرم، كل صفات الله جود، كل صفات الله كمال، كل صفات الله جلال. فكونك تعوذ غير ألوز. عارف الفرق بين أعوذ وألوز؟ أعوذ يعني أحتمي من الشر،
1: بستخبى من الشر. فأنت بتحتمي بمين؟ بالله.
0: من مين؟ من كل شيء. بتحتمي بالله من أي شر، بتحتمي بالله من أي خطر، دي كلمة أعوذ. طب كلمة ألوز، بتسمع فلان يلوذ بباب الملك، فلان يلوذ بعطية الله. فكر كده الفرق بين أعوذ وألوذ. أعوذ أحتمي من الشر، ألوذ بقى أقولها لك أنا، ألوذ معناها أطلب الخير. يقول لك لاذ به ليعطيه عطاء، لاذ به طمعا في كرمه، ألوذ بالباب حتى أحظى من الله عز وجل الهبة والفضل والكرمة. إذن أعوذ بالله، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يقف أمام كلمات الله، أو يتجاوز كلمات الله سبحانه وتعالى، أو ينتصر على أحد إن احتمى بكلمات الله التامات. علشان كده لو واحد احتمى بالله لابد أنك أنت تنسحب، لابد أنك أنت تقف يقول لك نحن قوم إذا خدعنا بالله إن خضعنا له. أنا عاوز أقول لك في مرة من المرات سيدنا عيسى عليه السلام كان يمر على حقل، فوجد رجل بيسرق تفاح، بيقول له أتسرق؟ قال له والله لا أسرق. تصور سيدنا عيسى قال إيه؟ قال له صدق يمينك وكذبت عيني. تصور حضرتك أن الواحد لو حد حلف له بالله يكذب نفسه احتراما ليمين الله. الرجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أن أخي ممعود، يعني معدته فيها مشكلة، قال له اسقيه عسلا، قال له ما زال ممعودا، تاني يوم اسقيه عسلا، تالت يوم قال له لا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. شوف بقيت الدعاء عظيم، يقولك ايه؟ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج، يعرج يعني يطلع يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ذرأ يعني بث وخلق، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. يا أخي فعلا كلنا محتاجين إن ربنا ينجينا من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني من الأخبار غير السارة. ربنا ما يجيب لنا خبر وحش لا بالليل ولا بالنهار. بجد محتاجين إن احنا نأمن على هذا الدعاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: عقوبة الربا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر، حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرأة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كثر الحديث هذه الأيام عن النجاح، وأنا شخصيا أحب النجاح وأحب الناجحين، لكن علينا أن نفرق بين نجاح ونجاح، ونستطيع ابتداء أن نقسم النجاح إلى ثلاثة أقسام. نجاح حقيقي، وهو النجاح الذي يكون له طابع دنيوي مثل وظيفة كبيرة أو مال كثير أو قيادة أو ما شاكل ذلك، أو نجاح في مشروع، ولكن هذا النجاح الدنيوي يزيد في رصيد العبد عند الله سبحانه وتعالى، أي هو نجاح موصول بالآخرة، لأنه مؤطر بالنية الحسنة وبالنية الصالحة وبمراض الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده. أما القسم الثاني من النجاح فهو النجاح المؤقت، وهو النجاح الدنيوي الذي تم بطرق مشروعة لكنه لم يقرب صاحبه من الله تعالى أكثر. لما كان معه مليون كان يتصدق ب20,000، وصار معه 100 مليون وهو ما زال يتصدق ب20,000. هذا نجاح لم يقرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو نجاح دنيوي مؤقت سينتهي مع انتهاء هذه الحياة. النجاح الثالث هو النجاح الوهمي، وهو النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة. فلان كون ثروة من خلال مخالفة القوانين والنظم السارية، وفلان كون ثروة من خلال تأخير رواتب العمال لأنه يضعها في البنوك ويأخذ عليها فوائد ويأخذ عليها ربا، فلان كون ثروة من خلال الخلف في المواعيد ومن خلال الاحتيال والكذب والنصب على العملاء وعلى الشركاء. طوبى لمن استطاع أن ينجح نجاحا حقيقيا فجمع بين خيري الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

للمعلم تبجيلا، وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا. إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الحياة أيها الإخوة يعني نصادف مواقف عجيبة. إنسان يكون منحرفا أو غير مؤمن، فجأة الحمد لله يصير من أهل الإيمان، وأحيانا والعياذ بالله بالعكس، يعني يكون من أهل الإيمان فقد يبتعد والعياذ بالله. يعني الإنسان أمره مخيف في هذه الحياة إن لم يكن مات على الإيمان. لذلك السادة الأنبياء كانوا دائما يدعون بذلك، ومن هذا ما ذكره الله عز وجل لنا على لسان سيدنا يوسف عليه السلام لما دعا فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. انظروا إلى قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان، وأن يجعل الإيمان هو خاتمة أمرنا، لأن العبرة بالخواتيم أيها الإخوة. نقرأ في القرآن العظيم قصة سحرة فرعون، وهي والله من أغرب القصص في القرآن الكريم. نقرأها في عدة سور، لأن الله عز وجل ذكرها لنا في عدة سور في القرآن الكريم. ماذا قال السحرة لفرعون، وكيف كانوا أناسا ماديين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هم جماعة ماديون يريدون مالا. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. هو أيضا يعيدهم ويمنيهم بالدنيا. لكن انظروا في سورة طه بعد أن آمنوا، انظروا إليهم قبل أن لم يكونوا مؤمنين، لما ألقوا وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم لما المولى عز وجل أجرى تلك المعجزة العظيمة، لما ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية حقيقة لا تخيلا، وأخذت تبتلع تلك الحبال وتلك العصي، فلما رأى السحرة ذلك آمنوا حقا وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهنا اشتاط فرعون غيظا وغضبا، وهدد وتوعد وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظروا ماذا قال هؤلاء السحرة خلال دقائق معدودة. قالوا: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يا سبحان الله، يعني أسأل نفسي كثيرا: في أي مدرسة تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ على يد أي عالم من العلماء تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ منذ دقائق معدودة كانوا أناسا ماديين، وكانوا كفرة مشركين يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. خلال دقائق معدودة يتكلمون بكلام العارفين ويقولون: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لا إله إلا الله، من أين أتوا بهذا الكلام؟ أين تعلموا؟ إذن علينا أيها الإخوة الكرام ألا نتسرع في الحكم إن رأينا شخصا منحرفا أو إلى آخره. العبرة بالخواتيم، لا ندري بما يختم لنا ولا له. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين. ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نذكر مزيدا مما يتعلق بهذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشخصيات المختلفة. الحديث بيقول كما يقول سيدة طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه، عمال بيقول كلام بصوت عليه كده ما حدش فهمه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع، لو عايز تصلي السنة بأصليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، لو عايز تصوم صيام النوافل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليك الزكاة. فقال الرجل: وعلي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أدبر الرجل، يعني مشي، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. خلص الحديث. الرجل داخل عمال يزعق: فين سيدنا محمد؟ عايز أسأله عن الإسلام. هو إيه الإسلام؟ قال له: صلي الصلوات الخمسة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصلي السنة بأصلي، ويبقى صوم رمضان. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصوم النوافل يبقى صوم، وكمان طلع الزكاة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تتصدق يبقى تصدق. فالرجل مشي هو بيقول بس كده. هم 5 صلوات في اليوم، و2.5% زكاة كل سنة، و30 يوم في السنة رمضان، ومش هعمل أكتر من كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال: أفلح إن صدق. كان صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مفهوم مهم جدا، والنهاردة في أكتر من كنز. أول كنز تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على البشر. مش كل الناس يا جماعة عندها نفس القدرات في العبادة. الراجل بيقول له: مش هقدر أعمل إلا الفرائض. قال له: ربنا معاك، المهم تبقى صادق وتعمل الفرائض فعلا. مفضلش النبي يقول له: بس لازم تصلي السنة، دي سنتي. مفضلش النبي يقول له: ما تبقاش بخيل على نفسك وخليك متصدق. النبي شاف إن قدرته الفرائض يعني أقل حاجة، فيسر عليه النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعلمه إن في بعض الناس عبادتهم ممكن ما تبقاش كتيرة، ممكن يكون ليهم أعمال صالحة تانية، لكنه مش قادر يعمل إلا أقل حاجة ألا وهي الفروض. فأنت ما تشدش عليه وقول له: بس ربنا يكرمك. وعايز أقولك على سر في الموضوع ده: أصلا اللي بيصلي الفروض أو بيصوم الفرض اللي هو رمضان أو بيطلع الزكاة، ربنا بيفتح له أبواب الطاعة بعد كده. بس أنت قول له: ربنا يفتح عليك ويعمل الفروض، وهو ربنا هيسر له وهيزود عليه عبادته. الحاجة التانية المهمة قوي اللي خلت الواحد يلتفت للحديث أكتر: أفلح إن صدق. طب لو ما صدقش؟ لو ما صلاش الصلوات الخمسة؟ لو فطر في رمضان من غير عذر؟ لو كان معاه فلوس لكن ما طلعش الزكاة لأنه طماع؟ النبي قال أفلح، عكس أفلح خسر، خاب في الدنيا والآخرة. اوعى يكون حد بيسمعني دلوقتي يا جماعة بيبخل على نفسه لما يسمع نداء الله أكبر، ما يقومش يصلي الفرض. ياريت كمان تصلي السنة وتبقى من أهل النوافل، لكن أفلح إن صدق وصلى الفرض. اللي ما بيصليش الفرض يا جماعة حياته وأخرته في خطر، لأن البعيد عن ربنا في الدنيا عايش في تعاسة، وربنا يستر من الآخرة. اوعى يكون معاك فلوس لكن الطمع بيعمي عينيك إنك أنت تطلع زكاة مالك اللي هي 2.5% بس، و97.5% استمتع بيهم في الحلال، ربك كريم معاك. اوعى يكون تقدر ان انت تحج ومعاك فلوس وصحتك تمام، لكنك عمال تكسل وتقول بعدين لما اكبر، عشان لما اكبر ويبقى عندي 50 سنة احج وربنا يغفر لي. من ادراك ان انت تدرك هذا السن؟ ومن ادراك لما تدرك 50 ولا 60 قلبك هيبقى مفتوح تلبي نداء ربك وتطلع تحج؟ أفلح إن صدق لو عمل الفرائض. طب واللي مش بيعمل الفرائض يا سيدنا محمد؟ كنز النهاردة رقم 1: يسروا على الناس لو مش قادرين يعملوا النوافل، وقولوا لهم شدوا حيلكم في الفرائض وربنا يفتح عليهم بعد كده في النوافل. الحاجة التانية: اللي ما بيصليش الفرائض أو بيفطر رمضان من غير عذر، أو اللي مأخر الزكاة ربنا يستر، أو اللي يقدر يحج وهو مكسل أو عمال يسوف، خد بالك الفالح يعني السعيد في الدنيا والآخرة اللي بيعمل الفروض، أما اللي ما بيعملش الفروض يخاف عليه من تعاسة الدنيا وربنا يستر من طول الوقفة يوم القيامة. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رواية الحب الحقيقية، وكل مرويات الحب التي جاءت في القرآن والسنة هي حقيقية، ولكن قصدي تلك المشاعر التي ظهرت في هذه الرواية، مشاعر عظيمة من رجل عظيم إلى رجل جليل. معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يأتي يوم القيامة بينه وبين علماء الأمة رتوة، هو إمامهم يوم القيامة. يقول معاذ بن جبل: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، أي يعني مسك النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذه أول إشارة، يا أيها المربي، يا أيها المعلم، يا من تريد التوجيه والتأثير، انظر إلى هذه المسكة التي قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ بيدي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون على نداء النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مصطلح يدل على سرعة الاستجابة: لبيك يا رسول الله، يعني أنا مسرعا في الإجابة يا رسول الله، أنا في طاعة الله ثم في العمل بما تأمرني به يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال: إني أحبك. الله، هنيئا والله لمعاذ لهذه الكلمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد فاز فوزا عظيما بأنه تلقى هذه الكلمة والمشاعر الصادقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقول إلا صدقا، ما في مجاملات، يقول الصدق: إني أحبك. قال معاذ: وأنا والله أحبك يا رسول الله. وصدق معاذ. من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أخلاقه ويعرف آدابه ويعرف سلوكه ويعرف منهجه ويعرف سنته ويعرف دينه والأحكام التي نزلت إليه من عند ربه ثم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين ذو الخلق الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. قال: والله وأنا أحبك يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها دبر كل صلاتك؟ كلمات تقولها إما قبل أن تسلم وأنت في التحيات، وإما بعد السلام مباشرة. قال: بلى يا رسول الله، علمني. ما هذه الكلمات؟ أكيد سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ومن العلم الشيء الجليل. قال: فلا تنسى أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: ما تركتها. علمها معاذ إلى الصنابحي، وعلمها الصنابحي إلى عبد الرحمن، وعلمها عبد الرحمن لعقبة ابن مسلم. سلسلة هذا الحديث كلهم تبادلوا فيما بينهم مسكة اليد وتعبير الحب والرد عليه، ثم علمهم هذه الكلمة الجليلة التي يقولها دبر كل صلاة: وأنا أقول لكم أحبكم في الله. فلا تدعوا هذه الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استجب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وألقاكم على الخير مع مرويات الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نحبك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من أكثر الأسئلة اللي عم ننسألها بمجال تربية الأبناء والتعامل مع الأزواج والتعامل والعلاقات الاجتماعية، وسؤال كيف يتشكل السلوك الإنساني. لأني إذا عرفت كيف، شو هي أدوات تشكيل سلوك أبنائي أو سلوك أو تشكيل سلوك زوجي أو تشكيل سلوك زوجتي أو زملائي في العمل أو إلى آخره، أو جيراني أو أقاربي، إذا عرفت أدواته بستخدمها بشكل سلوك. صح؟ الجواب صح. لكن يا ترى ايش الادوات؟ الادوات احنا بنسميها مربع الذهبي، اربع اشياء واربع اضلاع بتتكامل عشان تشكل لي سلوك صحيح بابنائي بزوجي. صح؟ الجواب صح. لكن يا ترى ايش الادوات؟ الادوات احنا بنسميها مربع الذهبي، اربع اشياء واربع اضلاع بتتكامل عشان تشكل لي سلوك صحيح بابنائي بزوجي بزوجتي بزملائي الى اخره. الضلع الأول وهي بالترتيب حسب الأهمية، أهم ضلع هو القدوة، هي أهم أدوات التربية. الضلع الثاني المهم اللي هو الحوار والنقاش باحترام. الضلع الثالث هو التعزيز، المديح، الشكر. والضلع الرابع هو العقوبة التربوية. وحبنا فيها عشان أشرحها، لأنه هي ممكن تشكل مشكلة عند بعض الناس في استخدامها، لأنه البعض يعتبر بأنه العقوبة خارج التربية ما بيصير. لا، ليس هناك تربوي على وجه الأرض يقول أن العقوبة ليست تربية، لا، هي أحد أدوات التربية الأربعة. لكن الغلط الثاني، البعض يظن اسمعوا هيزن بقول عاقبوا أولادكم يلا نضربهم، أبداً، يلا نشتمهم، أبدا. العقوبة من شروطها عدم الإيذاء النفسي للطفل أو للزوج أو للزوجة، وعدم الإيذاء الجسدي للطفل أو للزوج أو للزوجة. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم الإيذاء النفسي أو الجسدي. ثلاثة، يجب لما أستخدم عقوبة تربوية أن تؤدي إلى قدرة ذاتية عند أبنائي الأطفال أو اليافعين، قدرة ذاتية عندهم على إنهم واحد يقيموا سلوكهم صح ولا غلط ذاتيا، تنين إذا كان غلط، تنين طب شو البدائل ممكن أعملها، ثلاثة إيش البديل الصح من البدائل، أربعة أطبق البديل اللي أنا اخترته. هاي المشكلة بينه وبين أبنائنا بموضوع تشكيل السلوك. تيجي الأم، ليش عملت هيك؟ ليش عملت هيك؟ كان لازم تعمل هيك؟ اعمل هيك؟ أنا عم بقوم بهذه المهمات. ليش مثلا رميت بكيت الفاين أو المحرمة أو إلى آخره من الشباك السيارة؟ ما بيصير، وقف، صف، اسحبها. هاي الأصل، ابني ليش رميت المحرمة؟ هو يسأل حاله إيش البديل، أحطها بجيبتي، أرميها هون، أحطها بكيس. فهاي العمليات العقوبة لازم

0: رقابة ذاتية وقدرة ذاتية. وهذا تماما اللي عمله الإسلام لما مثلا نزلت آية تحريم الخمر. النبي ما لف على بيوت الصحابة لحالهم، الصحابة رموا بالخمور اللي كانت عندهم بعد ما نزلت آية تحريم الخمر، كلهم رموها ذاتيا. العقوبة أو التشكيل السلوكي يجب أن يكون تشكيل سلوك ذاتي. راح أرجع لموضوع آخر اللي هو موضوع بتشكيل السلوك، اللي هو موضوع التعزيز، اللي هو الضلع الثالث. التعزيز من فضل بالتربية عشان يضل السلوك مستمر أن يكون تعزيز معنوي مش تعزيز مادي عند الأطفال أو حتى عند اليافعين بشكل كبير جدا. وبدي أرجع لموضوع اللي هو الحوار المحترم الهادف، ويكون حوار ذكي. شكل الحوار الذكي مع الأبناء، بدي أسأل أسئلة ذكية بعيدة عن أفعال الأمر وعن التسلط، بدي أسمع له وأوصله بطريقة ذكية من خلال أسئلتي إلى ما أريد. مربع تشكيل السلوك مهم جدا في إنشاء جيل جديد واعي.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوني أحدثكم اليوم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، ودعوني أحدثكم عن موقف واحد من تلك المواقف، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل الحب للبنات. هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مشت وسارت فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، وذلك في مرض موته، فسارها في أذنها فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت. وتعجبت عائشة وقالت: ما رأيت اليوم كحزن أشبه به بفرح. وسألت فاطمة فأبت أن تخبرها، ثم أخبرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت فاطمة بأنه صلى الله عليه وسلم عندما أسرها في أذنها في المرة الأولى أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وأنه في ذلك العام عرضه مرتين، وكأنه يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرها بدنو أجله بكت رضي الله عنها وأرضاها. وما لها لا تبكي فاطمة وهي تسمع خبر فقد أبيها صلى الله عليه وسلم. بكى الصحابة وبكت الأمة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلمت المدينة على أهلها، وما عاد للفرح مكان في المدينة. كيف وفاطمة تسمع الخبر؟ وهي التي كانت يوم الفاجعة تقول لأنس بن مالك بعد أن عادوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم. وهي التي كانت في مرض أبيها تقول: وأبتاه إلى جبريل ننعاه، يا وأبتاه جنة الفردوس مأواه يوم أن فجعت به صلى الله عليه وسلم. أخبرها أنه سيموت فبكت، ثم سارها في الثانية وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء العالمين فضحكت. لقد سلاها في حزن الفقد لأبيها أن علمت أنها ستلحق به قريبا. مما يسلينا في المصيبة أن نعلم أننا سنجتمع بأحبتنا من جديد، ليس هناك فراق دائم. يفترق الناس في هذه الدنيا فيموت أحدهم ويبقى الآخر وسيلتقون من جديد. الموت ينسى لكن الفراق صعب. الموت كل إنسان سيموت، لكن الذي يصيبنا بالحزن هو الفراق. المؤمن يعلم أنه يفارق أحبته في أقصر مرحلة وهي الحياة الدنيا، ثم في القبور تلتقي الأرواح كما قال بعض أهل العلم، وفي عرصات يوم القيامة يجتمع المحبون في ظل عرش رب العالمين، وفي الجنة يلتقي المؤمن بأهله وأحبته وذويه. عندما تتذكر أنك ستلتقي بأحبتك يزول ذلك الحزن. إنها فاطمة بنت أبيها ضحكت وبكت. وهنا سؤال أيضا يطرح نفسه: أي حب ذلك الحب الذي ملأ قلب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تحبه حتى تحاكيه في مشيته؟ وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع، وقيل أيضا: حسبي من الحب أني لما تحب أحب. لما زرع الحب في القلب حاكت المشية المشية، ولما زرع الحب في القلب تحركت الأعضاء تبعا لذلك القلب. هي فاطمة يقول لها: مرحبا بابنتي. كم نحن بحاجة أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نبث العبارات الجميلة الرائعة والكلمات الحانية لأبنائنا وبناتنا. إنها فتاة وإنها جارية تحب الكلام الطيب اللين الجميل. هي كلمة ربما تخرج من فم الوالد والوالدة لا يشعرون بأنها كلفتهم شيء، لكنها تزرع حبا في ذلك القلب، أو تحطم شخصية إذا كانت كلمة غير ذلك. ثم إن سلوة المؤمن في هذه الدنيا أن يفوز بالجنة،
وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنها ستلحق بأبيها أين؟ في جنات النعيم، وأخبرت بأنها سيدة نساء العالمين، فأي مجد بعد ذلك؟ تهون الدنيا وتهون الحياة وننسى كل شيء إذا رضي الله عنا وأرضانا. هي الدنيا ستمضي سريعة، وسيبقى ما عند الله. إن رضي الله عن العبد سعد سعادة الدارين، إن رفع الله منزلة العبد عنده فإنه سيكون ذا منزلة عالية عند الخلق قبل ذلك. هكذا عاشت فاطمة مع أبيها، حب من الولادة في مكة حتى الوفاة في المدينة، وما تزال فاطمة تستحضر ذكريات والدها في كل لحظة وحين. أحبتي، هذا موقف واحد فقط لتعامله مع بناته صلى الله عليه وسلم، ولو قلبنا السيرة لرأينا مواقف أخرى مع زينب ومع رقية ومع أم كلثوم ومع بناتهن ومع أحفاده صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه ما زال منهجه بين يدينا، فلنتأمل فيه ولنقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين اختبارا لهم وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال:
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال:
2: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا.

0: قال: أي شيء أحب إليك؟ قال:
1: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد ضرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال:
2: فأي المال أحب إليك؟
0: قال:
1: البقر.
0: فأعطي بقرة حاملا. قال:
2: بارك الله لك فيها.
0: فأتى الأعمى فقال:
2: أي شيء أحب إليك؟
0: قال:
1: أن يرد الله بصري فأبصر الناس.
0: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال:
2: فأي المال أحب إليك؟
1: الغنم.
0: فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال:
3: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري.
4: الحقوق كثيرة.
3: كأني أعرفك.

0: فرق هذا المال كابرا عن كابر.
1: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
2: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال:
3: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري.
4: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجاهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل.
3: أمسك مالك فإنما ابتليت، فقد رضي عنك وسخط على صاحبك.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون حياة الإنسان في هذه الدار مزيجا من السعادة والشقاء، والفرح والطرح، والغنى والفقر، والصحة والسقم. وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا سريعة التقلب.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من أحد

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين سورة الفلق؟ افتكروا معايا كده الكلمات العظيمات المباركات التي تقال في هذه السورة الكريمة. قل أعوذ برب الفلق، واحد اثنين ثلاثة، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى أنت بتستعيذ برب الفلق من أربع حاجات. أولها لاحظت إيه؟ من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ده كلام عجيب قوي. هو اللي حاجات اللي ربنا خلقها فيها شر، بص أي حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى فيها خير وفيها شر، أي علم فيه خير وفيه شر، أي حاجة أنت شايفها في الحياة ممكن يجي لك منها خير وممكن يجي لك منها شر. المال ممكن يكون سبب خير وممكن يكون سبب شر. أي حاجة في الحياة ممكن تكون سبب خير أو سبب شر. علشان كده أنا عاوزك تاخد بالك من الدعاء ده. إزاي الدعاء جمع كل اللي بيطلع في السماء، كل اللي بينزل من السماء، كل اللي بيطلع من الأرض، كل اللي بينزل للأرض، كل شيء بيطرق الحياة له شر وله خير، بنستعيذ من شره وبنسأل ربنا خيره. عموما اللي عاوز يحصن بيته ويحفظ حياته هو وولاده ويأمن أهله عليه بهذا الدعاء. إلى هذا الدعاء ثم نعود بمشيئة رب السماء.

اللهم أمين اللهم أمين. عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل، وعندما تستعيذ بالله من سوء العمر ومن فتنة القبر وفتنة الصدر، إذن أنت تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصدر اتصف بالانشراح له، بالانفساح لتعليمات الله عز وجل. عارف لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما يكون قلبك سليم وليس في قلبك لا هم ولا غم ولا كرب ولا حزن، لما يكون العبادة نازلة على قلبك بردا وسلاما، عارف الإحساس أما يكون عندك انشراحة صدر للشيء اللي بتعمله، فما بالك لو كان عبادة ولا طاعة. أنت بتسأل ربنا انشراح الصدر، انشراح الصدر للعبادة، وبتستعيذ بالله من فتنة القبر، وقلت لك أن أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل. الحقيقة الجبن والبخل دول خصلتين ما بتجتمع، لا تجتمعان في رجل الحقيقة إلا لو كان هذا الرجل عنده نقص شديد جدا، فما بالك لو هو مؤمن. تعال نمسك كلمة الجبن. الجبن ديت يعني إنسان يخشى المواجهة، إنسان يخشى من مواجهة الآخرين. المؤمن ليس بجبان، المؤمن ليس برعديد، المؤمن ممكن يخاف، أيوة المؤمن ممكن يخاف، ده خوف فطري. إنما ما هو الجبن؟ الجبن عدم مواجهة الحق، خدوا بالكم. إنما لو واحد مثلا قدامه واحد بلطجي ومعاه سلاح، فالواحد خاف إنه يقابله، مش دي ملهاش علاقة بالشجاعة وخلافه. إنما الشجاعة إنك تثبت على الحق، الشجاعة إنك أنت لا تخشى من قولة الصدق. آدي الجبن وآدي البخل. البخل بقى ده إنسان اتوترت علاقته بالله سبحانه وتعالى. البخيل ده بني آدم لا يثق في الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. أنا عاوزك تتخيل إن إحنا كلنا عاملين زي أنابيب التوصيل، ولو أنبوب منهم تم سده محدش هيوصل خير لحد. فلو تصور ان كل واحد ان المال بيجي ناحيته ويروح رائد الى مسواه الاخير، يرقد جنب اخواته، ينام تنام الفلوس تحت البلاطة وتحول الى كنز، هذا الانسان لا خير له للناس، لا خير فيه للناس. فده اقرب الناس لنزع النعمة، لنزع النعمة. عشان كده كانت من عيوب قارون مش الغرور والكبر بس، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالبني آدم الذي لا يعرف أن لخلق الله نصيبا فيما رزقه به، خد بالك بقى الرزق مش مال بس، كمان ده المال، ده المال رزق، والعلم رزق، والعافية والصحة رزق، والحكمة رزق، كل حاجات كتيرة جدا احنا من الممكن ان يجود بها الانسان على غيره. تعالوا كملوا بقية الدعاء معايا، بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى له وجهه الكريم اللي احنا بنسأله اياه. اللهم اعوذ بوجه الله الكريم، اعوذ بوجه الله الكريم. كل صفات الله كرم، كل صفات الله جود، كل صفات الله كمال، كل صفات الله جلال. فكونك تعوذ غير ألوز. عارف الفرق بين أعوذ وألوز؟ أعوذ يعني أحتمي من الشر، بستخبى من الشر. فأنت بتحتمي بمين؟ بالله. من مين؟ من كل شيء. بتحتمي بالله من أي شر، بتحتمي بالله من أي خطر، دي كلمة أعوذ. طب كلمة ألوز، بتسمع فلان يلوذ بباب الملك، فلان يلوذ بعطية الله. فكر كده الفرق بين أعوذ وألوذ. أعوذ أحتمي من الشر، ألوذ بقى أقولها لك أنا، ألوذ معناها أطلب الخير. يقول لك لاذ به ليعطيه عطاء، لاذ به طمعا في كرمه، ألوذ بالباب حتى أحظى من الله عز وجل الهبة والفضل والكرمة. إذن أعوذ بالله، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يقف أمام كلمات الله أو يتجاوز كلمات الله سبحانه وتعالى
او ينتصر على احد ان احتمى بكلمات الله التامات. علشان كده لو واحد احتمى بالله لابد انك انت تنسحب، لابد انك انت تقف، يقول لك نحن قوم اذا خدعنا بالله انخضعنا له. انا عاوز اقول لك في مرة من المرات سيدنا عيسى عليه السلام كان يمر على حقل فوجد رجل بيسرق تفاح، بيقول له اتسرق؟ قال له والله لا اسرق. تصور سيدنا عيسى قال ايه؟ قال له صدق يمينك وكذبت عيني. تصور حضرتك ان الواحد لو حد حلف له بالله يكذب نفسه احتراما ليمين الله. الرجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ان اخي ممعود، يعني معدته فيها مشكلة، قال له اسقيه عسلا، قال له ما زال ممعودا، تاني يوم اسقيه عسلا، تالت يوم قال له لا، صدق الله وكذبت بطن اخيك. شوف بقيت الدعاء عظيم، يقول لك ايه؟ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج، يعرج يعني يطلع يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الارض، ذرأ يعني بث وخلق، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. يا اخي فعلا كلنا محتاجين ان ربنا ينجينا من طوارق الليل والنهار، الا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني من الاخبار غير السارة. ربنا ما يجيب لنا خبر وحش لا بالليل ولا بالنهار. بجد محتاجين ان احنا نأمن على هذا الدعاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده. كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم، مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحيان من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تحتاج مثلا من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف سيدي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي؟
1: يعني الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق الإنسان ومنحه الاختيار. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان
0: عجزا في القدرة.
1: عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. الدليل القوي: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآن دقيق: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن هذا الذي يؤمن بالجبر وقع في أفسد عقيدة. أفسد عقيدة. الله عز وجل أعطانا الخيار بأدلة ناصعة، بل وصف من يتوهم الجبر أنه مشرك.
0: نعم.
1: فلذلك أنت مخير، لكن إذا سقطت، زلت قدمك في معصية، توهم الناس أن الله كتبها عليك. لا، حاشا لله.
0: أو تقول هي من الشيطان.
1: هذا سوء ظن بالله أولا، أو بإعطاء الشيطان قوة. وما بيملك قوة الشيطان، يهمس في أذن الإنسان فقط. الواحد مثلا أضربه دائما، يرتدي أغلى ثياب بيضاء في الصيف، ماركات عالية جدا، وحذاء من أعلى ماركة، وربطة عنق درجة أولى، وقميص حرير، يعني أناقة فوق حد الخيال، وفي حفرة في مياه آسنة سوداء، مياه مجاري، ونزل بها.
0: نعم.
1: وذهب إلى القاضي ليشتكي على واحد كان في توهمه السبب.
0: نعم.
1: القاضي سأله: دفعك إلى؟ قال له: لا والله حرام، أنا بحكي الحق، ما دفع.
0: لم يدفعني.
1: طيب أمسك بك ووضعك فيها؟ لا والله، هذا ما فعله أيضا، بس قال لي انزل فنزلت. هذا بده مستشفى مجانين. بده مستشفى مجانين.
0: مضحك.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني أضحكت عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لا أملك شيء. أنت مخير إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
0: يشبه هذا
1: أبدا.
0: انزل فنزل.
1: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما
0: أشركتموني من قبل.
1: معنى أنتم توهمتم أنني شريك. أبدا. لو أعطى الإله العظيم للشيطان قوة انتهى الاختيار.
0: طبعا
1: ما في قوة أبدا، بس يملك الوسوسة. وأنت بين شيئين، بين إلهام ملك ووسوسة شيطان، فبطولتك وذكائك ونجاحك وفلاحك أن تصغي لإلهام الملك وأن تركل بقدمك وساوس الشيطان.
0: نعم. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فعداوته ظاهرة.
1: نعم،
0: عداوته ظاهرة. كيف تكون عداوة الشيطان للإنسان؟
1: هل إذا واحد هذا عدو يتهم بالخيانة العظمى؟
0: نعم
1: هادنه، فكيف إذا عاونه؟ بيكون أكبر عميل في الدنيا، عدو مبين. فهذا الشيطان يجب أن نبتعد عنه. يا الله، الله أعطاك سلاح فتاك، شو بتسميه؟ سميه ما شئت، سلاح فتاك. يكفي أن تستعيذ بالله حرقت الشيطان. أبدا، فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ
0: بالله، احتمي بالله.
1: بس استعاذة بقلب حاضر.
0: نعم،
1: مو كلام فارغ، بقلب حاضر
0: حقيقي.
1: أبدا.
0: نعم سيدي، هو في آية أيضا يقول تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا خطوات؟
1: لأن الشيطان ذكي جدا.
0: نعم،
1: لا يمكن أن يقول لك افعل هذه الفاحشة، أعوذ بالله،
0: تقول لا أفعلها.
1: كن حضاريا، هي صديقتك هي بالجامعة، صديقة هي، فرجيها الحضارة، الأناقة، الرقي. دائما الشيطان ذكي،
0: خطوة خطوة.
1: لا يمكن أن يبدأك بالمعصية الكبيرة، هذا المخالفة البسيطة بتجر لأكبر لأكبر لأكبر لأكبر، حتى يجد الإنسان نفسه فجأة وقع بالمعصية الكبيرة.
0: نظرة فابتسامة،
1: هي خطوات الشيطان. نظرة فابتسامة،
0: فموعد
1: موعد
0: فلقاء. إذن يخطو به خطوة خطوة.
1: أبدا.
0: أيضا من أساليبه وزين لهم الشيطان أعمالهم، يزين العمل.
1: إنه المال بالبنك، نمو للمال
0: ليس ربا.
1: إيه، الاستثمارات بالبنوك حضارة،
0: عوائد وليست فوائد،
1: يعطيك حضارة.
0: نعم،
1: يعطيك نمو رقي. أنت بعصر الإنترنت، بعصر المكاسب، مو بعصر النصوص.
0: نعم،
1: دائما بيتهم الدين وهو منهج الله أنه شيء قديم تقليدي.
0: يزين العمل،
1: يزين عمله.
0: نعم، أيضا في آية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم.
1: بين أيديهم المستقبل الحاضر. شوف فلان، شوف بيته، شوف سيارته، أنه دخله ربوي، أمواله بالبنوك وأفوال،
0: يغريه ما بين يديه.
1: بين أيديهم، من خلفهم، شوف نحن كيف متخلفين.
0: نعم،
1: نحن عندنا بقية أخلاق، ممكن أنت تبني مجدك على أنقاض الشعوب كلها، تنهب ثرواتها كلها وتصير غني طبعا، بس أنت عندك مليون. الإيمان قيد الفتك، أنت مقيد بالشرع. يعني أحاول لك كلمة بس دقيقة شوي. أحد أسباب قوة الآخر، ما عنده منهج، ما عنده رادع، ما عنده شيء حرام، بيستخدموا أيام الفواحش الكبيرة لنيل أهدافهم. أن قوة الكافر جاي من عدم تقيده بشيء.
0: لا،
1: وفي قصص كثيرة جدا بيستخدموا أشياء غير معقولة إطلاقا.
0: لا،
1: المؤمن مقيد والإيمان قيد الفتك. أنا ما بقدر أصل لأهدافي المشروعة إلا بوسائل مشروعة، والوسيلة من جنس الهدف.
0: الغاية لا تبرر الوسيلة. أبداً. عندنا في ديننا هذه من بين أيديهم ومن خلفهم، وحين يأتي من أيمانهم من باب الوساوس
1: الموضوع من عن أيمانهم. أنت مؤمن، أنت بالصلاة جاك خاطر ببالك، صلاتك باطلة، عيدة.
0: نعم،
1: عيدة عيدة،
0: الوسوسة التي يقع بها بعض الناس.
1: نعم،
0: وعن شمائلهم المعاصي.
1: المعاصي،
0: لكن
1: أيمانهم أنه أنت الصلاة مو صافة تبعها.
0: نعم،
1: مو مقبولة عند الله أنه أنت عم تصلي جاب بالك ابنك ترى وصل على البيت لغلق صلاتك.
0: وساوس بالطهارة وفي الصلاة.
1: نعم،
0: مرض العصر، الوسواس.
1: نعم،
0: القهري. عن شمائلهم المعاصي والآثم.
1: نعم،
0: لكنه لا يأتي من فوقهم ولا من تحتهم.
1: من فوقهم هو الله، ما بيقدر يجي من طرف السماء.
0: نعم،
1: ولا من طرف
0: الخضوع أو التذلل،
1: الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله طريق سالك. الافتقار إلى الله أقوى شيء بالمؤمن. يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك. تفتقر فتنتصر. هلأ أوضح من هيك. صحابي الكرام نخبة البشر وفيهم سيد البشر
0: صلى الله عليه وسلم.
1: في بدر افتقروا فانتصروا هم في حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. يعني ملخص بتقول أنا بتولاك الله، بتقول أنا بتخلى عنك، بتقول الله بتولاك
0: جل
1: جلاله، مرة ثانية بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك
0: جل جلاله. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب الممتع بمعية شيخنا الفاضل، أشكر له ما تفضل به، وأشكر لكم ما تفضلتم به من حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن تكونوا دائما في خير حال وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة سقف المسجد وأعماقه. كان المهاجرون والأنصار في حالة بناء في لحظة تشييد للوطن، وكان المسجد يمثل حجر الزاوية للوطن الحلم. الكل كان يشارك في البناء، الكل يعرق يعطش في منافسة على الأجر. كانوا يتغنون يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يرددون كلمات تنضح بالإيمان والحماس، كلمات تقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أما مشكلة السقف فتم حلها بجعل جذوع النخل أعمدة داخل المسجد يسمونها أسطوانات أو سواري، ثم تم نشر جريد النخل عليها. كان سقفا متواضعا لا يقي من المطر، لكنه يخفف حرارة الشمس اللاهبة. وأخيرا قام بعض الصحابة بإحضار جذع شجرة عريض ووضعه في مقدمة المسجد كي يخطب صلى الله عليه وسلم عليه، فاكتمل البناء وأصبح المسجد جاهزا لاستقبال المصلين، ولكن دون أذان أو إقامة. عبد الله بن عمر بن الخطاب طفل في الثانية عشرة من عمره يصف المسجد بعد اكتماله فيقول: إنه كان مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. فجعل صلى الله عليه وسلم مقدمته للرجال وخلفيته للنساء، يصلون جميعا الصلوات الخمس. ثم أشار صلى الله عليه وسلم لأحد البابين وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. وقال لأصحابه: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. كان المشهد يثير حسد اليهود ويثير حسرة اليهوديات والنصرانيات اللواتي حرمهن رجال الدين من السؤال داخل الكنيسة. قالوا للمرأة: يحرم عليك الحديث في الكنيسة حتى مع النساء، وإذا أردت السؤال فلتطلبي من زوجك أن ينقل السؤال إلى الحاخام أو القس. شعرنا بالحسرة حين علمنا بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يتخطى صفوف الرجال نحو الصحابيات فيحدثهن، فتطرح المسلمة أسئلة في شؤون دينها ودنياها، وابتهجت الصحابية بإسلام يحررها، بإسلام يجعلها تنافس الرجل ركضا نحو أبواب الجنة، منافسة جعلت صحابية شغوفة بالعلم تقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعن يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. لم يكن المسجد للعبادة فقط، كان مبره، كان واحة للفقراء، ها هم الأنصار يمدون حبالا بين أعمدة المسجد وسواريه ليتدلى منها كرم الأنصار مرة أخرى.
2: في ظلال السيرة كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: كل هذا صار وما حكت ليش يا رجب؟
2: ما كنت بدي أقول لك، بس أخويا قال لي ممنوع تتدخل بالمرأة، ممنوع تحكي لأي واحد.
1: أنت بعينك شفت أبو الإعدام وأبو الذكر والقرن واقفين على باب المحل الساعة 1 في الليل؟
2: أبو الإعدام ظلوا يمشي حط القميص على وجهه ولف من وراء الكاميرا عشان ما حدش يشوفه.
1: أنا شفتهم في الكاميرا واقفين على راس الشارع بس بعديها اختفوا.
2: لف من ورا الكاميرا عشان ما يجيبوش، كان بدهم يكسروا الكاميرات ويسرقوا.
1: والله عفارم عليك رجب، عفارم عليك، ومليح انك نبهتني.
2: بدك ايش مني؟
1: الله يسهل عليك رجب.
2: وانا بدي ايش منك؟
1: ايش؟
2: انا بدي ايش منك؟
1: انت بدك ايش مني؟ انا ايش يدريني؟
2: بدك تعطيني 10 شيكن 15 شيكن؟
1: والله بتستاهل يا رجب، خد هاي 3 شيكل.
2: بدي 15 شيكل انا.
1: ما هو انا يا رجب لسه ما بعتش.
2: طيب ماشي خلاص، لما تبيع تبعت لي 15,000.
1: ولا يهمك يا رجب.
3: يحيى حبيبي حبيبي، كيف حالك؟ طمني عنك، شفت اللي جهاز زي الناس؟ يا زلم انت قاعد بتقول لي جراند 2 وبطيخ اصفر، انا بدي يا سي 7 يا سي 9. لا لا لا سيبك من الايفون، بلاش منه. بزبطك تقلقش، بعطيك اول دفعه 500 شيكل. حبيبي يا كابتن ولا يهمك.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. جود مورنينج بويز، جود مورنينج تيتشر.
3: يا هلا هلا برجب، هلا، يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
3: اها والله شكل هاليوم الحكاية ظابطة معك. قديش الغلة؟
2: كان 22 شيكل.
3: ايش؟
2: بقولك 22 شيكل، 220 ألف نيرة.
3: اللي رفع عينك ان شاء الله تخزقها ما تخلي فيها نور ان شاء الله. شو 22 شيكل؟ ولكن انت اليوم الميت بتجيب فيه 70 شيكل، اليوم الميت.
2: بالمرة هذا اليوم عيان على الآخر بالمرة، كل الناس بقولهم بدأ أنظف، بقولي انظيف الشارع، بقولهم في عنفقه زباله، بقولهم فتح الناس زباله. طب ايش بدي اعمل انا؟
3: ولا مش انا المره اللي فاتت قلت لك لما اتكحت معك بالمره بتروح على الزلمه تاع المره اللي فاتت؟
2: ما وقعت علي المره اللي فاتت، واعطاني 100 شيكل وقال لي ممنوع تيجي.
3: شو ممنوع تيجي هذه؟ روح عليها لقيت ويقدح منه 100 شيكل. اذا اعطاك انا بها، ما اعطاكش قول له بتروح ابلغ الشرطه.
2: ماما اذا قال لي روح بلغ الشرطه وطلع صاحبه الضابط وحبسوني وظلهم يعلقوا فيه وخبطوني بالبرديش طبعا المطور.
3: ولك ليش يضربوك يا هبل؟ ليش يضربوك انت؟ هو اللي دهسك وهو اللي بنحبس وهو اللي بدفع مصاري.
2: ام خلاص انت ليش بدك مصاري انت؟ ليش؟
3: ولك صرت حاكي قبل شوية مع الزلمة عشان يفصل لك طقم، بدنا نجوزك يا رجب، خلاص بكفي.
2: ايش نوع الطقم اللي بدك تجيبه؟
3: يا سي 7 يا سي 9، قصدي خشب زان. خشب زان
2: خلاص، بدي خشب زين. انا تجيب لي خشب عشان لما اموت من سقعه اولعه تطلع النار منه يا الله محلاها.
3: خلاص روح لقيت عليه بسرعه وجيب منه 100 شيكل. يلا
2: طيب ماشي خلاص، مديش اتغدى ولا اتعشى.
3: بعدين لما تجيب المصاري بصير خير.
1: ايش جابك انت هنا؟ مش قلت لك تجيش بالمرة هنا؟
2: ما ايش ما جيش بالمرة هنا، ما اخوي ابو النصر قال لي روح.
1: مين يا اخوي مين؟ ايش اسم اخوك؟
2: ابو النصر اخوي، بحوش لي عشان بده يجاوزني، بده يجيب لي طقم نوم سي 7.
1: اسمع انا مش ناقصني هبل، خد حمارك ويلا امشي من هان.
2: ايش امشي من هان؟ بدي 100 شيكل انا.
1: خير يما، فاتحها شؤون اجتماعية انا؟
2: ما اخوك دهسني ما فاتت، انا بروح على الشرطه وخليهم يدفع 20,000 دينار تعويض الي.
1: وحد ماسكك؟ روح هاي الشرطه قريبه على طول، اجراي روح.
2: بروح اجراي انا، بمشي مشي، بحبش اسرع انا. يا بتجيب ال 100 شيكن؟
1: بقول لك اقلب عنبوزي، مش فضيلك، بدي اروح على المصنع.
2: وال 100 شيكن
3: ولك ليش اعطيك 100 شيكل على ايش؟
2: اخوك دهسني وهي اللي بتجوعني انا، بقول اليوم نزيف في بطني انا منها، وصرت مرشح ومعايا عطس، كرم رجلي.
3: لا حول ولا قوة الا بالله. المرة اللي فاتت قلت لك بحبسك انت وحمارك في الغرفة اللي هان، هل جيت بحبسك عن جد؟
2: ولكش تعطيني 100 شيكل؟
3: ولك يا عمي اقلب، مش ناقصني انا هبل، اقلب.
2: بديش اقلب عيني انا وحياتي، انا غير غير اقول لك كل الناس دهسني وضحك علي، الحقوني يا عمال. هاي ضرب الحمار في عينه وخبط شلوط في رجله وهي قاعد بزغزغ في الحمار، وهي الحمار فاطس من ضحك عدو مات. هات ال 100 شيكل بقول لك.
3: ولك فضحتنا الله يفضحك، اسكت اسكت اسكت.
2: هات ال 100 شيكل.
3: طب اسمع، ايش رايك تشتغل عندي بال 100 شيكل؟
2: بشتغلش ناخذ تعويض انا بال 100 شيكل.
3: طب اسحب حالك ونقلع من هان، يلا روح، والله ما تاخذ ولا الف.
2: طيب ليك تقول ما ناخذ شوي الف؟ بدي مصاري انا.
3: بدي تنظف لي الساحة هذه كلها هيتها وتطلع فوق على الطابق الثاني وتنظفه كله، بديك 100 شيكل.
2: واذا ما اعطتنيش؟
3: المرة اللي فاتت اعطيتك بدون ما تنظف، كيف بديش اعطيك هالقيت؟
2: ما عشان بدي اتخزك، بدي اتجوز اخوي، بدي اتجوزني عروس غير شكل وتجيب لي فدعوس.
3: طب بس روح نظف عشان اشوفك كيف.
2: طيب ماشي، وحط حضروا لي اكل والغدا عشان بدي اكل انا.
3: طيب ماشي خلص، بس روح روح.
4: شايف يا وائل؟ شايف؟ والله غير يطردوني من الدار.
5: ليش؟ ايش اللي صار؟
4: نهيل اتقتلت مع جوزها ابو الديب وحردت عن دار اهلها.
5: طب ما تحرد، وانت ايش دخلك في القصة هاد؟
4: ما هم اتقتلوا علشاني، انا كنت سمعاهم.
5: اصلا هيك هيك مرت اخوي تبعت مشاكل، يعني سواء عليكي او على غيرك هي حتعمل مشكلة.
4: انا خايفة يقعد هلقيت ابو الديب ينتقم مني.
5: ولا حينتقم منك ولا حاجة، تخافيش خلص.
6: طب عشان خاطري يا نهيل، عشان خاطر المرة هذه، هات أوعيك وروحي لأولادك ولبناتك.
4: والله اللي شايفك اليوم ما شافكاش وانت بتزعق علي.
6: ساعة شيطان يا نهيل، ساعة شيطان.
4: والله شيطانك هذا مزوج كتير بشوف، في دار أهلي بيخليكاش تزعق، بس في دارنا ليل نهار.
6: طب ايش بدنا نعمل يا نهيل؟ ما احنا كل شوية بنستعيذ من الشيطان.
4: الشيطان الوحيد اللي لازم نطلع من الدار هو بنت عمك هبة. بدك اياني اعيش معك بدون مشاكل؟ اعمل لك حل هبة.
6: ما احنا قلنا لك يا نهيل، قلنا لك فيش حل في ايدينا، من وين بدنا نجيب لها حل؟ لا احنا عارفين نتصل في ابوها ولا احنا عارفين نعملها اي حاجة.
4: شايف؟ والله عمرك ما بتتغير، الاسطوانة هي هي. شوف برجعش على الدار غير لما تتعهد انك تعمل لي حل لها.
6: حاضر حاضر يا نهيل، من عيني هادي قبل هادي.
4: وعد يا ابو الديب ولا كلام في الهوى بس عشان ترضيني؟
6: والله لا غير، اعمل المستحيل عشان اتخلص منها، بقدرش استغنى عنك يا نهيل، الدار من غيرك صفر.
4: طيب ماشي، يلا احمل شنطة الاواعي وخلينا نروح.
6: بتكيش الصلاة على النبي، انت بوزك بوز مشاكل، قلبت الدار فوقاني تحتاني، بتكيش تعقلي ولك ايش ناقصك انت؟ ولك اللي عايش في فندق مش عايش العيشة اللي انت عايشاها، بتاكلي وبتشربي وبتلبسي وبتنامي، طب ايش ناقصك؟
4: طب هو انا ايش عملت يا ابو الديم؟
6: شاف لسانك هذا بده قص، بده قص، هيك هيك بده قص.
4: طب انت قول لي ايش بدك مني اعمل وانا بدي اعمل.
6: احترميها يا نهيل، احترميها، مش مرت ابن عمك وست البيت، احترميها.
4: انا عمري قليت ادبي عليها، انا حطها على راسي من فوق. ولك يا كذابه يا نصابه، ولك لسه بتكذبي؟ انا بكذب؟ والله ما بكذب يا نهيل. اخرسي ولي اخرسي، ما تطلعيش في وجهي.
6: يلا روحي روحي، روح على المطبخ شوفي شغلك، امشي. المرة هادي كلام بحكي معاكي، بس المرة الجاية والله غير استخدم معاكي اسلوب تاني.
4: بلشت تعجبني يا ابو الديب.
6: ايوه هيك، انا بدي اياك تنبسطي وتضحكي.
4: لا بعيد عن عينيك الانبساط والضحك، هلقيت لسه الانبساط كله بس تطلع هبة من الدار.
6: ولا يهمك، انا وعدتك ووعد الحور ديم.

0: يا تايسون يا تايسون.
1: ايوه يا اخوي.
0: تعال تعال. مين هذا اللي قاعد بيشتغل وبلم في الزباله؟
1: هذا الولد لهبل المسكين اللي خبطت الكاره تبعته انت.
0: قصدك رجب؟
1: صحيح.
0: وليش مشغله؟ احنا بدنا عمال.
1: اجى عمل لي عرس وزفه في المصنع بده 100 شيكل.
0: ليش ال 100 شيكل؟ المره اللي فات اخذ 100 شيكل.
1: بقول لك انا كنت بدي اروح على الشرطه واخذ تعويض 20,000 دينار.
0: يا زلمه كان مسكته وزتته في اخر الدنيا.
1: بقول لك عمل لي زفه وطلع كل العمال. اضطريت اخليه يشتغل.
0: طيب ماشي ماشي، اعطيه 10 شيكل ولا 12 شيكل وخليه يروح من وجهي.
1: ماشي ماشي. يا رجب خلصت؟
2: بدي اكمل بعد الغدا، بعد الغدا بدي اكمل.
1: غدا مين يا حبيبي؟ وانت كم ساعة اشتغلت؟
2: ايش مالك؟ ايش حين جيتك؟ ايش بدك انت؟ بدي اعرف اشتغل انا.
1: لميت الزبالة؟
2: ضايع علي كمان بس فوق شوية وبدي اكمل بعد الغدا. وبعدينش بكمل وبعدينش باجي بتعشى وبعدينش بكمل.
1: يلا اقبض خد حل.
0: ولا تعال تعال، انت في حد بيبعتك علينا هان؟
2: مين ببعت علينا انا؟ مش انت دهستني؟
0: ولك انا دهستك؟
2: دهستني بالجب تبعك انت، قبضته وطلعت 20 متر في السماء.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
2: ايش بدك مني انا؟ تسيبني اشتغل؟ قاعد بتطحيني عن الشغل، بدي اتفزق انا.
0: ماشي يا رجب ماشي، روح نظف، روح روح.
1: ايش بدك تعمل معاه يا اخوي؟
0: هذا صعب نتعامل معاه.
1: طب ايش بدنا نسوي معاه؟
0: الحل الوحيد يا اخوي انه كل يوم نجيبه ينظف ونعطيه 20 شيكل.
1: طب ليش؟
0: ما هو هيك هيك كل اسبوع حيفطلنا، حيحكي لي بدي 100 شيكل. يشتغل ويلم زبائن فيها ال 100 شيكل.
1: خلص ماشي يا اخوي.
3: يا ابو الذكر، لوين وصلت معاك؟
4: شو هي اللي وصلت معاي؟
3: ابو الذكر، قبل يومين انا كنت بدي اطلق المرأة عشان خاطرك وخاطر الدار.
4: طب وحد مثلا قال لك طلقها؟ احنا ضغطنا عليك وقلنا لك طلقها؟
3: من العمايل اللي بتعملوها في الدار.
4: ريح راسك، مرتك ذكر اصلا.
3: ابو الذكر احترم نفسك.
4: انت بدك تيجي تكب مشاكلك ومشاكل مرتك علي؟ يا راجل ايش دخلني فيكو انا؟
3: انا مش عارف اصلا كيف اتفاهم معاكم.
4: المشكلة في الدار معروفة من مين، ليش بتلفوا بالدور؟
3: طب ما دامك عارفها ليش انت ما تساعد في حلها؟
4: يا اخوي انت الكبير، انت الواجهة قدام الناس، مش قادر تحل قصة بنت؟ انا متأكد انه انت قادر تزوجها من الصبح.
3: انا قادر اجوزها ومخليها لليوم عندي مش مجوزها.
4: انت بلا مؤاخذة يا اخوي، مرتك كاتم على نفسك. لو تفرغ حالك هيك شوية وتركز في قصة هبة، والله لما الصبح تزوجها. اسمع اخوي، فكر بهبة كويس، بعدين ممكن تدخلنا قرشين نضاف.
3: كيف يعني يا حبيبي؟ بتفكرها سيارة بدنا نروح نبيعها قطع غيار؟
4: في رجال يا اخوي فوق الاربعين وفوق الخمسين بلهث ولهث علشان يلاقوا بنت ويتزوجوها، لانه البنات برضنش فيهم، وبعدين هذه هبة بنت عمي، بنت بنوت، يعني نتف تلقى لجل في رجليها بتأثرش.
3: طيب وبعدين؟
4: بعدين عندك يا كبير، يعني لما تطلب مهرها أقل حاجة 3000 دينار، بتعطيها 1000، بتشتري لها شوية ذهب وبتجهز حالها فيهم، والألفين بنقسمهم على بعض.
3: بدك بألف تشتري ذهب وأواعي يا مفتري؟
4: يا زلمة عارف شكلك أنت مش عايش على كوكب الأرض.
3: لا والله أنا عايش في كوكب المريخ.
4: بمية دينار بتشنشل حالها ذهب صيني وما حدش بيعرفه من بعيد، 900 دينار تشتري اللي بدها إياه.
3: طب حواليك عريس أنت؟
4: أنت ابحث من عندك وأنا ببحث من عندي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في برنامج على شفا جرف هار، حذر بل وخطر، لأننا نتناول من الدين أعظمه وأخطره، نتحدث عن الكبائر. وفي هذه الحلقة نفصل القول حول الكبيرة السحر، ومن ذلك الذهاب إلى السحرة المشعوذين مهما كان السبب أو العذر، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة مطلقا. فالسحر من أكبر الكبائر، وينتج عن السحر الضرر والألم والشرور، أولا لمن فعله ولمن طالب بفعله ولو كان ذلك بعد حين ووقت. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكر عددا من الكبائر وقال: والسحر. وسواء كان المقصد من السحر شرا كالتفريق بين الزوجين، كما ذكر الله تعالى في كتابه: يفرقون به بين المرء وزوجه، أو كان المقصد من السحر ظاهره خير كأن تذهب المرأة التي تشتكي من قلة حب زوجها لها، أن تذهب وتقصد ساحرا وتطلب منه أن يسحر زوجها ليزداد حبه لها. كل ذلك من أكبر الكبائر، وذلك لأن السحر لا يتم إلا بالتعاون مع الشياطين، وغالبا ما يتخلله طلب الشياطين من الساحر أن يكفر بالله تعالى حتى ينفذوا له طلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.
3: صنع الله الذي أتقن كل

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله. كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الأرض الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا اليوم مع قصة خلق الأرض، تلك التي نعيش عليها وفوق أديمها تكابد البشرية الاختبار والابتلاء.
1: نذهب سريعا إلى قصة خلق الأرض وما الأحداث المليئة بها التي تدل على عظمة الله تعالى مبدع وخالق هذا الكون. أسرار خلق الأرض نتعرف عليها في هذه الحلقة.
0: منذ فجر البشرية والناس يرون أمامهم الأرض، ذلك الكوكب الفسيح وما عليه من مخلوقات شديدة التنوع بين جمادات وكائنات حية، كل ذلك بأعداد هائلة لا تعد ولا تحصى. منذ ذلك الحين وما زال البشر يتساءلون، كيف خلقت هذه الأرض؟ بمن عليها وما عليها؟
1: نعم، حتى الآن وهذا السؤال يطرحه الكثيرون، كيف خلقت الأرض؟ ومن أين أتت؟ وإلى أين تذهب؟ وكيف ستنتهي؟ وما حال هذه الأرض بين البداية والنهاية؟
0: وكثيرا ما نسمع علماء الكون من غير المسلمين يتساءلون في حيرة، ماذا كان هناك قبل خلق الأرض؟ ماذا حدث في اللحظات الأولى من خلقها؟ وهل الزمن الذي نعرفه على سطح الأرض هو من صنع الإنسان أم أنه قيمة مجردة؟
1: وما مصير هذه الأرض وما مصير من عليها من مليارات البشر وما عليها من منشآت ومبان وعمران؟ وقد صاح أحدهم في مؤتمر علمي قائلا: من يجيبنا عن كل هذه الأسئلة الوجودية المحورية؟ إن معرفة الحقيقة سوف تريحنا وستجعل لحياتنا طعما خاصا.
0: ومن روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أن نجد تاريخ الكون منذ مولده حتى نهايته مسطرا في آيات محكمات من هذا الكتاب العزيز.
1: من الآيات الكريمة التي تتحدث عن مولد السماوات والأرض قوله تعالى:

هذه الآية الكريمة تبين أن أصل نشأة الكون وخلق السماوات والأرض في كتاب الله هو رتق فتقه الله تعالى، وأن أصل الحياة هو الماء. لنستمع ثانية إلى قول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة.

0: شيء حي أفلا يؤمنون.
1: جاءت عدة تفسيرات لهذه الآية فقد فسرت على وجوه ثلاثة.
2: الوجه الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما وعدد من التابعين من بينهم الحسن البصري وعطاء والضحاك وقتادة، يعني أنهما أي السماء والأرض كانت شيئا واحدا ملتزقتين، ففصل الله بينهما بالهواء.
1: وهذا الرأي لا يبعد عن رأي فريق من علماء الكون الآن الذين يرون أن الكون بدأ متجانسا وأن السماء والأرض كان شيئا واحدا.
2: الوجه أو القول الثاني، قاله مجاهد والسدي وأبو صالح، قالوا والرتق أي السد وهو ضد الفتق. قال أبو صالح كانت السماوات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها الله تعالى فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأراضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها الله فجعلها سبعة.
1: وهذا الرأي لا يبعد عن رأي فريق من علماء الكون اليوم يرون أن الكون بدأ غير متجانس عند لحظة الخلق.
2: أما الوجه أو القول الثالث فقد قاله عكرمة وعطية وابن زيد، ونسب أيضا لابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكر المهدوي، قالوا إن السماوات كانت رتقا لا تمطر والأرض كانت رتقا لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات.
1: وقد اختار الإمام الطبري في تفسيره هذا القول، فقد جاء بعده قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
2: ومن المؤكد أن حقيقة ما حدث لحظة خلق السماوات والأرض لا يمكن لأحد معرفتها على وجه اليقين إلا من القرآن الكريم، لأن أحدا من البشر لم يكن شاهدا بداية خلق السماوات والأرض ولا حتى بداية خلق الإنسان.

وعلى أي حال تظل إشارات القرآن الكريم حول حقائق خلق السماوات والأرض وخلق الكون ونشأة الحياة، سوف تظل هذه الإشارات منارات تهدي العلماء إلى فهم التأريخ الكوني فهما صحيحا. وقد مر خلق الأرض متدرجا بعدة مراحل، ومن المشاهد أن التدرج سنة الله تعالى في الخلق والتكوين، مع قدرته المطلقة عز وجل أن يفعل ما يشاء وأن يخلق ما يريد بكلمة واحدة.

نعم، إن الله تبارك وتعالى قادر على الخلق والإنشاء بلا حاجة إلى وقت أو زمن، ودون أدنى عناء أو نصب أو تعب. ومع ذلك فالله تعالى يعلمنا التدرج في كل شيء، ولذا كان التدرج في خلق السماوات والأرض.

وبعد أن خلق الله تعالى الأرض في يومين جعل فيها رواسي راسخات لتثبيتها. يقول الله تعالى في سورة فصلت تتمة للآية السابقة التي قررت خلق الأرض في يومين: وجعل

0: فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به.
1: أيها الكرام، إلى هنا ينتهي الجزء الأول من حديثنا عن خلق الأرض. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، على وعد بلقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ذكر الأولياء من عابدات البصرة، معاذة بنت عبد الله العدوية. في الإسلام يا أيها الإخوة، كن رجلا لتكن امرأة، كن كبيرا كن صغيرا، كن غنيا كن فقيرا، كن وجيها كن بسيطا، ما في حرج، باب الولاية مفتوح أمامك إذا ضبطت الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعدين إذا المرأة اجتهدت أكثر من الرجل سبقته، وإذا الرجل اجتهد أكثر من المرأة سبقها. أما أن تكون لأنك ابن شيخ تظن بأنك تصير من الأولياء، هذا ما يكون. ابن سيدنا نوح كان كافرا. إذا كنت عم رجل صالح تظن بأن أمورك تمشي، هذا في الآخرة لا يجوز. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ذكر بالاسم في القرآن الكريم. فسواء كنت كبيرا، سواء كنت صغيرا، سواء كنت تحضر في هذا المسجد، سواء كنت في مسجد آخر، سواء كنت في داخل البلد، سواء كنت في خارج البلد، الأمر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الأمر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعجيب هذا الإسلام يا أيها الإخوة، جعل جنسية المسلم ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل، وليس اللون الذي أنت تتزيى فيه، وليس الأب والأم الذي ولدت منهم. تتقي الله عز وجل، أنت من أهل هذا الدين، ما في تقوى بعيد عن هذا الدين. ولو قال أنا محمد، لو أنا ابن محمود، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالت الأعراب آمنا، الله قال قل لم تؤمنوا. فيا شباب، سواء كان الواحد منكم بعيدا أو قريبا، داخل البلد أو سافر من البلد، بيدرس طب لما بيدرس هندسة، بيدرس لما بيشتغل، بيشتغل إجير أو بيشتغل مدير، اضبط تقوى الله عز وجل. فنحن الآن الحديث عن امرأة عابدة من البصرة، وهي من الأولياء، ترجم لها العلماء في أولياء هذه الأمة. ما لا بمكة ولا لا بالمدينة ولا لا بالشام، ما في حرج، كنت بالشام، كنت بمكة، كنت بالمدينة، كنت بباريس، كنت بطوكيو، أنت جنسيتك تقوى الله عز وجل، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، عندها أنت من أهل الولاية. قال محمد بن الفضل: حدثني أبي قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه. قال: فما تنام حتى تمسي، وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. إذا سمعتم بأن عابدة أو عابد فعل هذا، لا ينام نهار لا ينام الليل، اعلموا أن هذا الأمر على المبالغة ليس على الحقيقة، وإلا الإنسان من دون نوم يموت. بل إن الشريعة نهتنا أن يقوم أحدنا الليل ولا ينام، أن يصوم النهار ولا يفطر، لكن المراد أنها كانت تجتهد في العبادة في الليل والنهار، تقول: هذا آخر يوم لي. سيدنا عمر يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وسبق أيها الإخوة بأنني وجدت عددا من أولياء هذه الأمة في تراجمهم يقولون عنهم: لو قيل له إنك تموت غدا لما غير شيئا من عمله، بمعنى أنه مستعد للقاء الله عز وجل في كل يوم. والأولياء عندهم هذا الشيء، هي إذا جاء النهار حدثت نفسها تقول: هذا اليوم أنا أموت فيه، آخر يوم. هو إذا واحد راقب بأنه يموت في هذا النهار، تجده إذا نفسه دعته للحرام يقول لك: شو حرام ما حرام، أنا ميت اليوم، بدي موت المساء.
إذا نفسه دعته لترك الفرائض بيقول لك شو أترك الفرائض أنا ميت. إذا نفسه دعته إلى ترك النوافل كمان يقبل على النوافل لأنه سيموت. أما إذا طال أمله، يعني إذا واحد حدث نفسه أنه أنا عمري 20 لسه قداني 50 سنة 70-80 سنة الله أعلم يعني لحد ما موت، أما هلأ ماشي الأمور، ربما الشيطان يدخل عليه من هذا الباب ويدعوه إلى المخالفات. وكم من إنسان سمعتم عنه بأنه يعتقد أنه أنا هلأ شب، هلأ رجولتي، فهلأ خليني أنا دور على هواي، إن شاء الله إن شاء الله بس يصير عمري 70 ناوي أطلع على الحج وبدي توب بعد الحج، أما هلأ ما حلوة توب هلأ وأرجع خربت، تركني هلأ بعمر 70 بإذن الله بإذن الله بدي توب وشوف شو بدي ساوي. بالسبعين ما حبترك الجامع بنوب، بس ما أدراني أنه أنا حبعيش للسبعين، وما أدراك بأنك ستعيش إلى 70. فالأولياء يحدثون أنفسهم بالموت، والله يا أخوان هذا أمر مهم، يعني أنت راقب راقب بأنك مقبل على الله عز وجل. أنا الأسبوع الماضي كنت في عزاء، بعضكم حضر في ذاك العزاء، شاب عمره 25 سنة، من 8 سنوات أهله سفروه برات الشام، طلع برات الشام حصل شهادة جامعية وأظن حصل اختصاص، دفع بدل العسكرية وهو راجع إلى الشام دهسته سيارة فمات عليه رحمة الله. شيء عجيب يا أخوان، والله يعني أمر فعلا عجيب عجيب عجيب. أنا حدثتكم عندما مت بعدين رجعت. هلأ أنا مثلكم، هلأ أنا الآن في رأسي 50 مشروع، في بيتي في عملي في مسجدي في، وبرأسك أنت هلأ كل واحد بيناتكم قاعد هون وبرأسه 50 شغلة بده يساويها، إما اليوم وإما غدا وإما بعد غد. بس حقيقة يا أخوان لحظة الموت يعني هي لحظة تأتيك بغتة تقطعك عن كل برامجك. بقى أنا كنت عم سوق السيارة وكنت في ذلك اليوم متعبا، كان الساعة 4 العصر، فأنا نمت أنا وعم سوق السيارة، كنت على الاستراد اللي داخل من حرستا بفوتك على الشام، في مشاتل ورد هون على إيدك اليمين وزروع، في سيارة واقفة بيك آب عم تنزل بضائع لهالمشاتل، طبعا أنا مالي شايفة بس لأنه أنا نمت، فانحرف الدركسيون وأنا ماشي بالاستراد. أنا بتذكر قبل أن أنام أنه كنت ماشي 80، بس ما بعرف، قال لي الميكانيكي أنه الواحد لما بينام بقى رجلك حتضغط أكثر على البنزين، فبالتالي أنت أكثر يعني كنت ماشي. فصدمت سيارتي بتلك السيارة، طلع الإكس تبع الدركسيون من مكانه ودخل ضرب في رأس المعدة. أنتوا بتعرفوا تسمعوا في عصب يمر يعني في رأس المعدة، الضربة على رأس المعدة مزعجة ولعلها قاتلة، في عصب هذا لأنه بغذي القلب كمان، هذا فيما يبدو بأنه أنا الدركسيون ضرب هيك بهالعصب الحائر وأنا طلعت روحي، صعدت روحي إلى السماء. أنا كنت يا أخوان يا أخوات عم شوف حالي بقلب السيارة، يعني أنا شفت حالي أنا وقاعد بالسيارة وراسي ملتوي والدركسيون فايت ببطني، وكان أخي معي بالسيارة كمان ملتوي راسه وجهه مليء بالدم، وأنا روحي رأت ماذا يجري، وشفت الاستراد وشفت السيارات اللي ماشي وشفت السرفيس اللي وقفت ونزلوا منها شباب مشان يساعدوني، بس روحي هيك عم تطلع لفوق. خلال يعني هلأ أنا حبحكي لكم شغلة هي أجزاء ثانية أو ثانية ثانيتين ثلاثة، عرض علي شريط حياتي كله، أنا رأيت نفسي بكل تفاصيل حياتي منذ كنت في الحضانة، بعدين في عمر المدرسة، بعدين صرت أنا في الجامعة، بعدين رحت على العسكرية، بعدين فتحت شريط حياتي كله عرض أمامي في أجزاء من الثانية. الروح عالمها عجيب. هلأ وهي وكل ماني عم بطلع أنا عم بعيد عن وعم يصغر بالتالي الاستراد وتصغر ما حولهم، مو بلساني ما بعرف كيف، بس أنا يعني سألت الله قلت له يا رب دخيلك أنا قادم إليك، بس أرجوك
أنت علمتني شيئا، اسمح لي أنه بس علمه لمن ورائي. فيما يبدو أنه مو مكتوب أنه أنا الأجل هلأ ينتهي، ويمكن سمح لي أنه يعني عيش. فأنا والله يا أخوان نزلت هيك روحي، نزلت ونزلت بقلب الجسد. هلأ أنا لما نزلت روحي بقلب الجسد كان الباب منفتح والشباب جايين بدهم يسحبوني، فأنا فتحت قلت لهم أنا ما فيني شيء، بس شوفوا أخي، لأنه أخي هيك يلاوي راسه مع لا يشير إلى شيء. المهم أخذونا إلى المشفى، فلما انتهت يعني بعد العملية وبعد ما صحوت أنا وأخي، قلت له يا اسمه هادي أخي، قلت له يا هادي يعني أنا كنت نايم وانحرف الدركسيون، طيب أنت مو جاي قاعد جنبي وشفت أنه انحرف، ما تجلس لي هيك إيدي. قال لي أنا لا أدري شيئا وما بعرف كيف. أنا بتذكر بأن كنت أنا وأخي بحرستا في أمر، فقال لي أنا بتذكر حالي في حرستا وبعدين شفت حالي بالمشفى، ما بعرف شو ما الذي حدث. سبحان الله، القدر إذا أراد أن يقع سيقع. ما أريد أن أقول يا أخوان، الأمر لحظة، وأنت حقيقة في براسك 50 مشروع. القصة قديمة، صدق يمكن 20 سنة، وأنا فعلا في 50 مشروع براسي كما هو الآن وكما هو أنت الآن. بس ما إن يأتي الموت انتهت كل هالمشاريع. طيب شو بس مشان عيادتي يعني سلمها لحدا خالص؟ طيب بس لأقول لمرتي والأولاد إنه يعني خاطركم خالص؟ طيب في معي أمانة لهذا الأخ بس لا أعطيها خالص؟ طيب ما صليت اليوم الصبح بس خلوني أقضيهم ركعتين؟ انتهى. يتمنى من يموت، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، دخيلك يا رب بس رجعوني، بصلي لي ركعتين، بحضر لي درسين، بدعو إلى الله شخصين، انتهى. متى ما رن الجرس انتهى. فيا شباب والله الأمر عجيب، أمر الموت فعلا عجيب، وأنتم كلكم يعني رأيتم. أنا بقول نحن في هذه الأزمة نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بالفرج. يعني كلنا محينا من جوالاتنا أرقام، هذا كان رفيقي وكان أخي وكان ابن عمي وكان جاري، كنت أحكي معه وكان يحكي معي، انتهى. وفي يوم بلا ريب رقمك سيمحى بالأكيد، أكيد أكيد. في أخ كان يعني في لنا معه صلة كبيرة وهيك مودة، توفاه الله تعالى والله تأثرنا. الكلام من شي 3 سنوات، من شي 2 شهر رن التليفون قام طلع اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى هو رقمه موجود عندي وأنا نسيت يمكن أمحي، نسيان أمحي الرقم، رن قام طلع اسمه، رديت طلع ابنه. قال والله أنا أزت، طلع اسم أبوك. لأنه هلأ نحن بلا ريب يا أخوان ذاهبون إلى تلك الدار. بقى تعال اضبط يعني هذا الذهاب مو من أجل أن يمنعك عن العمل، بالعكس مشان يزيد إقبالك على العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان الموت يعني رفيقا له، حطه على خاتمه الموت يا عمر. بس عمر يعني هذا الخوف من الموت أو هذه المراقبة للموت لم تكفه عن العمل، بالعكس عمر هو الذي مصر الأمصار، هو الذي دون الدواوين، هو الذي فتح الفتوح على وقته، بس هو مراقب للموت. الوليد ابن عبد الملك قالوا بأنه جعل في خاتمه يا وليد إنك تموت. بس بقال هالعبارة هي أو هالملازمة للموت أو هالمرافقة للموت أو هالمرابطة للموت ما دعته أنه ما يساوي. هو خليفة، هو أمير المؤمنين، هو اللي أمر ببناء المسجد الأموي، هو اللي بنى مسجد الأقصى ببنائه وتحسينه، هو اللي عمل توسعة بالمسجد النبوي الشريف. يعني ذكر الموت لا يعيقك عن العمل، بالعكس بالعكس تجتهد أكثر لأنه أنت بدك تأخذ ثواب قبل ما تموت، بس هذا الاجتهاد بيكون مضبوط بالشرع. وبفيد والله يا شباب أنكم أنتم كل فترة إذا صار في جنازة صليتوا عليها بالجامع بأي جامع، اطلع اطلع على المقبرة، يعني اطلع معهم وشوف هالميت شلون عم يدفنون. مرة بيصحط من ايدهم ومرة هيك بينطوى بالنص ومرة بفوتوا له راسه رجليه، يعني بيقول لا لا هات راسه من هون يا حرام، بيلعبوا فيه هيك لعب. بكرة انت هيك ولا حركة،
لك يعني لا بيقول اي ولا بيقول لك رجعتولي ايدي ولا بيقول نوب نوب. انت بكره هيك وانا ساكون هيك، الكبير والصغير والصالح والطالح سامي. هلا هذا الشيء يدفعك، يعني المطلوب منه مشان يدفعك الى زياده اجتهاد في الاقبال على الله عز وجل، مشان يدفعك الى البعد عما حرم الله عز وجل، مشان يدفعك الى اداء ما استطعت من النوافل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومقلل كل كثير ومكثر كل قليل. قالوا مقلل كل كثير من المعاصي، يعني بعيد من هون، اذا واحد عم يكثر معاصي ذكر الموت بيقطع له اياها، ومكثر كل قليل من الطاعات، اذا طاعاته قليله بيصير بكثر بيقول لك يا اخي انا ساقبل على الله. هلا طيب اذا واحد عمل رابطه مع الموت او تذكر الموت، يعني بيموت. مرات واحد بيقول حاجه تفاول علينا يا اخي، هذا رفيقي جابني على الدرس احضار عند الشيخ قام حكى عن الموت، ما لقيته تحكوا عن الموت الا لما انا جاي. في ناس يعني بيفكر انه بتفاول علينا، شو بتفاول علينا؟ اجلك واجلي مكتوب، لما بده يصير بده يصير. بدي اضحككم، مره نحن بناخذ رحل على دورات القران الكريم، فمره طالعين رحله، بالرحله بدنا يعني الطلاب هيك يغيروا جو جلسه المساء، في مسرحيه بقى، المسرحيه في واحد بده يموت من هالشباب، يعني حييجوا يكفنوه هيك ويحملوه ويصلوا عليه، يعني هيك بقلب المسرحيه، وبعدين هيك الى مقدمه والى اخر مؤخره. بقى هلا هي تمثيل الشغله مو حقيقه، وكلهم بيعرفوا هذول الشباب عم تضحك يعني انه هي تمثيليه وبدها تضحك كمان. فهذه اللي الطالب اللي اجوا فعلا غسلوه، بقى كمان غسلوه يعني لبسوه السروال وصبوا عليه المي وحطوه على طاوله ابدا كانه ميت، وبعدين لفوه وصلوا عليه وانه هلا راحوا فيه بدهم يدفنوه. لما راح بقى خلص طلع من المسرح يعني، وفكوا هالشرشف الابيض عنه، وقام صدقوا يا اخوان لقيناه اصفار اصفار. لك شبك خف، قال والله خفت. والله الحقيقة الحقيقة شيء بيخوف، ما تفكر شغلة سهلة. مرة أنا طلعت على المقبرة الظهر، هيك الساعة 1 الظهر بعد صلاة الظهر لحالي، ما كان لا في جنازة ولا شيء، قلت بدي شف لي شيء قبر مفتوح وانزل لي قعد لي هيك شيء 5 دقائق تجربة يعني، ما مو عن حقيقة. المهم دورت هيك على قبر مفتوح ما لقيت، لقيت بس قبر جديد يعني يبدو يعني ما بعرف مبارح الاطراب لساعته الندي تبعه. هلا انا وقفت عند راس القبر يا جماعه، والله تخيلت تخيل، ها هو مسكر القبر مو مفتوح، تخيلت تخيل انه انا هلا بدي افتح القبر بعد هالاضطرابات، افتح البلاطه انزين، والله خفت خفت وهربت. وهي الساعه 1 الظهر والشغله تخيل مو عن حقيقه. معلش النفس، النفس بدك تحملها بجناح الخوف وبجناح الرجاء من الله عز وجل حتى تستقيم. على كل معاذة هذه من الأولياء كانت إذا أصبحت تقول هذا اليوم آخر يوم، وإذا أمست تقول هذا اليوم آخر يوم، فكانت هل عم بيقولوا لا تنام أو لا بالنهار ولا بالليل، بس المراد بأنها تجتهد في الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين نجتهد في الطاعات.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم. وإلى العناوين. في موقع ريسبونسبل ستيت كرافت، في إمكان اليمنيين قلب موازين القوى في الحرب على إيران لمصلحة طهران. وفي صحيفة الجاردن البريطانية، الانتخابات الإسرائيلية قد تكون الأخيرة في الكيان. وعبر موقع الميادين إسبانول، نسأل ماذا ستفعل الأمم المتحدة بعد التثبت من جرائم الحرب الأمريكية على إيران. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا من القدس المحتلة، المحلل والخبير بالشؤون الإسرائيلية، السيد إسماعيل مسلماني. أهلا بكم. نبدأ مختاراتنا بموقع ريسبونسبل ستيت كرافت الأمريكي والعنوان التالي: في إمكان اليمنيين قلب موازين الحرب على إيران لمصلحة طهران. وفي المقال: تشكل التغييرات السريعة على أرض الواقع في اليمن انتكاسة خطرة للجهود العسكرية الأمريكية، فالولايات المتحدة لا تملك سيطرة على تحركات السعودية التي قد تصبح مثل إسرائيل عائقا أمام اتفاق سلام أمريكي إيراني.

0: مع أن الحكومة الإسرائيلية تعارض أي اتفاق سلام مع إيران، يفترض أن السعودية ترحب بإنهاء الحرب التي كانت مصدرا للعديد من مشكلاتها الاقتصادية والأمنية الراهنة. لكن في ظل غياب أي أمل في نهاية الحرب وفق الموقع، ومع تفاقم الأزمة المالية نتيجة التخفيض الحاد في صادرات النفط السعودية، ومع امتناع إدارة ترامب حتى الآن عن اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد اليمنيين، قد تقرر السعودية تصعيد الموقف ضد اليمن، ما يجعل باب المندب والبحر الأحمر ساحة حرب أشد ضراوة من ذي قبل. وهذا السيناريو إلى جانب تعقيده أي جهود دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، سيؤكد صحة تحذيرات أولئك الذين تنبؤوا بأن أي هجوم عسكري أمريكي على إيران سيتحول إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. فقد أشعلت الحرب على إيران مراحل عنف جديدة من صراعات قديمة كالصراع الإسرائيلي اللبناني واليمني السعودي، وهي في تصاعد. وفي السياق نطالع في موقع الميادين نت العنوان التالي: تطورات المشهد اليمني، تقدير موقف للكاتب اليمني عزيز القاسم. وفي رأيه لا تقاس دلالة التحرير اليمني للساحل الغربي وباب المندب فقط بمساحة الأرض التي سيطر عليها الجيش اليمني، وإنما بما توفره هذه الأرض من مكانة استراتيجية للجمهورية اليمنية، وبما تمنحها من أوراق قوة اقتصادية وعسكرية وأمنية وسياسية. ويتابع: ستساهم الأحداث الأخيرة في مكانة اليمن الاستراتيجية ونفوذه الإقليمي، وهذا سينعكس على محور الجهاد والمقاومة كورقة ضغط ذات تأثير ونفوذ، وخصوصا في ظل التوترات التي يشهدها مضيق هرمز، ولا سيما إذا استطاعت طهران وصنعاء الانتقال من وحدة الساحات إلى وحدة المضائق، ما يمنحهما التأثير في اثنين من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والطاقة والتجارة الدولية. نجدد الترحيب بك ضيفنا من القدس الأستاذ إسماعيل مسلماني. بداية، أين هي الولايات المتحدة الأمريكية من التطورات في اليمن ومع عودة الصراع واستمرار الحرب السعودية والردود اليمنية طبعا على كل هذه الاعتداءات، انطلاقا من أي حسابات تتعامل واشنطن مع الملف اليمني؟ وبحسب المعلومات وما نقل في الفترة الأخيرة، كان هناك تواصل من قبل الجانب الأمريكي مع الجانب اليمني بطبيعة الحال، ولا حماسة أمريكية وهذا واضح على الدخول في الصراع بشكل مباشر بالرغم من طلب السعودية المساعدة الأمريكية.
1: نعم، بداية صباح الخير للجميع. واضح جدا أن ما ذكرته في المقدمة أن هذه المسارات الثلاثة بدءا من اليمن مرورا بالحرب الأمريكية على إيران والانتخابات الإسرائيلية، هذه المسارات لا يمكن أن نفصلها وليست هي مجرد أحداث. بمعنى أن اليمن اليوم دخل وهو يلعب ليس بمعادلة ما يطلق عليه الحرب على كل ما يهم في المنطقة الإقليمية، نحن نتكلم الآن عالميا. فدخول اليمن غير المشهد على الصعيد اليمني نفسه وأعاد الحسابات على الطاولة، بمعنى أن اليمن اليوم يشكل ورقة ضاغطة كبيرة جدا، ليس فقط للحسابات الخاصة به، لأنه بين قوسين البعض الإعلام الغربي والعربي يسوق بأن الحوثيون هم أداء في يد الإيرانيين، وهذا ليس صحيح، بمعنى أن هناك تتقاطع المصالح مع إيران، وهذا عامل مهم أولا كمحور الذي استطاع أن يكون أداة تنافس ليس للمنطقة الإقليمية وإنما للإدارة الأمريكية، بمعنى أن دخول اليمن على الخط أربك المشهد خاصة مع السعوديين، وبالتالي اليوم الأمريكا دخلت المأزق ترامب بشكل أوسع وبشكل كبير جدا، مما يجعل الترتيب المشهد. لنعود للوراء قليلا، كان قبل شهر تقريبا ونصف كان هناك ترتيب اتفاق دفاعي أو مشترك بين باكستان وتركيا وسعودية، هذه المعادلة أين هي موجودة؟ كان من المفترض أن يكون في هناك لقاء بين دول الخليج في صلالة وتم إلغاؤه بغض النظر ما هي الأسباب الإلغاء، عدم توفر الإمكانيات، عدم نضوج الموقف الموجود، هل هي حسابات أمريكية لمنع التواصل الموجود أم منع أو وضع مأزق لإيران موجود. إذا نحن أمام ترتيب اليمن أدخل المعادلات وخربط، دعني أقول، وأربك المشهد العالمي مع السعوديين والأمريكان في تقديم أو تقريب لوجهات النظر مثل مذكرة التفاهم. اليوم هي أصبحت يعني خلف وراء طهران أو خلف وراء يعني أي ترتيبات موجودة بسبب دخول السعودية لاحتياجاتها الأمنية. بمعنى آخر أن اليوم حركة التجارة والطاقة والتي هي تشكل امتلاك ليست فقط امتلاك، وإنما امتلاك يقابله مضيق هرمز. بمعنى أن اليوم في ورقتين على الطاولة العالمية وليس على المنطقة الإقليمية كمنطقة خليج أو منطقة الشرق الأوسط. اليوم احنا بنتكلم على المستوى العالمي، وبالتالي اليمن أعاد ترتيب الأولويات وأعاد ترتيب موضوع الاقتصاد والسياسة، وليس موضوع تحرير المخا وميون المدن القريبة لباب المندب كسيطرة وتحكم، وإنما نحن نتكلم اليوم أنه يمتلك الحوثيين ورقة استراتيجية على باب المندب والبحر الأحمر بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز، والتي هي أعطى لإيران والحلفاء أكثر نفوذا من حيث حركة التجارة الطاقة. وبالتالي هنا المعادلة كيف اليوم يتم حل المأزق سياسيا بالنسبة للولايات المتحدة. ولهذا أرى بأنه اليوم واشنطن في مأزق كبير مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس
2: الأمريكي. يعني أستاذ إسماعيل، تعذرني على المقاطعة، أن برأيك لا رؤية أمريكية واضحة للتعامل مع كل هذه التطورات، إن كان فيما يتعلق بهذه السيطرة على مضيق هرمز وهذه الورقة القوية اليوم بيد طهران، وحتى من خلال أيضا الإشراف والتحكم بالمسار الملاحة في البحر الأحمر وأيضا باب المندب وهذه الورقة اليوم بيد صنعاء، وحضرتك ذكرت هذين الأمرين المهمين طبعا اليوم.
1: نعم، دعني أشير إلى قضية مهمة أنت ذكرتها. أنا لا أقصد بأنه عسكريا يعني من الناحية العسكرية اليمن وطهران على الأقل هي نجحت أو هي عملت، لكن مهم جدا أن إطالة الحرب بالنسبة للولايات المتحدة هو الذي يرفع تكلفة سياسيا واقتصاديا وكل مناحي ما يتعلق به. بمعنى آخر أنه اليوم الحسم من يصمد أكثر في هذه الحرب. واضح نحن نتكلم عن 7 شهور على إيران. اليوم دخل اليمن على الخط تقريبا منذ أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبا. هذا سيرفع كلفة العالم بشكل كبير جدا. المعادلة هنا ليس الحتم العسكري، وإنما المعادلة هنا من يصمد أكثر ويتحمل أكثر في الكلفة. وبطبيعة الحال فإن الجيوسياسية لليمن وطهران هي التي ممكن أن تتحمل هذه الكلفة. السؤال، الغرب والمنطقة الخليج هل تتحمل؟ الجواب لا، بسببين. السبب الأول أن ظروف الحرب منذ 2015 على اليمن والسعودية تفرض حصار عليها، وبالمقابل أنت 40 عاما وطهران تحت الحصار وارتفعت بشكل أكبر وكبير. ومع ذلك أي نعم هناك تأثيرات اقتصادية، هناك مجاعة يدفع ثمنها اليمنيون ويدفع ثمنها كذلك الأمر طهران، لكنهم يصمدون بسبب يعني بدأ التكيف في هذه المسألة. لهذا اليوم الولايات المتحدة والغرب في مأزق كبير، وخاصة نحن أمام بداية فصل الشتاء. نعم.
2: طيب، مع كل هذه التكلفة العالية وتأثر الجميع طبعا بكل هذه التطورات أستاذ إسماعيل كما ذكرت حضرتك، ويعني اليوم المعادلة هي من يصمد أكثر مع استمرار هذه الحرب وهذه الأزمة الاقتصادية على صعيد كل العالم، هل كل هذا المشهد واليوم أيضا توسع الصراع أكثر في الشرق الأوسط هل يدفع بعض الأطراف الإقليمية إلى تدارك حجم المخاطر والدخول مباشرة على خط الصراع من خلال تحريك العجلة الدبلوماسية للتخفيف من حدة طبعا الصراع وتأثر العالم بكل ما يجري اليوم، أم العكس برأيك الصراع اليوم أو تجدد الصراع في اليمن سيكون مقدمة لصراعات أكبر وطويلة الأمد؟
1: دعنا نقول أكثر وضوحا، اليوم أنت بتحكي على المستوى الإسرائيلي والأمريكي، وحلفائها في المنطقة لم يستطيعوا على رأسها إسرائيل أن تحتم الأمر عسكريا أو سياسيا أو أمنيا في غزة، في الجنوب اللبناني، وفي اليمن، وفي العراق كذلك الأمر، وأهمها موضوع إيران الذي هي تشكل يعني رأس الحرب لمواجهة المشروع في المنطقة. نحن نتكلم عن مشروعين متناقضين، بمعنى آخر كل الإغراءات التي ممكن أن تقدم لإيران أو لليمن لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال، أو عودة ما قبل هذه الحروب إلى المنطقة. هذه المعضلة بمعنى آخر أنه اليوم أنت أمام الشعوب وأمام العالم، هل نجحت أمريكا وإسرائيل سواء عسكريا أم سياسيا بالحل الدبلوماسي تغيير طريقة التفكير؟ ما نشاهده بإيران على العكس، النظام بدأ يشد أكثر، البلاد تتوجه إلى المظاهرات بشكل أكبر، تماسك أكثر، الخطابات موحدة بدءا من رأس الهرم مجتبى مرورا بكل المؤسسات إلى الحرس الثوري. إذن المعادلة لم تتغير، كل ما راهن عليه نتنياهو وترامب بأنه تغيير منطقة الشرق الأوسط. إذن نحن أمام معادلتين، معادلة المحور اليوم متماسك أكثر، وإن كان هناك ضغط على قطاع غزة وعلى الجنوب اللبناني، لكن لازال هناك ورقتين مهمتين في المنطقة ما زالت تشكل تأثيرا كبيرا. لا يمكن قلب هذه الموازين إلا عبر التفاهم والاعتراف بإقرار رسمي، وهذا ما تريده إيران، بمعنى عدم المس بسيادتها وكرامتها، ولن تقبل لا الحوثيين ولا الإيرانيين بموضوع الاستسلام وجلبهم على الطاولة كما يريد ترامب أو كما تريد إسرائيل التي تريد تغيير النظام. لأننا الآن أمام معضلة بتقديري أنه حلها يصعب حلها، بسبب أولا أن منطقة الخليج هي لا تريد الاقتراب من المحور، وأقصد من إيران واليمنيين، لأن هذا يتناقض مع التوجه الفلسفي أو الأيديولوجي الموجود في المنطقة. وفي نفس الوقت أنه أمريكا شو عملت؟ يعني خسائر، أنت بتتكلم قاعد عن خسائر ما تم الحديث به 43 مليار دولار تكلفة الحرب الموجودة. طبعا عرقجي الوزير كشف قبل 3 أيام إذا تذكر معي، قال سنكشف لاحقا حجم الخسائر التي يتم الحديث بها أضعاف بكثير، ويقصد هنا اقتصاديا. نعم. وبشريا، لأنه واضح. نعم
2: تفضل أكمل الفكرة لو سمحت.
1: لأنه واضح هذا يعطي بشكل كبير جدا أن الحل العسكري مع طهران ومع اليمنيين لم يجدي نفعا، وبالتالي المسألة الجيوسياسية لليمن وطهران ليست مثل الجنوب اللبناني ومثل قطاع غزة ممكن التحكم والسيطرة والدخول بمسارات تحت بند مجلس السلام وتحت بين واشنطن والدولة اللبنانية. هنا معادلتين مختلفتين تماما، هذا ما يربك، وخاصة دخول اليمن على الخط الآن رغم أن اليمن دخل وساند قطاع غزة. وهنا أريد أن أشير بشكل كبير، الشعوب العربية لا تتعاطف مع السعودية لسبب دعنا نقولها بشكل واضح، السعوديين يدعمون الحكومة اليمنية بشكل كبير من أجل الحفاظ على أمنها وحصارها التي وضعته، وجاءت موضوع الطيارة التي كان وقت العزاء للرئيس علي خمينيه الشهيد الذي استشهد، من هنا كانت الشرارة الأولى. هذه المسألة اليوم لم تعد مثل السابق، بمعنى أنه اليوم الأوراق بدأت مكشوفة على المنطقة، إما أن تكون حلول عادلة وإما أن يعيش الجميع بشكل منصف وعادل بدون أن يكون المس بكرامة اليمن أو كرامة طهران.
2: طالما أنه المعادلات تغيرت وموازين القوى أصبحت اليوم مختلفة، كيف تراقب إسرائيل كل هذه التغيرات وخاصة دخول صنعاء على خط المعادلات الإقليمية؟
1: طبعا اليوم المشهد في إسرائيل مختلف، كلما اقتربت الانتخابات موعدها في 27 أكتوبر، ونتنياهو يرفع وتيرة إما التصعيد في قطاع غزة، وشاهدنا الاغتيالات لأكثر من 30 قيادي ميداني أو موجودين بادعاءاتهم خلال 3 أسابيع نتكلم، وبالتالي يتزعم نتنياهو هذا الانجازات لرفع رصيد المشهد في استطلاعات الرأي، إلا أن هذا لم يوفي. كذلك الأمر محاولة التفجير في الجنوب اللبناني بالقرى أو المحيطة فيه على الحدود ما بين لبنان والخارطة الجغرافية الفلسطينية مع إسرائيل للمستوطنات، كل هذا في نفس الوقت ما زالت إسرائيل تقول وبشكل واضح، يقول نتنياهو بأنه لغاية هذه اللحظة ما زلنا، ويقولها للشارع الإسرائيلي بأن الخطر الإيراني ما زال قائم، بمعنى أن كلما اقتربنا من موعد الانتخابات قد يفجر نتنياهو إما الضفة الغربية وعلى رأسها المسجد الأقصى، واليوم صباحا دخل النفق مع بين قوسين ما يسمى عيد الغفران وهو يومين، والاقتحامات ما زالت مستمرة به، ومع ذلك نتنياهو يقول بأنه يجب، ويقولها للأمريكان بأنه احنا جاهزين نقدم معلومات للسعودية، وهذا علنا يعني اليوم الحديث يتم به مقابل التطبيع، لكن السعودية موقفها كان واضحا في هذا الشأن على الأقل إعلاميا، دعنا نقول ما يقال بأن السعودية لن تقبل بأن يكون مقابل المساعدات الأمنية الاستخباراتية فيما يخص الحوثيين، لأنه السعودية طلبت بشكل واضح التدخل لخاصة لموضوع باب المندب، وخاصة بعد تراجع المخاوميون التي لاحظناها في الأونة الأخيرة. هذا يعني يعطي مؤشر بأن نتنياهو ما زال يقول بأن تغيير النظام أو إسقاط النظام، دعنا نقول أدق بالتعبير، هو ما يطمح إليه نتنياهو، وهذه الأمنية لم تتحقق. هل نحن أمام مشهد استنزاف؟ دعني هنا نقول أكثر وضوحا، ماذا أقصد استنزاف؟ هل المقصود استنزاف اليمنيين المدعومة من السعودية مع الحوثيين، أن يتم الاستنزاف معا ويدفع الكلفة منها الدماء الموجودة على الأرض، وبعدها تدخل الحلفاء الثلاثة باكستان وتركيا والسعودية، وهنا أو تدخل الولايات المتحدة أو تدخل على الخط إسرائيل؟ إسرائيل لا تتحمل، وهنا الكثير أشار الإسرائيليين والمعللين والعسكريين قالوا بأن دخولنا مع اليمن سيغير المعادلات كثيرة كذا، ونحن لسنا بصدد هذه المعادلة، بمعنى أن هناك حسابات واضحة بأنه ما يجري الآن بين داخل اليمن هنا جس نبض، وخاصة لاحظ أن أمريكا جثت نبض الإيرانيين في معادلة ضرب السفن، ولاحظ ماذا كان الرد سريعا، انتهت موضوع الصبر الاستراتيجي، ضرب منطقة الأردن القواعد الأمريكية، وكان هذا يعني بمعنى أن هناك تطور هائل جدا في إيران بعملية الرد السريع ونوعية التواريخ والكلفة الخسائر الموجودة. إذا جس النبض تم حساباته في المنطقة، بمعنى أنه اليوم اليمن وإيران تشكل معادلة قد يربك إسرائيل، لهذا إسرائيل ذكية جدا لا تريد أن تدخل في هذه المعادلة، طالما أن ترامب لا يريد أن يقدمها. وهناك حديث أنت ذكرته في بداية المقدمة، دعني أشيرها، أنه كان هناك لقاء ما بين الحوثيين، وقال الحوثيين للأمريكان نحن لسنا بصدد الحرب معكم، وأي سفينة تمرق ممكن أن تمر عبر باب المندب، ما هذا السعوديين، لأنه بين قوسين بالوصف العدو.
2: نعم. نتابع أستاذ إسماعيل، وننتقل الآن إلى محور الانتخابات الإسرائيلية، ومع هذا المقال في صحيفة الجارديان البريطانية والعنوان التالي: الانتخابات الإسرائيلية قد تكون الأخيرة في الكيان للكاتب جوناثان فريدلاند، ووفق رأيه نحن أمام حملة انتخابية قذرة مليئة بالتضليل والأكاذيب، وتتماشى تماما مع حالة التدهور التي تعيشها السياسة الإسرائيلية في عهد نتنياهو. وبفضل الدستور غير المكتوب لإسرائيل لم يتبقى سوى عقبة جدية واحدة في طريقه، القضاء. لقد وضع القضاء نصب عينيه منذ عودته إلى السلطة قبل نحو 4 سنوات، ولا سيما أنه يريد وقف محاكمة الفساد الجارية والتي قد تؤدي به إلى السجن. وحاول نتنياهو بالفعل تقويض المحكمة العليا عام 2023، وإذا فاز الشهر المقبل فإن معظم المراقبين متفق على أن المحكمة ستلغى إن الحقيقة في رأي الكاتب هي أن أفضل أمل لمن يتوقون إلى التغيير يكمن في إزاحة هذه الحكومة البغيضة والقاسية والمتعصبة والخطيرة عن السلطة. لكن المعارضة تحتاج إلى حلفاء وأصدقاء، لأنها الآن تمثل كل ما يفصل بين هذه اللحظة والهاوية. وعن المعارضة الإسرائيلية بالتحديد نطالع من الإعلام الإسرائيلي ما يذكره موقع القناة 12 تحت العنوان التالي: ليبرمان ينتقد استراتيجية أيزنكوت، يسعى لتقوية حزبه على حساب المعسكر. وفي المقال صعد رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان انتقاداته رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت على خلفية الخلافات المتزايدة داخل أحزاب المعارضة قبل نحو 5 أسابيع من الانتخابات. واعتبر ليبرمان أن الاستراتيجية الانتخابية المطلوبة يجب أن تركز على تعزيز المعسكر ككل وليس على زيادة قوة حزب واحد على حساب سائر مكوناته. أستاذ إسماعيل، قبل أسابيع من انتخابات الكنيسة وبحسب استطلاعات الرأي لا يملك أي من الطرفين، طبعا نتنياهو والأحزاب المعارضة له، الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، وبالتالي هل سنكون أمام توحيد معسكر المعارضة وتجاوز الخلافات لمواجهة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟
1: دعنا نعطي لمحة بسيطة. بعد إغلاق القوائم قبل أسبوع تقريبا والكل قدم وبدأت الخارطة بشكل واضح حول الائتلاف والحكومة والخلافات والتناقضات التي حصلت في الأونة الأخيرة، إذا ما استمرت الحرب مع إيران بهذا الشكل وتوسعت جبهة اليمن بمعنى رفعت الكلفة والطاقة والملاحة الموجودة مع تصاعد الانتقادات الدولية للحرب، سيبقى هنا ضع 3 خطوط: الأمن في قلب معركة الانتخابات، بمعنى آخر إنه نتنياهو يرى بأن التهديد الإقليمي ما زال هو الخطر الرئيسي. خصومه يقول، وأقصد هنا إيزنكوت وليبرمان ويائير لبيد، الذين يرون إدارة المعركة التي هي بحاجة إلى ترتيبات بدون ما يكون في هناك يعني عزلة دولية، لأن نتنياهو لغاية هذه اللحظة يعتبرون الخصوم، وأقصد هنا المعارضة، الذين يرون فيه بأنه هو شكل خطرا كبيرا، وخاصة في الأونة الأخيرة مثل فيلم نادى الذي يعني كان مصدر أساسي لهذا المشهد الموجود. الآن ما السيناريو المتوقع أو الذي موجود؟ كل الاستطلاعات الرأي بتقول من أجل تشكيل حكومة الطرفين لا يستطيعون، لكن المفاجأة واردة. لكن ما الحل عند نتنياهو؟ نتنياهو الآن يعمل على 3 قضايا: إما أن يفسخ موضوع، يفسخ أقصد القوائم العربية، لأنه الجهتين المعارضة والائتلاف لغاية هذه اللحظة ما زالوا لغاية 52 و51، إذن من أجل الوصول إلى 61 لتشكيل الحكومة، من هو الأقرب لهذه المعادلة؟ وكما يقال بيضة القبان العرب. لكن مهم جدا، وإن كان هناك بعض التصريحات من المعارضة مثل يائير جولان حزب الديمقراطيين أنه لا يمانع بأنه من تشكيل العرب، لغاية الآن هناك إحراج كبير للجهتين وتحديدا للمعارضة بأن يأخذوا الدعم لتشكيل، بالرغم أنه أهدافهم الأولى إسقاط نتنياهو كشخص وليس باقي الأحزاب. لكن نتنياهو ما الذي سيفعله؟ نتنياهو سيحاول أن بقدر الإمكان أن لا يعطي وصول للمعارضة أن تصل إلى 61. ما معنى ذلك؟ معنى هذا الحديث بأن نتنياهو سيسعى لتشكيل وحدة وطنية، وهذا الأبرز، بمعنى بدون إتمار بن كبير. لاحظ لماذا لغاية الآن إتمار بن كبير يعني بخرج على الإعلام بقول أنه أنت يا نتنياهو أنا بحبك، وأنه أنا مش عارف ليش ما بتطلعش معاي نتصور ونعمل صورة سيلفي مع بعض، وأنت بدك ترتب مع إيزنكوت. هنا علامة السؤال كبيرة لغاية هذه اللحظة. نتنياهو لا يقترب من الاثنين بسبب أولا المشاكل الدولية، وفي هناك نفور عربي يعني من قبل الزعماء والملوك، ودوليا يعني في هناك حالة تشاؤم من الشخصين سموتريش وإتمار بن كبير. هذا وارد جدا السيناريو أن يرتبها، أو السيناريو الأكبر ممكن أن يبقى في حالة جمود وأن نستمر، بمعنى أنه لا إيزنكوت يستطيع أن يشكل حكومة ولا نتنياهو، وتعاد الانتخابات مثل ما حصل في التغيير. لكن ماذا قال نتنياهو بالأمس في نشاط وفعالية لحزب الليكود؟ قال قضيتين مهمتين: أنا لن أترك حزب الليكود، ولا أحد يفكر من سيكون من بعدي، وأنا سأبقى في المعارضة، بمعنى إن خسر سأكون في رأس المعارضة. بمعنى آخر أن تشكيلة الحكومة بدوني ستكون صعبة، لن يستطيع إيزنكوت لوحده أن يصل إلى 61، وبالتالي هو بمعنى هو يريد أن يقول لكل الأطراف الموجودة حتى لداخل الائتلاف معه: عليكم أن تلعبوا معي، وحتى في داخل حزب الليكود. إذن نحن أمام مرحلتين: مرحلة أولى إما أن يصعد نتنياهو بشكل كبير وأن يحرز النصر المطلق، وقد تكون هنا المعادلة أكثر إيران أو الجبهة اللبنانية بتصعيد كبير، ضربة أمنية يراها نتنياهو، لأنه كل الإنجازات أنه قتلنا فلان وقتلنا فلان في قطاع غزة لم تلبي رفع رصيد نتنياهو حزب الليكود لغاية هذه اللحظة، بل على العكس.
2: أي إنجاز إذا صح التعبير يمكن أن يعزز فرصه في الفوز في الانتخابات المقبلة عندما تتحدث عن تصعيد على عدة جبهات؟
1: تعطي لك مثال: طلة علي الطاهر التي حصلت عملها ليلا من أجل يعني ألسنة اللهب، يعني كل العالم تشوف وكل الإيرانيين يشوفوا وكل شعوب الدول تشوف، اتفضلوا احنا شو عملنا وشو شوينا وإلى آخره. هذا لم يعني يشفي غليل نتنياهو بالمناسبة، يعني ولم يعطي لحزب الليكود يعني رفع، بل بالعكس نزل. وبالتالي باعتقادي بأنهم يبحثون عن ضربة أمنية لليمن بشكل كبير جدا، تذكر قبل فترة حين تم اغتيال العديد من الوزراء، أو ضربة مرة أخرى للإيرانيين تغير يعني نمط وسلوك المعادلة. هذا في حال إن بقيت المعادلة بهذا الشكل وبهذه الصورة. السؤال: هل الولايات المتحدة ستسمح له؟ هنا سنضع يعني خطوطا، هل فعلا في هناك تناقضات واختلافات ما بين ترامب ونتنياهو في مسألة الضربات العسكرية التي ممكن أن تكون يعني ضربة أمنية تكون قوية جدا، بمعنى أن تحظى نتنياهو بصورة النصر المطلق بتقدير الله، وبالتالي نعم.
2: طيب، بكل الأحوال فيما يتعلق بغادي أيزنكوت هو يعتبر المنافس الرئيسي لبنيامين نتنياهو، هل حسمت قيادته لمعسكر المعارضة؟ وفيما يتعلق بالمعارضة الإسرائيلية بالتحديد، ما هي نقاط الخلاف والتلاقي بينها؟
1: نقاط الخلاف بين أيزنكوت ونتنياهو، دعنا نقول إدارة الحرب وطريقة الحرب والتكتيك والاستراتيجية. هم يرون المعارضة بأنه استراتيجيا إسرائيل خسرت وأصبحت هي في العقد الثامن الأخير من وضعها في داخل المشهد الإقليمي والعالمي، وكل ما سببه.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
2: هذه ظاهرة يتحدث عنها كتاب الله تعالى. سليمان عليه السلام وهو ابن داود عليه السلام أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطي أحدا من بعده، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان عليه السلام ورث أباه داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، إن كان يفهم لغة الطير. ولكل أمة على وجه الأرض لغة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والنملة تتكلم فيفهم داود سليمان كلامه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني يأتمرون بأمرهم. جنوده من الجن والإنس والطير كلهم كانوا يقومون على طاعته، وهذا ملك ما عرفنا أن الله تعالى أعطاه لأحد من أنبيائه. حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي النمل مكان فيه نمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وهذا كلام رب العالمين، ليس كلام قصاص روايات وأساطير، كلام الله. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني ما يشعر النملة لا تكاد ترى، فكلمت صاحباتها أن يدخلوا المساكن قبل أن تتحطموا بأقدام جيش سليمان وخيل سليمان وجنود سليمان وهم لا يشعرون. وهنا لفتة كريمة من النملة أن سليمان ملك صالح لا يتعدى على أحد، ولكن يقع قد يقع هذا منه عن غير قصد، لأن الخيول إذا سارت والجيوش إذا سارت لا تلتفت للنمال ولا تحيد عنها ولا تراها. ففي هذا شهادة من النملة لسليمان لأنه كان ملكا عادلا، وأن النملة كان يشعر بعدله. وفي هذا إشارة إلى ملوك الأرض الذين لا يرون شعوبهم، يدوسون على رقاب شعوبهم، يدوسون على رقاب الضعفاء، على رقاب المعارضين لهم، يدوسونهم ويسحقونهم بأقدامهم ويسحقونهم ويسجنونهم ثم يقتلونهم. والفرق الشاسع بين الملك والنبي العادل وبين حاكم ظالم نحن نراه في أيامنا يتجلى في كثير من الدول كإسرائيل وبعض الدول التي نعرفها والتي تحكم بلادنا. إن الشعوب أقل من النمل، قدرها أقل من النمال عند كثير من ملوك بلادنا ورؤساء بلادنا. إنهم يعظمون الكفر ويكرهون الإيمان، ويعظمون الكافرين ويكرهون المؤمنين. وأما سليمان عليه السلام فكان من عدله يراعي كل الخلق، الطير والجن والإنس كانوا كلهم يعيشون في ملكه بالعدل والإنصاف، وكان الذي يخالف أمر الله وأمر سليمان يعاقبه بالعدل، لأن المخالفة توجب العفو أو العدل أو العقاب بحسب ما يقدر النبي أو الملك أو الحاكم العادل. فتبسم ضاحكا من قولها، سمع من يسمع كلام النملة، فتبسم ضاحكا من قولها، فرح بهذه الشهادة تشهد له بالعدل لأنه لا يفعل شيئا من الظلم عن قصد. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني قدرني وأعني أن أشكر نعمتك بخلقي عادلا وإعطائي هذه القدرة وهذه الرحمة في سماع الرعية وما تشكو منه الرعية. تصور الإنسان كم يكون مسرورا عندما يعلم أن النملة تعلم بأن سليمان لا يفعل ظلما عن قصد، وشعوبنا تشهد لحكامها بالظلم والجور وبكل مفسدة على وجه الأرض. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، وفقني لعمل الصالحات، وأدخلني برحمتك في عبادك المؤمنين. أدخلني برحمتك، يطلب سليمان من الله الرحمة مع عدله، لأن الإنسان دائما هو في حاجة إلى رحمة الله وإلى محبته له، ولو كان بالناس رحيما فإنه يعتبر بأن عطاء الله تعالى فوق كل عطاء. وتفقد الطير، كان من جنوده الطيور، أنواع الطيور تقوم على خدمة ملكه. وتفقد الطير، تفقد الغربان، تفقد اللقالق، تفقد النسور، تفقد الهداهد، فوجد الهدهد غائب، فقال ما لي لا أرى الهدهد، وين راح الهدهد؟ تصور ملكا يهتم بكل رعيته حتى بالهدهد بالطير، يعني لا ينسى أحدا من التفقد. وهذه من تمام مسؤولية الراعي، مسؤولية الذي يتولى شؤون الخلق. فتفقد الطير فوجد الهدهد أحد الهداهد غائب، وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شو يعني غائب؟ من الذي أذن له بالغياب وهو مكلف بخدمة المملكة بخدمة سيده؟ فمكث غير بعيد، انتظر قليل، شرح الهدهد، فأخبروه بأن سليمان قد سأل عنك وقد تهددك بالذبح أو بالقتل إن لم تأتي بالحجة والدليل والعذر عن غيابك، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كيف بيترك من غير إذن؟ قائم بوظيفة عنده، عمل مهم. فمكث غير بعيد، انتظر قليل، ثم شرف الهدهد، قال أحط بما لم تحط به، أنا اطلعت على شيء لم تطلع عليه. انظر إلى شخصية هذا الهدهد يخاطب ملكا ونبيا ويقول له أحط بما لم تحط به، مسألة خطيرة جدا، اطلعت عليها وجئتك بخبرها، قضية خطيرة. قال له أحط بما لم تحط به، فيك تقول اليوم أنت لملك من ملوك الأرض، قال له أحط بما لم تحط به، لك مينك أنت يا فلان الفلان، أنت تتعالى علينا وتتحدث بأنك تعلم شيئا لا نعلمه؟ مش مسموح قدام الملوك الظالمين أن تنتقدهم أو أن تقول مثل هذه الألفاظ، ولكن الهدهد كان يعلم بأن المهمة التي ذهب بها كانت من أقدس المهمات، كان قد خرج في رحلة يستكشف فيها أمم الأرض، من يعبد الله ومن يعبد غير الله، لأن مهمة سليمان أن يحمل الناس على دين الله، أن يدعوهم إلى عبادة الله. والهدهد اكتشف أنه في أرض اليمن في جنوب الجزيرة العربية هناك مملكة وعليها ملكة وهم يسجدون للشمس، ما بيعبدوا رب العالمين. قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، ملكة هي رئيسة البلاد، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ملكها كبير، ملكها عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. جماعة مجوس يعبدوا الشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الشيطان صرفهم عن عبادة الله فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الذي يخرج النبات من مطر السماء ويخرج النبات من الأرض، الخبأ ما يخبأ تحت الأرض من ثمار ومن حبوب إذا أنزل الله عليها المطر يخرج الخبأ، المخبأ يخرج، يعني يلفت نظر الناس إلى أن الله تعالى هو الذي يخرج للناس أرزاقهم من باطن الأرض من الحبوب المخبأة داخل وطن الأرض. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والخبأ في السماوات والمطر الذي يخرج النبات، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ماذا قال سليمان بعد أن شرح الهدهد هذا الخبر، بعد أن بلغ هذا الخبر؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. كتب كتاب إلى ملكة سبأ، إلى ملكة سبأ، إلى هذه الملكة التي تعبد الشمس هي وقومها، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر بما يرجعون، ماذا يصنعون، نعم، بما يرجع المرسلون. فسقط الكتاب كما يقولون أمامها أو في حجرها أو على سريرها، دخل الهدهد ألقى الكتاب وانتظر يسمع كلامه. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هدهد الرسول، الرسالة من سليمان عليه السلام. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. شوف كلمة كريم، امرأة تحترم الرسل والرسائل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ هكذا: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تجي المسلمين، لا تعلوا يعني لا تعصوا أمري، وأتوني مسلمين. هذا نص كتاب سليمان. كل امتاز. يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أفتوني في هذه القضية، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما بقدر بفصل في الأمر، أمر خطير، قضية خطيرة، وفيها مصير مملكة، وفيها مصير عقيدة ودين، والقضايا قضايا الدين وقضايا السياسة قضايا الملك من القضايا العظيمة في نظر الناس. قالوا: نحن أولو بأس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. نحن جماعة أقوياء، أصحاب بأس وشجاعة وخيول وعساكر، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين لتريدين من ننفذه. كل أمرك نافذ سيدتي يا صاحبة الجلالة. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. شأن الملوك الذين يحكمون لحسابهم، الذين يحكمون الشعوب باسمهم لا باسم الله، هؤلاء هم الملوك الذين يملكون رقاب الناس ويملكون أملاك الناس وأرزاق الناس، يسمون الملوك. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، مثل اليوم ببلادنا، نحن أهل البلاد أذلة،
3: هذا ملوكنا وملك إسرائيل الفلسطيني صار عبد في بلده، وكل الناس يستعبدون. أمريكا بتستعبد الشعوب وتنهب ثرواتها وتستعبد يعني كل حريتها، تصادر حريتها. هذه صورة عن الملوك التي أخبرت عنها بلقيس وهي ملكة اليمن، اسمها بلقيس. شوف تعطيك تقرير عن الملوك اليوم، ما يزال هذا التقرير وهذا الوقت ما يزال ينطبق على ملوك الأرض إلى اليوم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوا أخلاقها، أفسدوا زرعها، أفسدوا أجيالها، أفسدوا دينها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. رح تبعث هدية، هدية هي تحية مودة للملك الذي أرسل الكتاب. قالت أنا أمتحنه، إن كان صاحب ملك فإنه يفرح بالهدية، إن كان صاحب دنيا يفرح بالهدية، وإن كان صاحب دعوة فإنه يرفض الهدية. فلما جاء سليمان رجع، جاء سليمان رسول من عند بلقيس وجاءوا بالهدايا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ أم تجيبوا لي هدية وتجيبوا لي مال وجواهر وذهب وفضة وكنوز؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، اللي عندي ما عندكم مثله، بل أنتم بهديتكم تفرحون. انتوا جماعة تفرحوا بالهدية، نحن نفرح بهداية الناس ما بنفرح بهدية الناس. بدنا الهداية إلى مع عبادة الله ولا نريد هديتكم. نحن نعطيكم هدايا إذا ما اهتديتم إلى الحق. ثم قال ارجعوا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. كان جالس سليمان فطلب من جلاسه قضية مهمة، قال يا أيها الملأ من يأتيني، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مين بيجيب لي عرش سيدي بلقيس؟ كان سليمان يسخر أولياء الله من الجن والإنس يقومون على خدمته، وملكه كان ملكا عريضا، وكان باستطاعة جنوده أن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى حضرته. فطلب من الجلاس وهو يعلم ماذا عنده من الجنود من أولياء الله، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قبل ما يوصلوا جيبوا لي العرش بلقيس. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قبل ما يخلص مجلسك، ليش بده مجلسك؟ ربع ساعة نص ساعة وبتقوم على بيتك، أنا بجيب لك يا قبل ما تقوم من مقامك. طبعا هي قوة، قدرة يمدها الله تعالى، ليست قدرته إنما هي قدرة الله الذي يمن بها على عباده الذين يتوكلون على الله، فتكون كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. عندما يحب الله تعالى عبدا يعطيه من القدرة ما أخبر القرآن عنه. قال الذي عنده علم من الكتاب، واحد ثاني عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ كتاب الله، عنده علم حقيقي من الكتاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تطرف عينك، ما بتطرف عينك بتلاقيه قدامك. فلما رآه مستقرا، ما طرفت عينه حتى كان العرش أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. بدك ملك أعظم من هذا؟ ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. ثم تتابعت القصة يا أخوان، تطول قليلا، لكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما أتى بعرش بلقيس قال نكروا لها عرشها، إن غيروا له بأوصافه، ينقيموا الجوهر هذه من هنا، ضعوها هنا، وارفعوا الذهب من هنا، غيروا لها معالم عرشها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ هذا عرشي. قالت كأنه هو، يشبهه كأنه، لأنه في تبديل وتغيير. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فيا إخواننا، للطير لغة، وللنمل لغة، وللإنس لغة، وللجن لغة، ولكل المخلوقات لغات. وهذا ما كشف عنه كتاب الله، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن حديثين: حديث النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حديث الهدهد عندما قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا إخواننا، قدرة الله تعالى لم يعرف عنها الناس كل شيء، وإنما القرآن الكريم يكشف بعض النواحي. ثم يكشف الله تعالى كيف أن الملك مهما عظم شأنه لا بد وأن يصغي إلى الرعية وأن يكرم الرعية ولو كانت نملة أو هدهدا، فكيف إذا كانت رعيته من الناس من البشر؟ إن حوار الهدهد مع سليمان يدل على حرية التكلم، حرية إبداء الرأي، حرية الاعتراض. الحكم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. اغتاظ سليمان من غياب هذا الجندي المكلف بمهام، فلما تبين له السبب بطل العجب وأرسله مرة أخرى في رسالة إلى ملكة اليمن بلقيس، حتى جاءت مسلمة قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت بلقيس وأسلم جنودها وقومها. وتلك مهمة المسلمين اليوم، أن يخرجوا إلى الدنيا كلها ليدعو الناس إلى عبادة الله وإلى إسلام الوجه لله. ليست مهمة الهدهد فقط، بل مهمة المؤمنين والبشر الذين ورثوا الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبلغوا الرسالة كما هي بكل أمانة كما بلغها الهدهد، أن يبلغوا الرسالة كما أداها الأنبياء والمرسلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم بلغت يا رسول الله، ونشهد لك بذلك. كل مسلم يجب أن يبلغ عن رسول الله حتى يشهد له الناس، حتى يشهد له الدنيا التي نعيش على ظهرها، لأنه قد قام بحق الله تعالى عليه. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يحقق هداية الناس على أيدينا وأيدي المؤمنين المخلصين، حتى نسعد بالدنيا بحبهم، وحتى نسعد معهم في الآخرة بتكريم الله تعالى لنا جميعا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا القرآن، وأن تعلمنا الحكمة، وتعلمنا فصل الخطاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق.
1: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
0: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين اختبارا لهم وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال:
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال:
2: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه قذره.

0: عشرا فقال
1: بارك الله لك فيها.
0: فأتى الأقرع فقال
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال
2: شعر حسن، واذهب عني هذا الذي قد ضرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا.

0: قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال:
1: أن يرد الله بصري فأبصر الناس.
0: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟
1: الغنم.
0: فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال:
2: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري.
3: الحقوق كثيرة،

0: هذا المال كابرا عن كابر.
1: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
2: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا.

0: أعمى في صورته وهيئته فقال:
1: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري.
2: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجاهدك اليوم بشيء، أخذته لله عز وجل.
1: أمسك مالك، فإنما ابتليت فقد رضي عنك وسخط على صاحبك.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون حياة الإنسان في هذه الدار مزيجا من السعادة والشقاء، والفرح والترح، والغنى والفقر، والصحة والسقم. وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا سريعة التقلب.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من أحد

0: صبرا.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. كثر الحديث هذه الأيام عن النجاح، وأنا شخصيا أحب النجاح وأحب الناجحين، لكن علينا أن نفرق بين نجاح ونجاح، ونستطيع ابتداء أن نقسم النجاح إلى ثلاثة أقسام. نجاح حقيقي، وهو النجاح الذي يكون له طابع دنيوي مثل وظيفة كبيرة أو مال كثير أو قيادة أو ما شاكل ذلك، أو نجاح في مشروع، ولكن هذا النجاح الدنيوي يزيد في رصيد العبد عند الله سبحانه وتعالى، أي هو نجاح موصول بالآخرة، لأنه مؤطر بالنية الحسنة وبالنية الصالحة وبمراض الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده. أما القسم الثاني من النجاح فهو النجاح المؤقت، وهو النجاح الدنيوي الذي تم بطرق مشروعة لكنه لم يقرب صاحبه من الله تعالى أكثر. لما كان معه مليون كان يتصدق ب20,000، وصار معه 100 مليون وهو ما زال يتصدق ب20,000. هذا نجاح لم يقرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو نجاح دنيوي مؤقت سينتهي مع انتهاء هذه الحياة. النجاح الثالث هو النجاح الوهمي، وهو النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة. فلان كون ثروة من خلال مخالفة القوانين والنظم السارية، وفلان كون ثروة من خلال تأخير رواتب العمال لأنه يضعها في البنوك ويأخذ عليها فوائد ويأخذ عليها ربا، فلان كون ثروة من خلال الخلف في المواعيد ومن خلال الاحتيال والكذب والنصب على العملاء وعلى الشركاء. طوبى لمن استطاع أن ينجح نجاحا حقيقيا فجمع بين خيري الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. سقف المسجد وأعماقه. كان المهاجرون والأنصار في حالة بناء في لحظة تشييد للوطن، وكان المسجد يمثل حجر الزاوية للوطن الحلم. الكل كان يشارك في البناء، الكل يعرق يعطش في منافسة على الأجر. كانوا يتغنون يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يرددون كلمات تنضح بالإيمان والحماس، كلمات تقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أما مشكلة السقف فتم حلها بجعل جذوع النخل أعمدة داخل المسجد يسمونها أسطوانات أو سواري، ثم تم نشر جريد النخل عليها. كان سقفا متواضعا لا يقي من المطر، لكنه يخفف حرارة الشمس اللاهبة. وأخيرا قام بعض الصحابة بإحضار جذع شجرة عريض ووضعه في مقدمة المسجد كي يخطب صلى الله عليه وسلم عليه، فاكتمل البناء وأصبح المسجد جاهزا لاستقبال المصلين، ولكن دون أذان أو إقامة. عبد الله بن عمر بن الخطاب طفل في الثانية عشرة من عمره يصف المسجد بعد اكتماله فيقول: إنه كان مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. فجعل صلى الله عليه وسلم مقدمته للرجال وخلفيته للنساء، يصلون جميعا الصلوات الخمس. ثم أشار صلى الله عليه وسلم لأحد البابين وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. وقال لأصحابه: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. كان المشهد يثير حسد اليهود ويثير حسرة اليهوديات والنصرانيات اللواتي حرمهن رجال الدين من السؤال داخل الكنيسة. قالوا للمرأة: يحرم عليك الحديث في الكنيسة حتى مع النساء، وإذا أردت السؤال فلتطلبي من زوجك أن ينقل السؤال إلى الحاخام أو القس. شعرنا بالحسرة حين علمنا بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يتخطى صفوف الرجال نحو الصحابيات فيحدثهن، فتطرح المسلمة أسئلة في شؤون دينها ودنياها، وابتهجت الصحابية بإسلام يحررها، بإسلام يجعلها تنافس الرجل ركضا نحو أبواب الجنة، منافسة جعلت صحابية شغوفة بالعلم تقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعن يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. لم يكن المسجد للعبادة فقط، كان مبره، كان واحة للفقراء. ها هم الأنصار يمدون حبالا بين أعمدة المسجد وسواريه ليتدلى منها كرم الأنصار مرة أخرى.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: قل معي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الحياة أيها الإخوة يعني نصادف مواقف عجيبة. إنسان يكون منحرفا أو غير مؤمن، فجأة الحمد لله يصير من أهل الإيمان، وأحيانا والعياذ بالله بالعكس، يعني يكون من أهل الإيمان فقد يبتعد والعياذ بالله. يعني الإنسان أمره مخيف في هذه الحياة إن لم يكن مات على الإيمان. لذلك السادة الأنبياء كانوا دائما يدعون بذلك، ومن هذا ما ذكره الله عز وجل لنا على لسان سيدنا يوسف عليه السلام لما دعا فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. انظروا إلى قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان، وأن يجعل الإيمان هو خاتمة أمرنا، لأن العبرة بالخواتيم أيها الإخوة. نقرأ في القرآن العظيم قصة سحرة فرعون، وهي والله من أغرب القصص في القرآن الكريم. نقرأها في عدة سور، لأن الله عز وجل ذكرها لنا في عدة سور في القرآن الكريم. ماذا قال السحرة لفرعون، وكيف كانوا أناسا ماديين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هم جماعة ماديون يريدون مالا. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. هو أيضا يعيدهم ويمنيهم بالدنيا. لكن انظروا في سورة طه بعد أن آمنوا، انظروا إليهم قبل أن لم يكونوا مؤمنين، لما ألقوا وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم لما المولى عز وجل أجرى تلك المعجزة العظيمة، لما ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية حقيقة لا تتخيلا، وأخذت تبتلع تلك الحبال وتلك العصي، فلما رأى السحرة ذلك آمنوا حقا وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهنا اشتاط فرعون غيظا وغضبا، وهدد وتوعد وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظروا ماذا قال هؤلاء السحرة

خلال دقائق معدودة قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يا سبحان الله، يعني أسأل نفسي كثيرا في أي مدرسة تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ على يد أي عالم من العلماء تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ منذ دقائق معدودة كانوا أناسا ماديين وكانوا كفرة مشركين يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، خلال دقائق معدودة يتكلمون بكلام العارفين ويقولون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لا إله إلا الله، من أين أتوا بهذا الكلام؟ أين تعلموا؟ إذن علينا أيها الإخوة الكرام ألا نتسرع في الحكم، إن رأينا شخصا منحرفا أو إلى آخره، العبرة بالخواتيم، لا ندري بما يختم لنا ولا له. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين، ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نذكر مزيدا مما يتعلق بهذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشخصيات المختلفة. الحديث بيقول كما يقول سيدة طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه، عمال بيقول كلام بصوت عليه كده ما حدش فهمه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع، لو عايز تصلي السنة بأصليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، لو عايز تصوم صيام النوافل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليك الزكاة. فقال الرجل: وعلي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أدبر الرجل، يعني مشي، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. خلص الحديث. الرجل داخل عمال يزعق: فين سيدنا محمد؟ عايز اسأله عن الإسلام. هو ايه الإسلام؟ قال له: صلي الصلوات الخمسة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصلي السنة بقى صلي، ويبقى صوم رمضان. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصوم النوافل ابقى صوم، وكمان طلع الزكاة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تتصدق ابقى تصدق. فالراجل مشي وهو بيقول: بس كده، هم خمس صلوات في اليوم، و2.5% زكاة كل سنة، و30 يوم في السنة رمضان، ومش هعمل اكتر من كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال: افلح ان صدق. كان صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مفهوم مهم جدا، والنهاردة في أكتر من كنز. أول كنز تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على البشر. مش كل الناس يا جماعة عندها نفس القدرات في العبادة. الراجل بيقول له: مش هقدر أعمل إلا الفرائض. قال له: ربنا معاك، المهم تبقى صادق وتعمل الفرائض فعلا. مفضلش النبي يقول له: بس لازم تصلي السنة، دي سنتي. مفضلش النبي يقول له: ما تبقاش بخيل على نفسك وخليك متصدق. النبي شاف إن قدرته الفرائض يعني أقل حاجة، فيسر عليه النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعلمه إن في بعض الناس عبادتهم ممكن ما تبقاش كتيرة، ممكن يكون ليه أعمال صالحة تانية، لكنه مش قادر يعمل إلا أقل حاجة ألا وهي الفروض. فأنت ما تشدش عليه وقول له: بس ربنا يكرمك. وعايز أقولك على سر في الموضوع ده: أصلا اللي بيصلي الفروض أو بيصوم الفرض اللي هو رمضان أو بيطلع الزكاة، ربنا بيفتح له أبواب الطاعة بعد كده. بس أنت قول له: ربنا يفتح عليك ويعمل الفروض، وهو ربنا هيسر له وهيزود عليه عبادته. الحاجة التانية المهمة قوي اللي خلت الواحد يلتفت للحديث أكتر: أفلح إن صدق. طب لو ما صدقش؟ لو ما صلاش الصلوات الخمسة؟ لو فطر في رمضان من غير عذر؟ لو كان معاه فلوس لكن ما طلعش الزكاة لأنه طماع؟ النبي قال أفلح، عكس أفلح خسر، خاب في الدنيا والآخرة. اوعى يكون حد بيسمعني دلوقتي يا جماعة بيبخل على نفسه لما يسمع نداء الله أكبر، ما يقومش يصلي الفرض. ياريت كمان تصلي السنة وتبقى من أهل النوافل، لكن أفلح إن صدق وصلى الفرض. اللي ما بيصليش الفرض يا جماعة حياته وأخرته في خطر، لأن البعيد عن ربنا في الدنيا عايش في تعاسة، وربنا يستر من الآخرة. اوعى يكون معاك فلوس لكن الطمع بيعمي عينيك إنك أنت تطلع زكاة مالك اللي هي 2.5% بس، و97.5% استمتع بيهم في الحلال، ربك كريم معاك. اوعى يكون تقدر ان انت تحج ومعاك فلوس وصحتك تمام، لكنك عمال تكسل وتقول بعدين لما اكبر، عشان لما اكبر ويبقى عندي 50 سنة احج وربنا يغفر لي. من ادراك ان انت تدرك هذا السن؟ ومن ادراك لما تدرك 50 ولا 60 قلبك هيبقى مفتوح تلبي نداء ربك وتطلع تحج؟ أفلح إن صدق لو عمل الفرائض. طب واللي مش بيعمل الفرائض يا سيدنا محمد؟ كنز النهاردة رقم واحد: يسروا على الناس لو مش قادرين يعملوا النوافل، وقولوا لهم شدوا حيلكم في الفرائض وربنا يفتح عليهم بعد كده في النوافل. الحاجة التانية: اللي ما بيصليش الفرائض أو بيفطر رمضان من غير عذر، أو اللي مأخر الزكاة ربنا يستر، أو اللي يقدر يحج وهو مكسل أو عمال يسوف، خد بالك الفالح يعني السعيد في الدنيا والآخرة اللي بيعمل الفروض. أما اللي ما بيعملش الفروض يخاف عليه من تعاسة الدنيا، وربنا يستر من طول الوقفة يوم القيامة. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: روحي تنادي في كل حين يا رباه، أنر فؤادي بحب ديني يا رباه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ذكر الأولياء من عابدات البصرة، معاذة بنت عبد الله العدوية. في الإسلام يا أيها الإخوة، كن رجلا لتكن امرأة، كن كبيرا كن صغيرا، كن غنيا كن فقيرا، كن وجيها كن بسيطا، ما في حرج، باب الولاية مفتوح أمامك إذا ضبطت الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعدين إذا المرأة اجتهدت أكثر من الرجل سبقته، وإذا الرجل اجتهد أكثر من المرأة سبقها. أما أن تكون لأنك ابن شيخ تظن بأنك تصير من الأولياء، هذا ما يكون. ابن سيدنا نوح كان كافرا. إذا كنت عم رجل صالح تظن بأن أمورك تمشي، هذا في الآخرة لا يجوز. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي ذكر بالاسم في القرآن الكريم. فسواء كنت كبيرا، سواء كنت صغيرا، سواء كنت تحضر في هذا المسجد، سواء كنت في مسجد آخر، سواء كنت في داخل البلد، سواء كنت في خارج البلد، الأمر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الأمر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعجيب هذا الإسلام يا أيها الإخوة، جعل جنسية المسلم ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل، وليس اللون الذي أنت تتزيى فيه، وليس الأب والأم الذي ولدت منهم. تتقي الله عز وجل، أنت من أهل هذا الدين، ما في تقوى بعيد عن هذا الدين. ولو قال أنا محمد، لو أنا ابن محمود، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالت الأعراب آمنا، الله قال قل لم تؤمنوا. فيا شباب، سواء كان الواحد منكم بعيدا أو قريبا، داخل البلد أو سافر من البلد، بيدرس طب لما بيدرس هندسة، بيدرس لما بيشتغل، بيشتغل إجير أو بيشتغل مدير، اضبط تقوى الله عز وجل. فنحن الآن الحديث عن امرأة عابدة من البصرة، وهي من الأولياء، ترجم لها العلماء في أولياء هذه الأمة. ما لا بمكة ولا لا بالمدينة ولا لا بالشام، ما في حرج. كنت بالشام، كنت بمكة، كنت بالمدينة، كنت بباريس، كنت بطوكيو، أنت جنسيتك تقوى الله عز وجل، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، عندها أنت من أهل الولاية. قال محمد بن الفضل: حدثني أبي قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه. قال: فما تنام حتى تمسي، وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. إذا سمعتم بأن عابدة أو عابد فعل هذا، لا ينام النهار لا ينام الليل، اعلموا أن هذا الأمر على المبالغة ليس على الحقيقة، وإلا الإنسان من دون نوم يموت. بل إن الشريعة نهتنا أن يقوم أحدنا الليل ولا ينام، أن يصوم النهار ولا يفطر، لكن المراد أنها كانت تجتهد في العبادة في الليل والنهار، تقول: هذا آخر يوم لي. سيدنا عمر يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وسبق أيها الإخوة بأنني وجدت عددا من أولياء هذه الأمة في تراجمهم يقولون عنهم: لو قيل له إنك تموت غدا لما غير شيئا من عملي، بمعنى أنه مستعد للقاء الله عز وجل في كل يوم. والأولياء عندهم هذا الشيء، هي إذا جاء النهار تحدثت نفسها تقول: هذا اليوم أنا أموت فيه، آخر يوم. هو إذا واحد راقب بأنه يموت في هذا النهار، تجده إذا نفسه دعته للحرام بيقول لك: شو حرام ما حرام، أنا ميت اليوم، بدي موت المساء.
إذا نفسه دعته لترك الفرائض بيقول لك شو أترك الفرائض أنا ميت. إذا نفسه دعته إلى ترك النوافل كمان يقبل على النوافل لأنه سيموت. أما إذا طال أمله، يعني إذا واحد حدث نفسه أنه أنا عمري 20 لسه قدامي 50 سنة 70-80 سنة الله أعلم يعني لحد ما موت، أما هلأ ماشي الأمور، فربما الشيطان يدخل عليه من هذا الباب ويدعوه إلى المخالفات. وكم من إنسان سمعتم عنه بأنه يعتقد أنه أنا هلأ شاب، هلأ رجولتي، فهلأ خليني أنا دور على هواي، إن شاء الله إن شاء الله بس يصير عمري 70 ناوي اطلع على الحج وبدي توب بعد الحج، اما هلا ما حلوه توب هلا وارجع خربت، اتركني هلا بعمر 70 باذن الله باذن الله بدي توب وشوف شو بدي ساوي. بال70 ما حبترك الجامع بنوب، بس ما ادراني انه انا حبعيش لل70، وما ادراك بانك ستعيش الى ال70. فالاولياء يحدثون انفسهم بالموت، والله يا اخوان وهذا امر مهم، يعني انت راقب راقب بانك مقبل على الله عز وجل. أنا الأسبوع الماضي كنت في عزاء، بعضكم حضر في ذاك العزاء، شاب عمره 25 سنة، من 8 سنوات أهله سفروه برات الشام، طلع برات الشام حصل شهادة جامعية وأظن حصل اختصاص، دفع بدل العسكرية وهو راجع إلى الشام دهسته سيارة فمات عليه رحمة الله. شيء عجيب يا أخوان والله، يعني أمر فعلا عجيب عجيب عجيب. أنا حدثتكم عندما مت بعدين رجعت. هلأ أنا مثلكم، هلأ أنا الآن في رأسي 50 مشروع، في بيتي في عملي في مسجدي في، وبرأسك أنت هلأ كل واحد بيناتكم قاعد هون وبرأسه 50 شغلة بده يساويها، إما اليوم وإما غدا وإما بعد غد. بس حقيقة يا أخوان لحظة الموت يعني هي لحظة تأتيك بغتة تقطعك عن كل برامجك. أنا كنت عم سوق السيارة وكنت في ذلك اليوم متعبا، كان الساعة 4 العصر، فأنا نمت أنا وعم سوق السيارة، كنت على الاستراد اللي داخل من حرستا بفوتك على الشام، في مشاتي الورد هون على إيدك اليمين وزروع، في سيارة واقفة بيك أب عم تنزل بضائع لهالمشاتل، طبعا أنا مالي شايفة بس لأنه أنا نمت، فانحرف الدركسيون وأنا ماشي بالاستراد. أنا بتذكر قبل أن أنام أنه كنت ماشي 80، بس ما بعرف، قال لي الميكانيكي أنه الواحد لما بينام بقى رجلك حتضغط أكثر على البنزين، فبالتالي أنت أكثر يعني كنت ماشي. فصدمت سيارتي بتلك السيارة، طلع الإكس تبع الدركسيون من مكانه ودخل ضرب في رأس المعدة. أنتوا بتعرفوا تسمعوا في عصب يمر يعني في رأس المعدة، الضربة على رأس المعدة مزعجة ولعلها قاتلة، في عصب هذا لأنه بيغذي القلب كمان، هذا فيما يبدو بأنه أنا الدركسيون ضرب هيك بهالعصب الحائر وأنا طلعت روحي، صعدت روحي إلى السماء. أنا كنت يا أخوان ويا أخوات عم شوف حالي بقلب السيارة، يعني أنا شفت حالي أنا وقاعد بالسيارة وراسي ملتوي والدركسيون فايت ببطني، وكان أخي معي بالسيارة كمان ملتوي راسه وجهه مليء بالدم، وأنا روحي رأت ماذا يجري، وشفت الاستراد وشفت السيارات اللي ماشي وشفت السرفيس اللي وقفت ونزلوا منها شباب مشان يساعدوني، بس روحي هيك عم تطلع لفوق. خلال يعني هلأ أنا حبحكي لكم شغلة هي أجزاء ثانية أو ثانية ثانيتين ثلاثة، عرض علي شريط حياتي كله، أنا رأيت نفسي بكل تفاصيل حياتي منذ كنت في الحضانة، بعدين في عمر المدرسة، بعدين صرت أنا في الجامعة، بعدين رحت على العسكرية، بعدين فتحت شريط حياتي كله عرض أمامي في أجزاء من الثانية. الروح عالمها عجيب. هلا وهي وكل ماني عم بطلع انا عم بعيد عن وعم يصغر بالتالي الاستراد وتصغر ما حوله، مو بلساني ما بعرف كيف، بس انا يعني سالت الله قلت له يا رب دخيلك انا قادم اليك، بس ارجوك
أنت علمتني شيئا، اسمح لي أنه بس علمه لمن ورائي. فيما يبدو أنه مو مكتوب أنه أنا الأجل هلأ ينتهي، ويمكن سمح لي أنه يعني عيش. فأنا والله يا أخوان نزلت هيك روحي، نزلت ونزلت بقلب الجسد. هلأ أنا لما نزلت روحي بقلب الجسد كان الباب منفتح والشباب جايين بدهم يسحبوني، فأنا فتحت قلت لهم أنا ما فيني شيء، بس شوفوا أخي، لأنه أخي هيك يلاوي راسه ما لا يشير إلى شيء. المهم أخذونا إلى المشفى، فلما انتهت يعني بعد العملية وبعد ما صحوت أنا وأخي، قلت له يا اسمه هادي أخي، قلت له يا هادي يعني أنا كنت نايم وانحرف الدركسيون، طيب أنت مو جاي قاعد جنبي وشفت أنه انحرف، ما تجلس لي هيك إيدي. قال لي أنا لا أدري شيئا وما بعرف كيف، أنا بتذكر بأن كنت أنا وأخي بحرستا في أمر، فقال لي أنا بتذكر حالي في حرستا وبعدين شفت حالي بالمشفى، ما بعرف شو ما الذي حدث. سبحان الله، القدر إذا أراد أن يقع سيقع. ما أريد أن أقول يا أخوان، الأمر لحظة، وأنت حقيقة في براسك 50 مشروع. القصة قديمة، صدق يمكن 20 سنة، وأنا فعلا في 50 مشروع برأسي كما هو الآن وكما هو أنت الآن، بس ما إن يأتي الموت انتهت كل هالمشاريع. طيب شو بس مشان عيادتي يعني سلمها لحدا خالص؟ طيب بس لأقول لمرتي والأولاد أنه يعني خاطركم خالص؟ طيب في معي أماني لهذا الأخ بس لا أعطيها خالص؟ طيب ما صليت اليوم الصبح بس خلوني أقضيهم ركعتين؟ انتهى. يتمنى من يموت، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، دخيلك يا رب بس رجعوني، بصلي لي ركعتين، بحضر لي درسين، بدعو إلى الله شخصين، انتهى. متى ما رن الجرس انتهى. فيا شباب والله الأمر عجيب، أمر الموت فعلا عجيب، وأنتم كلكم يعني رأيتم. أنا بقول نحن في هذه الأزمة نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بالفرج. يعني كلنا محينا من جوالاتنا أرقام، هذا كان رفيقي وكان أخي وكان ابن عمي وكان جاري، كنت أحكي معه وكان يحكي معي، انتهى. وفي يوم بلا ريب رقمك سيمحى بالأكيد، أكيد أكيد. في أخ كان يعني في لنا معه صلة كبيرة وهيك مودة، توفاه الله تعالى والله تأثرنا. الكلام من شي 3 سنوات، من شي شهرين رن التليفون قام طلع اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى هو رقمه موجود عندي وأنا نسيت، يمكن أمحي نسيان أمحي الرقم، رن قام طلع اسمه، رديت طلع ابنه. قال والله أنا أزت، طلع اسم أبوك. لأنه هلأ نحن بلا ريب يا أخوان ذاهبون إلى تلك الدار. بقى تعال اضبط يعني هذا الذهاب مو من أجل أن يمنعك عن العمل، بالعكس مشان يزيد إقبالك على العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان الموت يعني رفيقا له، حطه على خاتمه الموت يا عمر، بس عمر يعني هذا الخوف من الموت أو هذه المراقبة للموت لم تكفه عن العمل، بالعكس عمر هو الذي مصر الأمصار، هو الذي دون الدواوين، هو الذي فتح الفتوح على وقته، بس هو مراقب للموت. الوليد ابن عبد الملك قالوا بأنه جعل في خاتمه يا وليد إنك تموت، بس بقى هالعبارة هي أو هالملازمة للموت أو هالمرافقة للموت أو هالمرابطة للموت ما دعته أنه ما يساوي. هو خليفة، هو أمير المؤمنين، هو اللي أمر ببناء المسجد الأموي، هو اللي بنى مسجد الأقصى ببنائه وتحسينه، هو اللي عمل توسعة بالمسجد النبوي الشريف. يعني ذكر الموت لا يعيقك عن العمل، بالعكس بالعكس تجتهد أكثر لأنه أنت بدك تأخذ ثواب قبل ما تموت، بس هذا الاجتهاد بيكون مضبوط بالشرع. وبفيد والله يا شباب أنكم أنتم كل فترة إذا صار في جنازة وصليتوا عليها بالجامع بأي جامع، اطلع اطلع على المقبرة، يعني اطلع معهم وشوف هالميت شلون عم يدفنوا، مرة بيصحط من ايدهم ومرة هيك بينطوى بالنص ومرة بفوتوا له راسه رجليه، يعني بيقول لا لا هات راسه من هون يا حرام، بيلعبوا فيه هيك لعب. بكرة انت هيك ولا حركة،
لك يعني لا بيقول اي ولا بيقول لك وجعتوا لي ايدي ولا بيقول نوب نوب. انت بكره هيك وانا ساكون هيك، الكبير والصغير والصالح والطالح سيموت. هلا هذا الشيء يدفعك، يعني المطلوب منه مشان يدفعك الى زياده اجتهاد في الاقبال على الله عز وجل، مشان يدفعك الى البعد عما حرم الله عز وجل، مشان يدفعك الى اداء ما استطعت من النوافل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومقلل كل كثير ومكثر كل قليل. قالوا مقلل كل كثير من المعاصي، يعني بعيد من هون، اذا واحد عم يكثر معاصي ذكر الموت بيقطع له اياها، ومكثر كل قليل من الطاعات، اذا طاعاته قليله بيصير بكثر بيقول لك يا اخي انا ساقبل على الله. هلا طيب اذا واحد عمل رابطه مع الموت او تذكر الموت، يعني بيموت مرات واحد بيقول حاجه تفاول علينا يا أخي، هذا رفيقي جابني على الدرس أحضار عند الشيخ عم حكى عن الموت، ما لقيته تحكوا عن الموت إلا لما أنا جاي. في ناس يعني بيفكر أنه بتفاول علينا، شو بتفاول علينا؟ أجلك وأجلي مكتوب، لما بده يصير بده يصير. بدي ضحككم، مرة نحن بناخد رحل على دورات القرآن الكريم، فمرة طالعين رحلة، بالرحلة بدنا يعني الطلاب هيك يغيروا جو، جلسة المساء في مسرحية، بقى المسرحية في واحد بده يموت من هالشباب، يعني حيجوا يكفنوه هيك ويحملوه ويصلوا عليه، يعني هيك بقلب المسرحية، وبعدين هيك إلى مقدمة وإلى آخر مؤخرة. بقى هلأ هي تمثيل الشغلة مو حقيقة، وكلهم بيعرفوا هدول الشباب عم تضحك، يعني وأنه هي تمثيلية وبده تضحك كمان. فهذه اللي الطالب اللي إجوا فعلا غسلوه، بقى كمان غسلوه يعني لبسوه السروال وصبوا عليه المي وحطوه على طاولة أبدا كأنه ميت، وبعدين لفوه صلوا عليه وانه هلا راحوا فيه بدهم يدفنوه. لما راح بقى خلص طلع من المسرح يعني، وفكوا هالشرشف الابيض عنه وقام، صدقوا يا اخوان لقيناه اصفار اصفار. لك شبك خاف، قال والله خفت. والله الحقيقه الحقيقة شيء بخوف، ما تفكر شغله سهله. مره انا طلعت على المقبره الظهر هيك الساعه 1 الظهر بعد صلاه الظهر لحالي، ما كان لا في جنازة ولا شيء، قلت بدي شف لي شيء قبر مفتوح وانزل لي قعد لي هيك شيء 5 دقائق تجربة يعني، ما عن حقيقة. المهم دورت هيك على قبر مفتوح ما لقيت، لقيت بس قبر جديد يعني يبدو يعني ما بعرف مبارح الاطراب لساعته الندي تبعه. هلأ أنا وقفت عند رأس القبر يا جماعة، والله تخيلت تخيلها، هو مسكر القبر مو مفتوح، تخيلت تخيل انه انا هلا بدي افتح هالقبر بعد هالترابات، افتح البلاطه انزل، والله خفت خفت وهربت. وهي الساعه 1 الظهر والشغله تخيل مو عن حقيقه. معلش النفس بدك تحملها بجناح الخوف وبجناح الرجاء من الله عز وجل حتى تستقيم. على كل معاذة هذه من الاولياء كانت اذا اصبحت تقول هذا اليوم اخر يوم، واذا امست تقول هذا اليوم اخر يوم. فكانت هل عم بيقولوا لا تنام أو لا بالنهار ولا بالليل، بس المراد بأنها تجتهد في الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين نجتهد في الطاعات.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: عقوبة الربا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا.

أنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرى وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت لهما ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أنت راء رجلا مرأة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي هذاك منزلك قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته
فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحيان من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. كل هذا صار وما حكت ليش يا رجب؟
1: ما كنت بدي أقول لك، بس يا أخويا قال لي ممنوع تتدخل بالمرأة، ممنوع تحكي لأي واحد.
0: أنت بعينك شفت أبو العدام وأبو الذكر والقرن واقفين على باب المحل الساعة 1 في الليل؟
1: راح أبو العدام ضلوا يمشي حط القميص على وجهه ولف من ورا الكاميرا عشان ما حدش يشوفه.
0: أنا شفته في الكاميرا واقفين على راس الشارع، بس بعديها اختفوا.
1: لف من ورا الكاميرا عشان ما تجيبوش، كان بدهم يكسروا الكاميرات ويسرقوا.
0: والله عفارم عليك رجب، عفارم عليك، ومليح انك نبهتني.
1: طيب بدك ايش مني؟
0: الله يسهل عليك رجب.
1: انا بدي ايش منك؟
0: ايش؟
1: انا بدي ايش منك؟
0: انت بدك ايش مني؟ انا شو يدريني؟
1: ما بدك تعطيني 10 شيكن 15 شيكن؟
0: والله بتستاهل يا رجب، خد هاي 3 شيكل.
1: بدي 15 شيكل انا.
0: ما هو انا يا رجب لسه ما بعتش.
1: طيب ماشي خلاص، لما تبيع تبعت لي 15,000.
0: ولا يهمك يا رجب.
2: يحيى حبيبي حبيبي، كيف حالك؟ طمني عنك، شفت اللي جهاز زي الناس؟ يا زلم انت قاعد بتقول لي جراند 2 وبطيخ اصفر، انا بدي يا سي 7 يا سي 9. لا لا لا سيبك من الايفون، بلاش منه. بزبطك تقلقش، بعطيك اول دفعة 500 شيكل. حبيبي يا كابتن ولا يهمك.
1: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز، جود مورنينج تيتشر.
2: يا هلا هلا برجب، هلا يعطيك العافية.
1: الله عافيك.
2: اها والله شكل هاليوم الحكاية زابطة معك. قديش الغلة؟
1: كان 22 شيكل.
2: ايش؟
1: بقولك 22 شيكل، 220 ألف نيرة.
2: اللي رفع عينك ان شاء الله تخزقها ما تخلي فيها نور ان شاء الله. شو 22 شيكل؟ ولكن انت اليوم الميت بتجيب فيه 70 شيكل، اليوم الميت.
1: ما بالمرة هذا اليوم عيان على الآخر بالمرة. كل الناس بقولهم بدأ أنظف، بقولي انظيف الشارع، بقولهم في عنفق زبالة، بقولهم فتح الناس زبالة. طب ايش بدي اعمل انا؟
2: ولا مش انا المرة اللي فاتت قلت لك لما اتكحت معك بالمرة بتروح على الزلمة تاع المرة اللي فاتت؟
1: ما وقت علي المرة اللي فاتت وعطاني 100 شيكل وقال لي ممنوع تيجي.
2: شو ممنوع تيجي هذه؟ روح عليها لقيت ويقدح منه 100 شيكل، اذا اعطاك كان بها، ما اعطاكاش قول له بتروح ابلغ الشرطة.
1: ما اذا قال لي روح بلغ الشرطة وطلع صاحبه الضابط وحبسوني وظلوا معلقوا فيه وخبطوني بالبرديش طبعا المطور.
2: ولك ليش يضربوك يا هبل؟ ليش يضربوك انت؟ هو اللي دهسك وهو اللي بنحبس وهو اللي بدفع مصاري.
1: ام خلاص انت ليش بدك مصاري انت ليش؟
2: ولك صرت حاكي قبل شوية مع الزلمة عشان يفصل لك طقم، بدنا نجوزك يا رجب، خلاص بكفي.
1: ايش نوع الطقم بدك تجيبه؟
2: يا سي 7 يا سي 9، قصدي خشب زان. خشب زان
1: خلاص، بدي خشب زين. انا تجيب لي خشب عشان لما اموت من سقعه اولعه تطلع النار منه يا الله محلاها.
2: خلاص روح لقيت عليه بسرعه وجيب منه 100 شيكل. يلا
1: طيب ماتي خلاص، مديش اتغدى ولا اتعشى.
2: بعدين لما تجيب المصاري بصير خير.
3: ايش جابك انت هنا؟ مش قلت لك تجيش بالمرة هنا؟
1: ما جيش بالمرة هنا، ما اخوي ابو النسر قال لي روح.
3: مين يا اخوي مين؟ ايش اسم اخوك؟
1: ابو النسر اخوي، بحوشت عشان بده يجاوزني، بده يجيب لي طقم نوم سي 7.
3: اسمع انا مش ناقصني هبل، خد حمارك ويلا امشي من هان.
1: ايش امشي من هان؟ بدي 100 شيكل انا.
3: خير يما، فتح حشون اجتماعية انا؟
1: ما اخوك دهسني ما فاتت، انا بروح على الشرطة وخليهم يدفع 20,000 دينار تعويض الي.
3: وحد ماسكك؟ روح هاي الشرطة قريبة على طول، اجراي روح.
1: بروح اجراي انا، بمشي مشي، بحبش اسرع انا. يا بتجيب الميت شيكن؟
3: بقول لك اقلب عن بوزي، مش فضيلك، بدي اروح على المصنع.
1: والميت شيكن
3: ولك ليش اعطيك 100 شيكل على ايش؟
1: اخوك دهسني وهي رجلي بتجوعني انا، بقول اليوم نزيف في بطني انا منها، وصرت مرشح ومعايا عطس كلهم رجلي.
3: لا حول ولا قوة الا بالله. المرة اللي فاتت قلت لك بحبسك انت وحمارك في الغرفة اللي هان، هل جيت بحبسك عن جد؟
1: وداك تعطيني 100 شيكل؟
3: ولك يا عمي اقلب، مش ناقصني انا هبل، اقلب.
1: بديش اقلب عيني انا وحياتي انا غلق اقول لك كل الناس دهسني وضحك علي، الحقوني يا عمال. هاي ضرب الحمار في عينه وخبط شلوط في رجله وهي قاعد بزغزغ في الحمار، وهي الحمار فاطس من ضحك عدو مات. هات ال 100 شيكل بقول لك.
3: ولك فضحتنا الله يفضحك، اسكت اسكت اسكت.
1: هات ال 100 شيكل.
3: طب اسمع، ايش رايك تشتغل عندي بال 100 شيكل؟
1: بشتغلش ناخذ تعويض انا بال 100 شيكل.
3: طب اسحب حالك ونقلع من هان، يلا روح، والله ما تاخذ ولا الف.
1: طب ليك فرض ما ناخذ شوي الف، بدي مصاري انا.
3: بدي تنظف لي الساحه هذه كلها هيتها وتطلع فوق على الطابق الثاني وتنظفه كله، بديك 100 شيكل.
1: واذا ما اعطتنيش؟
3: المره اللي فاتت اعطيتك بدون ما تنظف، كيف بديش اعطيك هالقيت؟
1: ما عشان بدي اتخزك، بدي اتجوز اخوي، بدي اتجوزني عروس غير شكل وتجيب لي فدعوس.
3: طب بس روح نظف عشان اشوفك كيف.
1: طيب ماشي، وحضروا لي اكل والغدا عشان بدي اكل انا.
3: طيب ماشي خلص، بس روح روح.
4: شايف يا وائل؟ شايف؟ والله غير يطردوني من الدار.
5: ليش؟ ايش اللي صار؟
4: نهيل اتقتلت مع جوزها ابو الديب وحردت عند دار اهلها.
5: طب ما تحرد، وانت ايش دخلك في القصه هذه؟
4: ما هم اتقتلوا علشاني، انا كنت سمعاهم.
5: اصلا هيك هيك مرت اخوي تبعت مشاكل، يعني سواء عليكي او على غيرك هي حتعمل مشكله.
4: انا خايفه يقعد هلقيت ابو الديب ينتقم مني.
5: ولا حينتقم منك ولا حاجه، تخافيش خلص.
6: طب عشان خاطري يا نهيل، عشان خاطر المره هذه، هات اوعيك وروحي لاولادك ولبناتك.
4: والله اللي شايفك اليوم ما شافكاش وانت بتزعق علي.
6: ساعة شيطان يا نهيل، ساعة شيطان.
4: والله شيطانك هذا مزوج كتير بشوف، في دار اهلي بيخليكاش تزعق، بس في دارنا ليل نهار.
6: طب ايش بدنا نعمل يا نهيل؟ ما احنا كل شوية بنستعيذ من الشيطان.
4: الشيطان الوحيد اللي لازم نطلع من الدار هو بنت عمك هبة. بدك اياني اعيش معك بدون مشاكل؟ اعمل لك حل هبة.
6: ما احنا قلنا لك يا نهيل، قلنا لك فيش حل في ايدينا. من وين بدنا نجيب لها حل؟ لا احنا عارفين نتصل في ابوها ولا احنا عارفين نعملها اي حاجة.
4: شايف؟ والله عمرك ما بتتغير، الاسطوانة هي هي. شوف برجعش على الدار غير لما تتعهد انك تعمل لي حل لها.
6: حاضر حاضر يا نهيل، من عيني هادي قبل هادي.
4: وعد يا ابو الديب ولا كلام في الهوى بس عشان ترضيني؟
6: والله لا غير اعمل المستحيل عشان اتخلص منها. بقدرش استغنى عنك يا نهيل، الدار من غيرك صفر.
4: طيب ماشي، يلا احمل شنطة الأواعي وخلينا نروح.
6: بتكيش الصلاة على النبي، انت بوزك بوز مشاكل، قلبت الدار فوقاني تحتاني، بتكيش تعقلي وليك ايش ناقصك انت؟ وليك اللي عايش في فندق مش عايش العيشة اللي انت عايشاها، بتاكلي وبتشربي وبتلبسي وبتنامي، طب ايش ناقصك؟
4: طب هو انا ايش عملت يا ابو الديم؟
6: شاف لسانك هذا بده قص، بده قص، هيك هيك بده قص.
4: طب انت قول لي ايش بدك مني اعمل وانا بدي اعمل.
6: احترميها يا نهيل، احترميها، مش مرت ابن عمك وست البيت، احترميها.
4: انا عمري قليت ادبي عليها، انا حطها على راسي من فوق.
7: ولك يا كذابه يا نصابه، ولك لسه بتكذبي؟
4: انا بكذب؟ والله ما بكذب يا نهيل.
7: اخرسي ولي اخرسي، ما تطلعيش في وجهي.
6: يلا روحي روحي، روح على المطبخ شوفي شغلك، امشي. المرة هذه كلام بحكي معاكي، بس المرة الجاية والله غير استخدم معاكي اسلوب تاني.
7: بلشت تعجبني يا ابو الديب.
6: ايوه هيك، انا بدي اياك تنبسطي وتضحكي.
7: لا بعيد عن عينيك الانبساط والضحك، هلقيت لسه الانبساط كله بس تطلع هبة من الدار.
6: ولا يهمك، انا وعدتك ووعد الحور دين.

0: يا تايسون يا تايسون.
1: أيوة يا أخوي.
0: تعال تعال. مين هذا اللي قاعد بيشتغل وبلم في الزبالة؟
1: هذا الولد لهبل المسكين اللي خبطت الكارة تبعته أنت.
0: قصدك رجب؟
1: صحيح.
0: وليش مشغله؟ إحنا بدنا عمال؟
1: أجا عمل لي عرس وزفة في المصنع بده 100 شيكل.
0: ليش 100 شيكل؟ المرة اللي فات أخذ 100 شيكل.
1: بقول لك أنا كنت بدي أروح على الشرطة وأخذ تعويض 20,000 دينار.
0: يا زلمة كان مسكته وزيتته في آخر الدنيا.
1: بقول لك عمل لي زفة وطلع كل العمال، اضطريت أخليه يشتغل.
0: طيب ماشي ماشي، أعطيه 10 شيكل ولا 12 شيكل وخليه يروح من وجهي.
1: ماشي ماشي. آه يا رجب خلصت؟
2: بدي أكمل بعد الغدا، بعد الغدا بدي أكمل.
1: غدا مين يا حبيبي؟ وأنت كم ساعة اشتغلت؟
2: ايش مالك؟ ايش حين جيتك؟ ايش بدك انت؟ بدي اعرف اشتغل انا.
1: لميت الزبالة؟
2: ضايع علي كمان بس فوق شوية وبدي اكمل بعد الغداء. وبعدينش بكمل وبعدينش باجي بتعشى وبعدينش بكمل.
1: يلا اقبض خد حل.
0: ولا تعال تعال، انت في حد ببعتك علينا هان؟
2: مين ببعت علينا انا؟ مش انت دهستني؟
0: ولكن دهستك.
2: دهستني بالجيب تبعك انت، قبضته وطلعت 20 متر في السماء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
2: ايش بدك مني أنا؟ تسيبني أشتغل؟ قاعد بتطحيني عن الشغل، بدك ترزق أنا.
0: ماشي يا رجب ماشي، روح نظف، روح روح.
1: إيش بدك تعمل معاه يا أخوي؟
0: هذا صعب نتعامل معاه.
1: طب إيش بدنا نسوي معاه؟
0: الحل الوحيد يا أخوي إنه كل يوم نجيبه ينظف ونعطيه 20 شيكل.
1: طب ليش؟
0: ما هو هيك هيك كل اسبوع حيفطلنا، حيحكي لي بدي 100 شيكل، يشتغل ويلم زبائن فيها 100 شيكل.
1: خلص ماشي يا اخوي.
3: هاي ابو الذكر، لوين وصلت معاك؟
4: شو هي اللي وصلت معاي؟
3: ابو الذكر، قبل يومين انا كنت بدي اطلق المرأة عشان خاطرك وخاطر الدار.
4: طب وحد مثلا قال لك طلقها؟ احنا ضغطنا عليك وقلنا لك طلقها؟
3: من العمايل اللي بتعملوها في الدار.
4: ريح راسك، مرتك ذكر اصلا.
3: ابو الذكر احترم نفسك.
4: انت بدك تيجي تكب مشاكلك ومشاكل مرتك عليا؟ يا راجل ايش دخلني فيكو انا؟
3: انا مش عارف اصلا كيف اتفاهم معاكو.
4: المشكله في الدار معروفه من مين، ليش بتلفوا بالدور؟
3: طب ما دامك عارفها ليش انت ما تساعد في حلها؟
4: يا اخوي انت الكبير، انت الواجهة قدام الناس، مش قادر تحل قصة بنت؟ انا متأكد انه انت قادر تزوجها من الصبح.
3: انا قادر اجوزها ومخليها لليوم عندي مش مجوزها.
4: انت بلا مؤاخذة يا اخوي، مرتك كاتم على نفسك. لو تفرغ حالك هيك شوية وتركز في قصة هبة، والله لا من الصبح تزوجها. اسمع اخوي، فكر بهبة كويس، بعدين ممكن تدخل لنا قرشين نضاف.
3: كيف يعني يا حبيبي؟ بتفكرها سيارة بدنا نروح نبيعها قطع غيار؟
4: في رجال يا اخوي فوق الـ40 وفوق الـ50 بلهث ولهث علشان يلاقوا بنت ويتزوجوها، لانه البنات برضنش فيهم، وبعدين هذه هبة بنت عمي، بنت بنوت، يعني نتف التلقى لجل في رجليها بتأثرش.
3: طيب وبعدين؟
4: بعدين عندك يا كبير، يعني لما تطلب مهرها اقل حاجة 3,000 دينار، بتعطيها 1,000، بتشتري لها شوية ذهب وبتجهز حالها فيهم، والـ2,000 بنقسمهم على بعض.
3: بدك بـ1,000 تشتري ذهب وأواعي يا مفتري؟
4: يا زلمة عارف شكلك أنت مش عايش على كوكب الأرض.
3: لا والله أنا عايش في كوكب المريخ.
4: بـ100 دينار بتشنشل حالها ذهب صيني وما حدش بعرفه من بعيد، 900 دينار تشتري اللي بدها إياه.
3: طب حواليك عريس أنت؟
4: انت ابحث من عندك وانا ببحث من عندي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوني أحدثكم اليوم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، ودعوني أحدثكم عن موقف واحد من تلك المواقف، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل الحب للبنات. هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مشت وسارت فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، وذلك في مرض موته، فسارها في أذنها فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، وتعجبت عائشة وقالت: ما رأيت اليوم كحزن أشبه به بفرح. وسألت فاطمة فأبت أن تخبرها، ثم أخبرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت فاطمة بأنه صلى الله عليه وسلم عندما أسرها في أذنها في المرة الأولى أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وأنه في ذلك العام عرضه مرتين، وكأنه يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرها بدنو أجله بكت رضي الله عنها وأرضاها. وما لها لا تبكي فاطمة وهي تسمع خبر فقد أبيها صلى الله عليه وسلم. بكى الصحابة وبكت الأمة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلمت المدينة على أهلها، وما عاد للفرح مكان في المدينة. كيف وفاطمة تسمع الخبر؟ وهي التي كانت يوم الفاجعة تقول لأنس بن مالك بعد أن عادوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم. وهي التي كانت في مرض أبيها تقول: وأبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا وأبتاه جنة الفردوس مأواه يوم أن فجعت به صلى الله عليه وسلم. أخبرها أنه سيموت فبكت، ثم سارها في الثانية وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء العالمين فضحكت. لقد سلاها في حزن الفقد لأبيها أن علمت أنها ستلحق به قريبا. مما يسلينا في المصيبة أن نعلم أننا سنجتمع بأحبتنا من جديد. ليس هناك فراق دائم، يفترق الناس في هذه الدنيا فيموت أحدهم ويبقى الآخر وسيلتقون من جديد. الموت ينسى لكن الفراق صعب. الموت كل إنسان سيموت، لكن الذي يصيبنا بالحزن هو الفراق. المؤمن يعلم أنه يفارق أحبته في أقصر مرحلة وهي الحياة الدنيا، ثم في القبور تلتقي الأرواح كما قال بعض أهل العلم، وفي عرصات يوم القيامة يجتمع المحبون في ظل عرش رب العالمين، وفي الجنة يلتقي المؤمن بأهله وأحبته وذويه. عندما تتذكر أنك ستلتقي بأحبتك يزول ذلك الحزن. إنها فاطمة بنت أبيها ضحكت وبكت. وهنا سؤال أيضا يطرح نفسه: أي حب ذلك الحب الذي ملأ قلب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تحبه حتى تحاكيه في مشيته؟ وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع، وقيل أيضا: حسبي من الحب أني لما تحب أحب. لما زرع الحب في القلب حاكت المشية المشية، ولما زرع الحب في القلب تحركت الأعضاء تبعا لذلك القلب. هي فاطمة يقول لها: مرحبا بابنتي. كم نحن بحاجة أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نبث العبارات الجميلة الرائعة والكلمات الحانية لأبنائنا وبناتنا. إنها فتاة وإنها جارية تحب الكلام الطيب اللين الجميل. هي كلمة ربما تخرج من فم الوالد والوالدة لا يشعرون بأنها كلفتهم شيء، لكنها تزرع حبا في ذلك القلب، أو تحطم شخصية إذا كانت كلمة غير ذلك. ثم إن سلوة المؤمن في هذه الدنيا أن يفوز بالجنة،
وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنها ستلحق بأبيها أين؟ في جنات النعيم، وأخبرت بأنها سيدة نساء العالمين، فأي مجد بعد ذلك؟ تهون الدنيا وتهون الحياة وننسى كل شيء إذا رضي الله عنا وأرضانا. هي الدنيا ستمضي سريعة، وسيبقى ما عند الله إن رضي الله عن العبد سعد سعادة الدارين، إن رفع الله منزلة العبد عنده فإنه سيكون ذا منزلة عالية عند الخلق قبل ذلك. هكذا عاشت فاطمة مع أبيها، حب من الولادة في مكة حتى الوفاة في المدينة، وما تزال فاطمة تستحضر ذكريات والدها في كل لحظة وحين. أحبتي، هذا موقف واحد فقط لتعامله مع بناته صلى الله عليه وسلم، ولو قلبنا السيرة لرأينا مواقف أخرى مع زينب ومع رقية ومع أم كلثوم ومع بناتهن ومع أحفاده صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه ما زال منهجه بين يدينا، فلنتأمل فيه ولنقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تحتاج مثلا من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف سيدي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي؟
1: يعني الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق الإنسان ومنحه الاختيار. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان
0: عجزا في القدرة.
1: إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. الدليل القوي: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما

0: ما كفورة. الآن دقيق، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن هذا الذي يؤمن بالجبر وقع في أفسد عقيدة، أفسد عقيدة. الله عز وجل أعطانا الخيار بأدلة ناصعة، بل وصف من يتوهم الجبر أنه مشرك.
1: نعم.
0: فلذلك أنت مخير، لكن إذا سقطت، زلت قدمك في معصية، توهم الناس أن الله كتبها عليك. لا، حاشا لله.
1: أو تقول هي من الشيطان،
0: هذا سوء ظن بالله أولا، أو بإعطاء الشيطان قوة. هو ما بيملك قوة، الشيطان يهمس في أذن الإنسان فقط. يعني واحد مثلا، مثل أضربه دائما، يرتدي أغلى ثياب بيضاء في الصيف، ماركات عالية جدا، وحذاء من أعلى ماركة، وربطة عنق درجة أولى، وقميص حرير، يعني أناقة فوق حد الخيال، وفي حفرة في مياه آسنة سوداء، مياه مجاري، ونزل بها وذهب إلى القاضي ليشتكي على واحد كان في توهمه السبب. القاضي سأله دفعك إلى قال له لا والله حرام، أنا بحكي الحق، ما دفع،
1: لم يدفعني.
0: طيب أمسك بك ووضعك فيها، لا والله هذا ما فعله أيضا، بس قال لي انزل فنزلت. هذا بده مستشفى مجانين، بده مستشفى مجانين.
1: مضحك.
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني ضحكت عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لا أملك شيء. أنت مخير، أنت مخير. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
1: يشبه هذا
0: أبدا.
1: انزل فنزل.
0: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما
1: أشركتموني من قبل.
0: معنى أنتم توهمتم أنني شريك. أبدا، لو أعطى الإله العظيم للشيطان قوة انتهى الاختيار.
1: طبعا
0: ما في قوة أبدا، بس يملك الوسوسة. وأنت بين شيئين، بين إلهام ملك ووسوسة الشيطان، فبطولتك وذكائك ونجاحك وفلاحك أن تصغي لإلهام الملك وأن تركل بقدمك وساوس الشيطان.
1: نعم. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فعداوته ظاهرة.
0: نعم،
1: عداوته ظاهرة. كيف تكون عداوة الشيطان للإنسان؟ كيف
0: إذا واحد هذا عدو يتهم بالخيانة العظمى.
1: نعم.
0: هادنوا، فكيف إذا عاونوا؟ بيكون أكبر عميل. في الدنيا عدو مبين، فهذا الشيطان يجب أن نبتعد عنه. يا الله، الله أعطاك سلاح فتاك، شو بتسميه؟ سميه ما شئت، سلاح فتاك. يكفي أن تستعيذ بالله حرقت الشيطان. أبدا، فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ.
1: انتهى الأمر، احتمي بالله،
0: بس استعاذة بقلب حاضر.
1: نعم،
0: مو كلام فارغ، بقلب حاضر
1: حقيقي.
0: أبدا.
1: نعم سيدي، هو في آية أيضا يقول تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا خطوات؟
0: لأن الشيطان ذكي جدا.
1: نعم،
0: لا يمكن أن يقول لك افعل هذه الفاحشة، أعوذ بالله،
1: تقول لا أفعلها.
0: كن حضاريا، هي صديقتك هي بالجامعة، صديقة هي، فرجيها الحضارة، الأناقة، الرقي. دائما الشيطان ذكي،
1: خطوة خطوة.
0: لا يمكن أن يبدأك بالمعصية الكبيرة، هذا المخالفة البسيطة بتجر لأكبر لأكبر لأكبر لأكبر، حتى يجد الإنسان نفسه فجأة وقع بالمعصية الكبيرة.
1: نظرة فابتسامة،
0: هي خطوات الشيطان. نظرة فابتسامة
1: فموعد،
0: موعد فلقاء،
1: فلقاء. إذا يخطو به خطوة خطوة. أيضا من أساليبه، وزين لهم الشيطان أعمالهم، يزين العمل.
0: بيقول لك أنه المال بالبنك، نمو للمال
1: ليس ربا.
0: الاستثمارات بالبنوك حضارة،
1: أوائد وليست فوائد،
0: يعطيك حضارة. نعم. يعطيك نمو رقي. أنت بعصر الإنترنت، بعصر المكاسب، مو بعصر النصوص.
1: نعم.
0: دائما بيتهم الدين وهو منهج الله أنه شيء قديم تقليدي،
1: يزين العمل،
0: يزين عمله.
1: نعم. أيضا في آية: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم.
0: بين أيديهم المستقبل الحاضر. شوف شوف، لا شوف بيته، شوف سيارته، أنه دخله ربوي، أمواله بالبنوك وأفوال،
1: يغريه ما بين يديه،
0: بين أيديهم. من خلفهم شوف نحن كيف متخلفين.
1: نعم.
0: نحن عندنا بقية أخلاق، ممكن أنت تبني مجدك على أنقاض الشعوب كلها، تنهب ثرواتك كلها وتصير غني طبعا، بس أنت عندك مليون. الإيمان قيد الفتك، أنت مقيد بالشرع. يعني أحاول لك كلمة بس دقيقة شوي. أحد أسباب قوة الآخر ما عنده منهج، ما عنده رادع، ما عنده شيء حرام بيستخدموا أيام الفواحش الكبيرة لنيل أهدافهم. إن قوة الكافر جاي من عدم تقيده بشيء.
1: نعم.
0: وفي قصص كثيرة جدا بيستخدموا أشياء غير معقولة إطلاقا.
1: نعم.
0: المؤمن مقيد والإيمان قيد الفتك. أنا ما بقدر أصل لأهدافي المشروعة إلا بوسائل مشروعة، والوسيلة من جنس الهدف.
1: الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا في ديننا. هذه من بين أيديهم ومن خلفهم، وحين يأتي من أيمانهم من باب الوساوس
0: الموضوع من عن أيمانهم. أنت مؤمن، أنت بالصلاة جاك خاطر ببالك، صلاتك باطلة، عيدة عيدة عيدة،
1: الوسوسة التي يقع بها بعض الناس. وعن شمائلهم المعاصي.
0: المعاصي
1: لكن
0: أيمانهم أنه أنت الصلاة مو ظابطة تبعها، مو مقبولة عند الله، أنه أنت عم تصلي جاب بالك ابنك ترى وصل على البيت لغلق صلاتك.
1: وساوس بالطهارة وفي الصلاة. نعم. مرض العصر الوسواس. نعم. القهري. عن شمائلهم المعاصي والآثم. نعم. لكنه لا يأتي من فوقهم ولا من تحتهم.
0: من فوقهم هو الله، ما بيقدر يجي من طرف السماء.
1: نعم.
0: ولا من طرف
1: الخضوع أو التذلل،
0: الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله طريق سالك. الافتقار إلى الله أقوى شيء بالمؤمن. يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك. تفتقر فتنتصر. هلأ أوضح من هيك، الصحابة الكرام نخبة البشر وفيهم سيد البشر
1: صلى الله عليه وسلم.
0: في بدر افتقروا فانتصروا، هم في حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. يعني ملخص بتقول أنا بتولاك الله، بتقول أنا بتخلى عنك، بتقول الله بتولاك
1: جل جلاله.
0: عيدة مرة ثانية، بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك
1: جل جلاله. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب الممتع بمعية شيخنا الفاضل، أشكر له ما تفضل به، وأشكر لكم ما تفضلتم به من حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن تكونوا دائما في خير حال وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في برنامج على شفا جرف هار، حذر بل وخطر، لأننا نتناول من الدين أعظمه وأخطره. نتحدث عن الكبائر، وفي هذه الحلقة نفصل القول حول الكبيرة السحر، ومن ذلك الذهاب إلى السحرة المشعوذين مهما كان السبب أو العذر، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة مطلقا. فالسحر من أكبر الكبائر، وينتج عن السحر الضرر والألم والشرور، أولا لمن فعله ولمن طالب بفعله ولو كان ذلك بعد حين ووقت. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكر عددا من الكبائر وقال: والسحر. وسواء كان المقصد من السحر شرا كالتفريق بين الزوجين كما ذكر الله تعالى في كتابه: يفرقون به بين المرء وزوجه، أو كان المقصد من السحر ظاهره خير كأن تذهب المرأة التي تشتكي من قلة حب زوجها لها، أن تذهب وتقصد ساحرا وتطلب منه أن يسحر زوجها ليزداد حبه لها. كل ذلك من أكبر الكبائر، وذلك لأن السحر لا يتم إلا بالتعاون مع الشياطين، وغالبا ما يتخلله طلب الشياطين من الساحر أن يكفر بالله تعالى حتى ينفذوا له طلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة للسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول تعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. عندما طبعا قال له فرعون: إنك لساحر مبين. قال: حقيق علي على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. حقيق يعني حق علي ألا أقول إلا حقا، لا أكذب، لا أقول شيئا غير الحقيقة. هذا اللفظ موجود مكان واحد في سورة الأعراف في القرآن الكريم. والذي يلفتني أن هذه الآية الكريمة قد حفرت وكتبت على منابر الجمعة بكثير من أنحاء العالم الإسلامي، كما يكتبون على المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب، لأنه تقريبا اللفظ الوحيد عن المحراب القرآن. والمحراب هو مكان الصلاة الذي نحارب به الشيطان إذا جاز التعبير. وعلى المنابر يكتبون: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. يعني كأن الكلام نصيحة للخطيب: إياك أن تقول شيئا غير الحق. هذا يطرح سؤالا دائما مستمرا عن دور العالم في مواجهة انحراف المجتمع وفي مواجهة انحراف الحاكم. فعليه أن يقول الحق حتى لو كان الناس يكرهون ذلك، وغالبا ما يكرهون. قال تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، في سورة الزخرف. فعلى العالم أن يقول كلمة الحق سواء أرضت الناس أم لم يرضوا، المهم رضا الله، وأن يبلغ. بالنهاية مهمة العالم التبليغ. كان صلى الله عليه وسلم ينهي دائما خطبه أو كلماته ب اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. وهكذا حتى لا يأتي الإنسان يوم القيامة ويقول لم أسمع لم أعلم، هكذا قد علمت وأقيمت عليك الحجة. أصلا إن بعث الأنبياء جميعا حتى لا يكون للإنسان حجة على الله. إنا أوحينا إليك، من سورة النساء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ليقيم الأنبياء الحجج على البشر حتى لا يطيعون. إن كنا عن هذا غافلين، كما قال تعالى على لسان بشر جميعا ونحن منهم، عندما جمعنا في لحظة ما من غيب الله أرواحا قبل أن تنزل أرواحنا إلى الأجساد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب شهدتوا، انتبهوا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ما انتبهنا، راحت علينا نسوة أو شغلنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، كنا مع المجتمع مع الناس مع الآباء والأجداد، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. في تاريخنا حذرنا رسول الله فقال إن القرآن والسلطان سيفترقان، بمعنى السلطة، لما كلمة سلطان الشخص هي السلطة، هكذا اللغة المستعملة في ذلك الوقت، يعني سيكون القرآن والفرقان سلطة واحدة كما كان في أيام الراشدين. المرجع الديني هو المرجع السياسي في نفس الوقت، مع تفصيل، التفصيل بسيط دون أن ندخل قصة سير تأخذنا إلى مكان بعيد. ثم افترق السلطان، أصبحت السلطة لا تمثل الدين. من يمثل الدين؟ علماء الدين الذين وقفوا في وجه السلاطين ودفعوا ثمنا غاليا، ونوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بكثير من الأحاديث، منها إن سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يعتبر شهيد، مش انتحاري أو قاتل نفسه. وفي حديث من الأحاديث المشهورة الموثقة أن لكل نبي كان كل نبي معه حواريون، يقولون حواريون يعني أتباع، مثل ما سماهم لأتباع سيدنا عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا حواري رسول الله، يعني استعملناها في مع الصحابة أو بعض الصحابة. مع كل نبي كان حواريون يقولون مثل ما يقول ثم يأتي بعد ذلك خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي نفس الحديث رواية تانية، لا، كان الرسول متكئ ثم جلس وقال لا حتى تأطرونه من الحق أطرا، إلى الحق أطرا بالقوة يعني. وهذا أبو بكر الصديق عندما بويا قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وعمر عندما تولى قال إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني، قال سلمان سنقومك بحد سيوفنا. اعترض البعض، كيف بتخض؟ قال نعم، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. من أين أتت؟ طبعا والأحاديث كثيرة، من أين أتت فكرة طاعة الحاكم العمياء كما يقولها حكام السلطة خاصة في السعودية؟ من أين؟ ليس لها أي دليل شرعي. نعم، في أحاديث أمرت بالصبر، لم تأمر بالمحاباة، بالمجاملة، بأن تكون جزءا من حاشية الظالم. وهون طبعا يعني حوار طويل عريض مش رح نوصل فيه لنتيجة، بس مختصرة، أيام عبد الملك بن مروان يعني من حوالي الحكم 23 سنة من بعد مروان، يعني من حوالي 70 ل83 هجري طبعا القرن الأول، جاء الناس يشكونه إلى من؟ إلى أنس صاحب رسول الله. أنس بن مالك، التوضيح، أنس بن مالك صحابي ما له علاقة بالنسب بالفقيه الكبير مالك بن أنس، ما تشابه أسماء. مالك، أنس بن مالك دعا له رسول الله، كان طبعا كما تعلمون خدم رسول الله 10 سنوات، ومن أجل ذلك روى كثيرا من الأحاديث، وقال خلال 10 سنوات لم يقل لي مرة لماذا لم تفعل أو لماذا فعلت. ودعا له رسول الله بالبركة، بل طال عمره، آخر الصحابي في المدينة موتا، عاش 93، وترك من الأولاد والأحفاد ما لا يحصى. وللأسف أنس بنفسه صحابي للرسول نفسه مدح به، تعرض إلى إذلال من الحجاج بن يوسف الحاكم أو الأمير أيام عبد الملك مروان، الذي تجرأ وختم، ختم على رقاب الصحابة ختم حتى لا يغادروا أماكن معينة، لأنه إذا خرجوا من نطاق الدولة أو مكان أوسع ممكن يحرضوا على الدولة، على الأموي للأسف الشديد. فجاء الناس يشكون، قال أنس سمعت رسول الله يقول كذا، سيكون حكام ظلمة إلى آخره، فاصبروا. نعم هذا صحيح بحدود معينة، لأنه كما يعني إذا وصلت الأمر إلا أنه والله قلب نظام حكم أو إزالة أمير سيأتي بأسوأ، تقريبا مثل ما عم نشوف هلأ ما سمي بالثورات العربية، أصل ثورات اللي إجوا أحسن بشكل عام اللي عم نحكي، أكيد لا طبعا شو منا يعني. فقال اسلم. هلا هون عبد الملك بن مروان دخل في جدلية معينة مهمة كثير، من المسؤول عن الفساد؟ الناس التي تأتي بالملك فيكون على شكلها كما تكون ويولى عليكم، أو الرئيس أو الملك أو المسؤول الذي يصلح الناس؟ هي طبعا علاقة جدلية، تأخذ وتعطي. لكن هو جمع الناس قال لهم أتريدون مني أن أكون كأبي بكر وعمر؟ قالوا طبعا. قال لهم إذن كونوا كالناس الذين كانوا أيام أبي بكر وعمر. طب بعد كم سنة، إذا هو توفي 83، ب99 جاء عمر بن عبد العزيز فدحض كلام عبد الملك بن مروان، لأنه عمر بن عبد العزيز بنفسه أصلح نفسه وصلحت الأمة. إذن يا عبد الملك مش صحيح كلامك، أنت أفسدك الحكم. وهون كان عبد الملك مروان مشهور قبل الحكم اللي هو قلنا حوالي 70، كان يدخل إلى مسجد دمشق من الظهر إلى العصر ولا يخرج حتى يصلي 100 ركعة ويقرأ. سعيد بن المسيب عالم عصره كان بنفس المسجد، مسجد كبير، يقولوا له تلاميذه خلينا نعمل مثله، قالوا شو بدكم فيه، هذا شكل بكرة بتشوفه، بمعنى يعني. فلما أبلغ أن الخلافة وصلت إليه أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، معاش فضيلك، استغفر الله العظيم. وفي يعني شيء يبين كيف انقلب، يعني ما بقى عم نطول بالموضوع يمكن يكون مهم. كان في مسجد دمشق وجاء قائد عسكري اسمه غسان بن عبيد، كان يزيد قد ندبه يعني عينه مسؤولا ليحاصر الكعبة حيث عبد الله بن الزبير، ويفعل كما حصل لاحقا. فنظر عبد الملك قال له يا غسان أنت ذاهب لتقاتل أول مولود في الإسلام، أول مولود ولد في الهجرة، في الهجرة هو عبد الله بن الزبير، هذا الذي أمه ذات النطاقين، جده أبو بكر، خالته عائشة، الذي فعل كذا، الذي شرب من دماء رسول الله. هون قصة غريبة عجيبة، أن الرسول أعطى محجم دم قال له ألقها حيث لا يراها أحد فشربها، قال جعلتها حيث لا يعرف أحد، وقال ويل لك من الناس ويل للناس منك. هون اجيته بأس والله أعلم. المهم شدب انه عبد الملك بن مروان أدان الذي ذهب ليقاتل عبد الله بن الزبير وهو في الكعبة. طبعا اللي حصل انه حاصروا الكعبة ورموها بالسهام واحترق الستار. في هالوقت جاء نعي يزيد فوقف. بعد يزيد 9 أشهر اجى مروان بن الحكم فقط، بعدين عبد الملك. طيب اول شيء فعله عبد الملك مروان شهور انه قاتل عبد الله بن الزبير وحاصر الكعبة وضربها بالمنجنيق وهدمت جزئيا، ثم صلب عبد الله بن الزبير لفترة طويلة حتى جاءت أمه وقد فاقت 90 وقد ذهب بصرها على الأرجل، ألا يكفي لهذا الفارس أن يترجل؟ فأنزله عن الصليب. للأسف يعني أحداث مؤلمة، بس أوضح أنه هذا الرجل اللي كان في الحكم يتصنع التقوى والقرآن والصلاة ويدين محاربة عبد الله بن الزبير. أول شيء فعله أنه قاتل عبد الله بن الزبير وطلبه. الحكم يغير، الحكم يغير. طبعا هون نعود إلى نفس الفكرة، مين المسؤول؟ البشر، الشعب ولا الحاكم؟ هون عندما قيل لسيدنا علي: لماذا يحصل ما يحصل معك وقامت يعني عليك حروب؟ قال لهم: لأنه أيام أبي بكر وعمر كان الجنود أمثالي، أما عندما أصبح الجنود أمثالكم تغير الوضع. في علاقة جدلية، بس لا شك أن صلاح الحاكم يصلح الناس، والمثل هو عمر بن عبد العزيز بشكل رئيسي، ودور العالم ألا يتغير مع المتغيرات، أن يقف في وجه الحاكم كائنا ما كان دون اعتبارات شخصية أو مذهبية أو غير ذلك. وهذا ما كان عليه علماؤنا، طالما رددنا سعيد بن جبير عالم عصره وقف في وجه الحجاج حتى قتل، إمام أبو حنيفة دعم ثورة في وجه الأمويين، ثورة من ثورات آل البيت على الحكام، ثورة زيد بن علي اللي هو جد اليمنيين الأبطال اليوم، سنة 122 هجري. ما قال انه هذا الحكم سني وهدول زيديين مثلا، طبعا ما كان فيها التفريق الواضح، بس على الحالتين ما اخذته الحمية، ما قال هول لجماعتنا وهذيك من جماعة اخرى. دعم زيد بن علي بن الحسين بالمال وقال: لو أستطيع لذهبت بنفسي، ولكني أظن أن أهل الكوفة سيخذلونك كما فعلوا مع الحسين ومع علي. ثم دعم عام 145 قبل ما يموت بأربع خمس سنوات ثورة محمد النفس الزكية اللي هو من أبناء الحسن بن علي بوجه العباسيين. هذا العالم ما بيقول والله هولي معنا هولي مش معنا، هولي يمثلون السنة هولي يمثلون غير السنة. لطالما كررنا، إمام الشافعي كان عمره 34 سنة، إمام الشافعي مواليد 150 اليوم بالسنة اللي مات فيها أبو حنيفة. إمام الشافعي كان عم نطول هيك، المهم ختم مبادئ العلم ابن 15 سنة، أصبح يلقب مفتي، لكن حتى يعني شهر طبعا بعد ذلك. بالأربعة وثلاثين كان وين؟ اليمن، قاضيا في نجران. نجران لطول عمره يمن، هلا عاملين سعودية. والتف الناس حوله، كان عنده تأثير. هناك بيقول ببيت الشعر: ولولا مخافة الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي. بيقدر مشي الناس مثل ما بدي لو بدي، عنده تأثير. التف الناس حوله وأكثرهم من آل البيت، بعت وراء هارون الرشيد إعدام. أنت من أنصار آل البيت يعني ضد العباسيين. في لحظة ما كان بجو هارون الرشيد أحد تلامذة أبي حنيفة المعروفين محمد بن الحسن الشيباني، عنا شيباني بالتاريخ، عنا شيباني السفير الفقيه، عنا شيباني بسوريا، كله بالنهاية نفس القبيلة بني شيبة، وحراس الكعبة اللي معهم مفاتيح الكعبة بني شيبة. المهم حتى لا نطيل، أوشك أن يعدم مع الذين. إجا محمد بن حسن الشيباني قال له لا هذا ظهر، عمل له اختبار شوفوا عالم هذا. فنفذ في آخر نفذ من آخر اللحظات ولم يعدم، والبقية اللي يجوا معه كلهم أعدم حتى لا نطيل. في شيء بسيرة ابن حنبل وشيء بسيرة مالك وكل العلماء الكبار، لم يجامل أحد منهم الحكام في بعض الأشياء. يعني ها يعني مثلا أحد رواة الأحاديث ابن شهاب الزهري كان صديق لهشام بن عبد الملك يعني بحوالي 122، وأخذ عليه كل ما واحد بيكتب عنه راوي حديث كذا بس كان عنده علاقة مع هشام. وهذا أبو الحسن محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف كانوا على علاقة بهارون الرشيد، علاقة وثيقة. بما عدا ذلك 1448 سنة لا تجد عالما ذا قيمة يمجد الحاكم يمدحه إلى آخره. والحديث يطول. أو العلماء الذي دفعني إلى كل ذلك هذه المهزلة التي سمعناها من يومين، الكعبة تقذف بطائرة مسيرة من الحوثيين كذابون. أنا لا أصدق الإعلام السعودي ولي في ذلك خبرة شخصية، حدثت الإخوة المصلين عندي امبارح لن أدخل فيها طويل، عام 86 بالوقت مجزرة الحرم سمعت الكذب بأذني ورأيت الكذب بعيني، كذب مفضوح. هلأ كل الإعلام الرسمي عادة كذاب، بس في كذب عن كذب بيفرق. أيها الكذابون أعطونا صورة، أعطونا دليلا. لا أنا أصدق الحوثيين عندما يقولون نحن لم نرسل شيئا، شو بدهم يعملوا أصلا؟ بعدين هن أنتوا قلتوا بالبيان أنه المسيرة أوقفت قبل الوصول إلى منطقة الحرم جنوب مكة، يعني طالعة من اليمين من اليمن إذا كانت طالعة، طبعا أكيد لا. حتى في مسؤول إسرائيلي قال نحن بعثناها أو شيء من هذا النوع ما تأكدت. طيب هذا جانب. الجانب الأبشع تسخير منابر المسلمين لأجل هذه الكذبة. حتى الأزهر تورط في بيان استنكاري، وهون تعميمات سخيفة. منابر الجمعة عليها أن تستنكر. أي استنكار؟ هل استنكرتم قتل الناس في اليمن؟ حصار الناس في اليمن؟ هل استنكرتم إبادة غزة؟ هل استنكرتم إبادة القرى في جنوب لبنان؟ هل استنكرتم الحصار على شعب طويل عريض يكاد يموت جوعا على الأقل كما يريدون في إيران؟ لحرمة المؤمن عند الله أكبر من حرمة الكعبة. عندما تتحرك مشاعركم الإيمانية الكاذبة حركوها في المكان الصحيح، حركوها عندما يكون هنالك ظلم إسرائيلي أمريكي، ظلم حقيقي وليس أوهاما. للأسف هذا الجانب يعنيني أكثر من كل شيء، تسخير المنابر حيث يجب أن يكون الشعار حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. شيء بشع. وللأسف ما بعرف 90 أو أكثر أو أقل بالمئة من يعترون المنابر يسيرون كالقطعان، يسيرون دون فكر دون علم دون وعي دون دين. إلى أين؟ لا كما قلنا سابقا لولا كلمة سبقت من الله لحق علينا عذاب أليم. أسأل الله يرفع ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يكفي الدولة التي أسست إسرائيل المعتدية إنجلترا، بريطانيا تحركت من أجل الضفة، سنوا في المجلس العمومي البريطاني قانونا يحرم استيراد البضائع الخضار من الضفة الغربية من المستوطنات الغير الشرعية، وردت إسرائيل بطرد القنصل من القدس وأدانت فعل بريطانيا. بريطانيا تحركت أيها الأقزام، أيها المفترون على الله، وأنتم لم تتحركوا لا لغزة ولا للضفة ولا للبنان ولا لغيرها. كما نقول قبل ذلك، يعني إن فقدتم الدين فأين الشهامة العربية؟ إن فقدتم الالتزام والاستقامة فأين المروءة العربية التي تقول العرب؟ أي عرب؟ كما قلنا العروبة الآن لا تعني إلا شيئا واحدا، البترول. نكرر، فكرة القومية العربية انطلقت في أواخر القرن التاسع عشر ضد الدولة العثمانية، إنه نحن عرب بدنا نستقل. ثم جاء عبد الناصر في الستينات والخمسينات فملأها بأفكار وطنية، بوحدة العرب، بإزالة إسرائيل، بالعدالة الاجتماعية. راح الآن العرب لما بيقولوا الحضن العربي شو معناتها؟ البترول بس، يعني ما في ولا مبدأ ولا دين ولا التزام. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن يجب أن يتحرك هؤلاء، وإذا لم يتحركوا إن شاء الله يذهب الله بهم ويأتي بآخرين. ورأينا جلسة مجلس النواب شيء متعب مذهل. هون نرجع مقولة قلتها في كذا مكان وعلى مسمع من كثيرين في الإعلام وغيره، لما بيقولوا هالكذابين هول اللي عنا، أنه المقاومة، مقاومة الآخرين على أرضنا. قلنا لهم وقتها أنتم حكومة أو سلطة الآخرين على أرضنا. هلأ جانا دليل جديد، السعودية بلغت الجميع قبل جلسة المجلس النواب احكوا اللي بدكم اياه بس ممنوع اسقاط الحكومه. تحكوا طبعا كان في كلام سمين، بس قديش قيمته كلام النائبه قعقور، كلام جهاد الصمد، الياس جرادي، طبعا ثلاث اربع كلمات الى قيمه. اخونا اسامه كان موفق، لكن شو النتيجة؟ مثل ما قال رئيس الحص يوما ما، في لبنان كثير من حرية الرأي، قد ما بدك بتحكي، لكن قليل من الديمقراطية. ماذا ينتج عن هذا الكلام؟ ما نتج شيء ولن ينتج، لأن القرار منه ببعبدة ولا بالسرايا ولا بلبنان. القرار ما بين الرياض وواشنطن وتل أبيب، وهذا ما نراه واضحا، وللحديث بقية. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين سورة الفلق؟ افتكروا معايا كده الكلمات العظيمات المباركات التي تقال في هذه السورة الكريمة. قل أعوذ برب الفلق، 1 2 3 من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى أنت بتستعيذ برب الفلق من 4 حاجات. أولها لاحظت إيه؟ من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ده كلام عجيب قوي. هو اللي حاجات اللي ربنا خلقها فيها شر، بص أي حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى فيها خير وفيها شر، أي علم فيه خير وفيه شر، أي حاجة أنت شايفها في الحياة ممكن يجي لك منها خير وممكن يجي لك منها شر. المال ممكن يكون سبب خير وممكن يكون سبب شر. أي حاجة في الحياة ممكن تكون سبب خير أو سبب شر. علشان كده أنا عاوزك تاخد بالك من الدعاء ده، إزاي الدعاء جمع كل اللي بيطلع في السماء، كل اللي بينزل من السماء، كل اللي بيطلع من الأرض، كل اللي بينزل للأرض، كل شيء بيطرق الحياة له شر وله خير، بنستعيذ من شره وبنسأل ربنا خيره. عموما اللي عاوز يحصن بيته ويحفظ حياته هو وولاده ويأمن أهله عليه بهذا الدعاء. إلى هذا الدعاء ثم نعود بمشيئة رب السماء.

اللهم أمين اللهم أمين. عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل، وعندما تستعيذ بالله من سوء العمر ومن فتنة القبر وفتنة الصدر، إذن أنت تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصدر اتصف بالانشراح له، بالانفساح لتعليمات الله عز وجل. عارف لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما يكون قلبك سليم وليس في قلبك لا هم ولا غم ولا كرب ولا حزن، لما يكون العبادة نازلة على قلبك بردا وسلاما، عارف الإحساس أما يكون عندك انشراحة صدر للشيء اللي بتعمله، فما بالك لو كان عبادة ولا طاعة. أنت بتسأل ربنا انشراح الصدر، انشراح الصدر للعبادة، وبتستعيذ بالله من فتنة القبر، وقلت لك أن أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل. الحقيقة الجبن والبخل دول خصلتين ما بتجتمع، لا تجتمعان في رجل الحقيقة إلا لو كان هذا الرجل عنده نقص شديد جدا، فما بالك لو هو مؤمن. تعال نمسك كلمة الجبن. الجبن ديت يعني إنسان يخشى المواجهة، إنسان يخشى من مواجهة الآخرين. المؤمن ليس بجبان، المؤمن ليس برعديد، المؤمن ممكن يخاف، أيوة المؤمن ممكن يخاف، ده خوف فطري. إنما ما هو الجبن؟ الجبن عدم مواجهة الحق، خدوا بالكم. إنما لو واحد مثلا قدامه واحد بلطجي ومعاه سلاح، فالواحد خاف إنه يقابله، مش دي ملهاش علاقة بالشجاعة وخلافه. إنما الشجاعة إنك تثبت على الحق، الشجاعة إنك أنت لا تخشى من قولة الصدق. آدي الجبن وآدي البخل. البخل بقى ده إنسان اتوترت علاقته بالله سبحانه وتعالى. البخيل ده بني آدم لا يثق في الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. أنا عاوزك تتخيل إن إحنا كلنا عاملين زي أنابيب التوصيل، ولو أنبوب منهم تم سده محدش هيوصل خير لحد. فلو تصور ان كل واحد ان المال بيجي ناحيته ويروح رائد الى مسواه الاخير، يرقد جنب اخواته، ينام تنام الفلوس تحت البلاطة وتحول الى كنز، هذا الانسان لا خير له للناس، لا خير فيه للناس. فده اقرب الناس لنزع النعمة، لنزع النعمة. عشان كده كانت من عيوب قارون مش الغرور والكبر بس، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالبني آدم الذي لا يعرف أن لخلق الله نصيبا فيما رزقه به، خد بالك بقى الرزق مش مال بس، كمان ده المال، المال رزق، والعلم رزق، والعافية والصحة رزق، والحكمة رزق، كل حاجات كتيرة جدا احنا من الممكن ان يجود بها الانسان على غيره. تعالوا كملوا بقية الدعاء معايا، بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى له وجهه الكريم اللي احنا بنسأله اياه. اللهم اعوذ بوجه الله الكريم، اعوذ بوجه الله الكريم. كل صفات الله كرم، كل صفات الله جود، كل صفات الله كمال، كل صفات الله جلال. فكونك تعوذ غير ألوز. عارف الفرق بين أعوذ وألوز؟ أعوذ يعني أحتمي من الشر، بستخبى من الشر. فأنت بتحتمي بمين؟ بالله. من مين؟ من كل شيء. بتحتمي بالله من أي شر، بتحتمي بالله من أي خطر، دي كلمة أعوذ. طب كلمة ألوز، بتسمع فلان يلوذ بباب الملك، فلان يلوذ بعطية الله. فكر كده الفرق بين أعوذ وألوذ. أعوذ أحتمي من الشر، ألوذ بقى أقولها لك أنا، ألوذ معناها أطلب الخير. يقول لك لاذ به ليعطيه عطاء، لاذ به طمعا في كرمه، ألوذ بالباب حتى أحظى من الله عز وجل الهبة والفضل والكرمة. إذن أعوذ بالله، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يعني لا يوجد إنسان يستطيع
أن يقف أمام كلمات الله أو يتجاوز كلمات الله سبحانه وتعالى أو ينتصر على أحد إن احتمى بكلمات الله التامات. علشان كده لو واحد احتمى بالله لابد أنك أنت تنسحب، لابد أنك أنت تقف ولك نحن قوم إذا خدعنا بالله إن خدعنا له. أنا عاوز أقول لك في مرة من المرات سيدنا عيسى عليه السلام كان يمر على حقل فوجد رجل بيسرق تفاح، بيقول له أتسرق؟ قال له والله لا أسرق. تصور سيدنا عيسى قال إيه؟ قال له صدق يمينك وكذبت عيني. تصور حضرتك أن الواحد لو حد حلف له بالله يكذب نفسه احتراما ليمين الله. الرجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أن أخي ممعود، يعني معدته فيها مشكلة، قال له اسقيه عسلا، قال له ما زال ممعودا، تاني يوم اسقيه عسلا، تالت يوم قال له لا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. شوف بقية الدعاء عظيم، يقول لك إيه؟ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج، يعرج يعني يطلع يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ذرأ يعني بث وخلق، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. يا أخي فعلا كلنا محتاجين إن ربنا ينجينا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني من الأخبار غير السارة. ربنا ما يجيب لنا خبر وحش لا بالليل ولا بالنهار. بجد محتاجين ان احنا نأمن على هذا الدعاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال:
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال:
2: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه قذره.

0: عشرا فقال
1: بارك الله لك فيها.
0: فأتى الأقرع فقال
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال
2: شعر حسن، وأذهب عني هذا الذي قد ضرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال
1: فأي المال أحب إليك؟
0: قال
2: البقر.
0: فأعطي بقرة حاملا. قال
1: بارك الله لك فيها.
0: فأتى الأعمى فقال
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال
2: أن يرد الله بصري فأبصر الناس.
0: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال
1: فأي المال أحب إليك؟
2: الغنم.
0: فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال
1: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري.
3: الحقوق كثيرة،

0: عرضت هذا المال كابرا عن كابر.
1: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
2: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال:
3: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري.
4: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجاهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل.
3: أمسك مالك فإنما ابتليت، فقد رضي عنك وسخط

0: صاحبيك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون حياة الإنسان في هذه الدار مزيجا من السعادة والشقاء، والفرح والطرح، والغنى والفقر، والصحة والسقم. وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا سريعة التقلب.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من أكثر الأسئلة اللي عم ننسألها بمجال تربية الأبناء والتعامل مع الأزواج والتعامل والعلاقات الاجتماعية هو سؤال كيف يتشكل السلوك الإنساني، لأني إذا عرفت كيف، شو هي أدوات تشكيل سلوك أبنائي أو سلوك أو تشكيل سلوك زوجي أو تشكيل سلوك زوجتي أو زملائي في العمل أو إلى آخره أو جيراني أو أقاربي، إذا عرفت أدواته بستخدمها وبشكل سلوك، صح؟ الجواب صح. لكن يا ترى ايش هي الأدوات؟ الأدوات احنا نسميها مربع الذهبي، أربع أشياء وأربع أضلاع بتتكامل عشان تشكل لي سلوك صحيح بأبنائي، بزوجي، بزوجتي، بزملائي إلى آخره. الضلع الأول وهي بالترتيب حسب الأهمية، أهم ضلع هو القدوة، هي أهم أدوات التربية. الضلع الثاني المهم اللي هو الحوار والنقاش باحترام. الضلع الثالث هو التعزيز، المديح، الشكر. والضلع الرابع هو العقوبة التربوية. وحبنا فيها عشان أشرحها لأنه هي ممكن تشكل مشكلة عند بعض الناس في استخدامها، لأنه البعض يعتبر بأنه العقوبة خارج التربية ما بيصير. لا، ليس هناك تربوي على وجه الأرض يقول أن العقوبة ليست التربية، لا، هي أحد أدوات التربية الأربعة. لكن الغلط الثاني، البعض يظن اسمعوا هيزن بقول عاقبوا أولادكم يلا نضربهم، أبدا، يلا نشتمهم، أبدا. العقوبة من شروطها عدم الإيذاء النفسي للطفل أو للزوج أو للزوجة، وعدم الإيذاء الجسدي للطفل أو للزوج أو للزوجة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم الإيذاء النفسي أو الجسدي. ثلاثة، يجب لما أستخدم عقوبة تربوية أن تؤدي إلى قدرة ذاتية عند أبنائي الأطفال أو اليافعين، قدرة ذاتية عندهم على إنهم واحد يقيموا سلوكهم صح ولا غلط ذاتيا، تنين إذا كان غلط، تنين طب شو البدائل ممكن أعملها، ثلاثة إيش البديل الصح من البدائل، أربعة أطبق البديل اللي أنا اخترته. هاي المشكلة بينه وبين أبنائنا بموضوع تشكيل السلوك. تيجي الأم، ليش عملت هيك؟ ليش عملت هيك؟ كان لازم تعمل هيك؟ اعمل هيك؟ أنا عم بقوم بهذه المهمات، ليش مثلا؟ رميت بكيت الفاين أو المحرمة أو إلى آخره من الشباك السيارة، ما بيصير، وقف، صف، اسحبها. هاي الأصل ابني، ليش رميت المحرمة؟ هو يسأل حاله إيش البديل، أحطها بجيبتي، أرميها هون، أحطها بكيس. فهاي العمليات العقوبة لازم تؤدي لرقابة ذاتية وقدرة ذاتية، وهذا تماما تماما تماما اللي عمله الإسلام. لما مثلا نزلت آية تحريم الخمر، النبي ما لف على بيوت الصحابة، لحالهم الصحابة رموا بالخمور اللي كانت عندهم. بعد ما نزلت آية تحريم الخمر كلهم رموها ذاتيا. فالعقوبة أو التشكيل السلوك يجب أن يكون تشكيل سلوك ذاتي. راح أرجع لموضوع آخر اللي هو موضوع بتشكيل السلوك، اللي هو موضوع التعزيز اللي هو الضلع الثالث. التعزيز من فضل بالتربية عشان يضل السلوك مستمر أن يكون تعزيز معنوي مش تعزيز مادي عند الأطفال أو حتى عند اليافعين بشكل كبير جدا. وبدي أرجع لموضوع اللي هو الحوار المحترم الهادف، ويكون حوار ذكي. شكل الحوار الذكي مع الأبناء، بدي أسأل أسئلة ذكية بعيدة عن أفعال الأمر وعن التسلط، بدي أسمع له وأوصله بطريقة ذكية من خلال أسئلتي إلى ما أريد. مربع تشكيل السلوك مهم جدا في إنشاء جيل جديد واعي.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق الأرض الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا اليوم مع قصة خلق الأرض، تلك التي نعيش عليها وفوق أديمها تكابد البشرية الاختبار والابتلاء.
1: نذهب سريعا إلى قصة خلق الأرض وما الأحداث المليئة بها التي تدل على عظمة الله تعالى مبدع وخالق هذا الكون. أسرار خلق الأرض نتعرف عليها في هذه الحلقة.
0: منذ فجر البشرية والناس يرون أمامهم الأرض، ذلك الكوكب الفسيح وما عليه من مخلوقات شديدة التنوع بين جمادات وكائنات حية، كل ذلك بأعداد هائلة لا تعد ولا تحصى. منذ ذلك الحين وما زال البشر يتساءلون، كيف خلقت هذه الأرض؟ بمن عليها وما عليها؟
1: نعم، حتى الآن وهذا السؤال يطرحه الكثيرون، كيف خلقت الأرض؟ ومن أين أتت؟ وإلى أين تذهب؟ وكيف ستنتهي؟ وما حال هذه الأرض بين البداية والنهاية؟
0: وكثيرا ما نسمع علماء الكون من غير المسلمين يتساءلون في حيرة، ماذا كان هناك قبل خلق الأرض؟ ماذا حدث في اللحظات الأولى من خلقها؟ وهل الزمن الذي نعرفه على سطح الأرض هو من صنع الإنسان أم أنه قيمة مجردة؟
1: وما مصير هذه الأرض وما مصير من عليها من مليارات البشر وما عليها من منشآت ومبان وعمران؟ وقد صاح أحدهم في مؤتمر علمي قائلا: من يجيبنا عن كل هذه الأسئلة الوجودية المحورية؟ إن معرفة الحقيقة سوف تريحنا وستجعل لحياتنا طعما خاصا.
0: ومن روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أن نجد تاريخ الكون منذ مولده حتى نهايته مسطرا في آيات محكمات من هذا الكتاب العزيز.
1: من الآيات الكريمة التي تتحدث عن مولد السماوات والأرض قوله تعالى: أولم

هذه الآية الكريمة تبين أن أصل نشأة الكون وخلق السماوات والأرض في كتاب الله هو رتق فتقه الله تعالى، وأن أصل الحياة هو الماء. لنستمع ثانية إلى قول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. أولا

0: جاءت عدة تفسيرات لهذه الآية فقد فسرت على وجوه ثلاثة.
1: الوجه الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما وعدد من التابعين من بينهم الحسن البصري وعطاء والضحاك وقتادة، يعني أنهما أي السماء والأرض كانت شيئا واحدا ملتزقتين، ففصل الله بينهما بالهواء.
0: وهذا الرأي لا يبعد عن رأي فريق من علماء الكون الآن الذين يرون أن الكون بدأ متجانسا وأن السماء والأرض كان شيئا واحدا.
1: الوجه أو القول الثاني، قاله مجاهد والسدي وأبو صالح، قالوا والرتق أي السد وهو ضد الفتق. قال أبو صالح كانت السماوات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها الله تعالى فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأراضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها الله فجعلها سبعة.
0: وهذا الرأي لا يبعد عن رأي فريق من علماء الكون اليوم يرون أن الكون بدأ غير متجانس عند لحظة الخلق.
1: أما الوجه أو القول الثالث فقد قاله عكرمة وعطية وابن زيد، ونسب أيضا لابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكر المهدوي، قالوا إن السماوات كانت رتقا لا تمطر والأرض كانت رتقا لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات.
0: وقد اختار الإمام الطبري في تفسيره هذا القول، فقد جاء بعده قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: ومن المؤكد أن حقيقة ما حدث لحظة خلق السماوات والأرض لا يمكن لأحد معرفتها على وجه اليقين إلا من القرآن الكريم، لأن أحدا من البشر لم يكن شاهدا بداية خلق السماوات والأرض ولا حتى بداية خلق الإنسان.

وعلى أي حال تظل إشارات القرآن الكريم حول حقائق خلق السماوات والأرض وخلق الكون ونشأة الحياة، سوف تظل هذه الإشارات منارات تهدي العلماء إلى فهم التأريخ الكوني فهما صحيحا. وقد مر خلق الأرض متدرجا بعدة مراحل، ومن المشاهد أن التدرج سنة الله تعالى في الخلق والتكوين، مع قدرته المطلقة عز وجل أن يفعل ما يشاء وأن يخلق ما يريد بكلمة واحدة.

0: نعم، إن الله تبارك وتعالى قادر على الخلق والإنشاء بلا حاجة إلى وقت أو زمن، ودون أدنى عناء أو نصب أو تعب. ومع ذلك فالله تعالى يعلمنا التدرج في كل شيء، ولذا كان التدرج في خلق السماوات والأرض.
1: قل أئنكم لتكفرون بالذي

0: آمين.
1: وبعد أن خلق الله تعالى الأرض في يومين جعل فيها رواسي راسخات لتثبيتها، يقول الله تعالى في سورة فصلت تتمة للآية السابقة التي قررت خلق الأرض في يومين:
0: وجعل

0: فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به.
1: أيها الكرام، إلى هنا ينتهي الجزء الأول من حديثنا عن خلق الأرض. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، على وعد بلقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رواية الحب الحقيقية، وكل مرويات الحب التي جاءت في القرآن والسنة هي حقيقية، ولكن قصدي تلك المشاعر التي ظهرت في هذه الرواية، مشاعر عظيمة من رجل عظيم إلى رجل جليل. معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يأتي يوم القيامة بينه وبين علماء الأمة رتوة، هو إمامهم يوم القيامة. يقول معاذ بن جبل: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، أي يعني مسك النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذه أول إشارة: يا أيها المربي، يا أيها المعلم، يا من تريد التوجيه والتأثير، انظر إلى هذه المسكة التي قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ بيدي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون على نداء النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مصطلح يدل على سرعة الاستجابة: لبيك يا رسول الله، يعني أنا مسرعا في الإجابة يا رسول الله، أنا في طاعة الله ثم في العمل بما تأمرني به يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال: إني أحبك. الله، هنيئا والله لمعاذ لهذه الكلمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد فاز فوزا عظيما بأنه تلقى هذه الكلمة والمشاعر الصادقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقول إلا صدقا، ما في مجاملات، يقول الصدق: إني أحبك. قال معاذ: وأنا والله أحبك يا رسول الله. وصدق معاذ. من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أخلاقه ويعرف آدابه ويعرف سلوكه ويعرف منهجه ويعرف سنته ويعرف دينه والأحكام التي نزلت إليه من عند ربه ثم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين ذو الخلق الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. قال: والله وأنا أحبك يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها دبر كل صلاتك، كلمات تقولها إما قبل أن تسلم وأنت في التحيات، وإما بعد السلام مباشرة. قال: بلى يا رسول الله، علمني. ما هذه الكلمات؟ أكيد سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ومن العلم الشيء الجليل. قال: فلا تنسى أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: ما تركتها. علمها معاذ إلى الصنابحي، وعلمها الصنابحي إلى عبد الرحمن، وعلمها عبد الرحمن لعقبة ابن مسلم. سلسلة هذا الحديث كلهم تبادلوا فيما بينهم مسكة اليد وتعبير الحب والرد عليه، ثم علمهم هذه الكلمة الجليلة التي يقولها دبر كل صلاة: وأنا أقول لكم أحبكم في الله. فلا تدعوا هذه الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استجب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وألقاكم على الخير مع مرويات الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشخصيات المختلفة. الحديث بيقول كما يقول سيدة طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه، عمال بيقول كلام بصوت عليه كده ما حدش فهمه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع، لو عايز تصلي السنة بأصليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، لو عايز تصوم صيام النوافل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليك الزكاة. فقال الرجل: وعلي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أدبر الرجل، يعني مشي، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. خلص الحديث. الرجل داخل عمال يزعق: فين سيدنا محمد؟ عايز أسأله عن الإسلام. هو إيه الإسلام؟ قال له: صلي الصلوات الخمسة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصلي السنة بأصلي، ويبقى صوم رمضان. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصوم النوافل يبقى صوم، وكمان طلع الزكاة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تتصدق يبقى تصدق. فالرجل مشي هو بيقول بس كده. هم خمس صلوات في اليوم، واثنين ونصف المية زكاة كل سنة، وثلاثين يوم في السنة رمضان، ومش هعمل أكتر من كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال: أفلح إن صدق. كان صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مفهوم مهم جدا، والنهاردة في أكتر من كنز. أول كنز تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على البشر. مش كل الناس يا جماعة عندها نفس القدرات في العبادة. الراجل بيقول له: مش هقدر أعمل إلا الفرائض. قال له: ربنا معاك، المهم تبقى صادق وتعمل الفرائض فعلا. مفضلش النبي يقول له: بس لازم تصلي السنة، دي سنتي. مفضلش النبي يقول له: ما تبقاش بخيل على نفسك وخليك متصدق. النبي شاف إن قدرته الفرائض يعني أقل حاجة، فيسر عليه النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعلمه إن في بعض الناس عبادتهم ممكن ما تبقاش كتيرة، ممكن يكون ليه أعمال صالحة تانية، لكنه مش قادر يعمل إلا أقل حاجة ألا وهي الفروض. فأنت ما تشدش عليه وقول له: بس ربنا يكرمك. وعايز أقولك على سر في الموضوع ده: أصلا اللي بيصلي الفروض أو بيصوم الفرض اللي هو رمضان أو بيطلع الزكاة، ربنا بيفتح له أبواب الطاعة بعد كده. بس أنت قول له: ربنا يفتح عليك ويعمل الفروض، وهو ربنا هيسر له وهيزود عليه عبادته. الحاجة التانية المهمة قوي اللي خلت الواحد يلتفت للحديث أكتر: أفلح إن صدق. طب لو ما صدقش؟ لو ما صلاش الصلوات الخمسة؟ لو فطر في رمضان من غير عذر؟ لو كان معاه فلوس لكن ما طلعش الزكاة لأنه طماع؟ النبي قال أفلح، عكس أفلح خسر، خاب في الدنيا والآخرة. اوعى يكون حد بيسمعني دلوقتي يا جماعة بيبخل على نفسه لما يسمع نداء الله أكبر، ما يقومش يصلي الفرض. يا ريت كمان تصلي السنة وتبقى من أهل النوافل، لكن أفلح إن صدق وصلى الفرض. اللي ما بيصليش الفرض يا جماعة حياته وآخرته في خطر، لأن البعيد عن ربنا في الدنيا عايش في تعاسة، وربنا يستر من الآخرة. اوعى يكون معاك فلوس لكن الطمع بيعمي عينيك إنك أنت تطلع زكاة مالك اللي هي 2.5% بس، وال 97.5% استمتع بيهم في الحلال، ربك كريم معاك. اوعى يكون تقدر ان انت تحج ومعاك فلوس وصحتك تمام، لكنك عمال تكسل وتقول بعدين لما اكبر، عشان لما اكبر ويبقى عندي 50 سنة احج وربنا يغفر لي. من ادراك ان انت تدرك هذا السن؟ ومن ادراك لما تدرك 50 ولا 60 قلبك هيبقى مفتوح تلبي نداء ربك وتطلع تحج؟ افلح ان صدق لو عمل الفرائض. طب واللي مش بيعمل الفرائض يا سيدنا محمد؟ كنز النهاردة رقم واحد: يسروا على الناس لو مش قادرين يعملوا النوافل، وقولوا لهم شدوا حيلكم في الفرائض وربنا يفتح عليهم بعد كده في النوافل. الحاجة التانية: اللي ما بيصليش الفرائض او بيفطر رمضان من غير عذر، او اللي مأخر الزكاة ربنا يستر، او اللي يقدر يحج وهو مكسل او عمال يسوف، خد بالك الفالح يعني السعيد في الدنيا والآخرة اللي بيعمل الفروض، اما اللي ما بيعملش الفروض يخاف عليه من تعاسة الدنيا وربنا يستر من طول الوقفة يوم القيامة. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. كل هذا صار وما حكت ليش يا رجب؟
1: ما كنت بدي أقول لك، بس أخويا قال لي ممنوع تتدخل بالمرأة، ممنوع تحكي لأي واحد.
0: أنت بعينك شفت أبو العدام وأبو الذكر والقرن واقفين على باب المحل الساعة 1 في الليل؟
1: راح أبو العدام ضلوا يمشي حق القميص على وجهه ولف من وراء الكاميرا عشان ما حد

0: ما بعتش.
1: طيب ماشي خلاص، لما تبيع تبعت لي 15,000.
0: ولا يهمك يا رجب.
1: يحيى حبيبي حبيبي، كيف حالك؟ طمني عنك، شفت اللي جهاز زي الناس؟ يا زلم انت قاعد بتقول لي جراند 2 وبطيخ اصفر، انا بدي يا سي 7 يا سي 9. لا لا لا، سيبك من الايفون، بلاش منه. بزبطك بزبطك تقلقش، بعطيك اول دفعة 500 شيكل حبيبي يا كابتن، ولا يهمك. السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز، جود مورنينج تيتشر. يا هلا هلا برجب، هلا، يعطيك العافية.
2: عافيك.
1: اها والله شكل هاليوم الحكاية زابطة معك. قديش الغلة؟
2: كان 22 شيكل.
1: ايش؟
2: بقولك 22 شيكل، 220 الف نيرة.
1: اللي رفع عينك ان شاء الله تخزقها ما تخلي فيها نور ان شاء الله. شو 22 شيكل؟ ولكن انت اليوم الميت بتجيب فيه 70 شيكل، اليوم الميت.
2: ما قام بالمرة هذا اليوم، عيان على الاخر بالمرة. كل الناس بقولهم بدي انظف، بقولي انظيف الشارع، بقولهم في عندكم زبالة، بقولهم فتح الناس زبالة. طب ايش بدي اعمل انا؟
1: ولا مش انا المرة اللي فاتت قلت لك لما اتكحت معك بالمرة بتروح على الزلمة بتاع المرة اللي فاتت؟
2: ما وقعت علي المرة اللي فاتت، وعطاني 100 شيكل وقال لي ممنوع تيجي.
1: شو ممنوع تيجي هذه؟ روح عليها لقيت ويقدح منه 100 شيكل. إذا أعطاك كان بها، ما أعطاكاش قول له بتروح أبلغ الشرطة.
2: ماما إذا قال لي روح بلغ الشرطة وطلع صاحبه الضابط وحبسوني وظلوا يعلقوا فيه وخبطوني بالبربيش تبع المطور.
1: ولك ليش يضربوك يا هبل؟ ليش يضربوك أنت؟ هو اللي دهسك وهو اللي بنحبس وهو اللي بدفع مصاري.
2: خلاص أنت ليش بدك مصاري أنت ليش؟
1: ولك صرت حاكي قبل شوية مع الزلمة عشان يفصل لك طقم، بدنا نجوزك يا رجب، خلاص بكفي.
2: طب ايش نوع الطقم اللي بدك تجيبه؟
1: يا سي 7 يا سي 9، قصدي خشب زان. خشب زان
2: خلاص، بدي خشب زان. انا تجيب لي يا خشب عشان لما اموت من سقعه اولعه تطلع النار منه يا الله محلاها.
1: خلاص روح لقيت عليه بسرعه وجيب منه 100 شيكل. يلا
2: طيب ماشي خلاص، بديش اتغدى ولا اتعشى.
1: بعدين بعدين لما تجيب المصاري بصير خير.
3: ايش جابك انت هنا؟ مش قلت لك تجيش بالمره هنا؟
2: ما جيش بالمره هنا، ما اخويا ابو النصر قال يروح.
3: مين يا اخوي مين؟ ايش اسم اخوك؟
2: ابو النصر اخويا، بحوش لي عشان بده يجوزني، بده يجيب لي طقم نوم سي 7.
3: اسمع انا مش ناقصني هبل، خد حمارك ويلا امشي من هنا.
2: ايش امشي من هنا؟ بدي 100 شيكل انا.
3: خير يما، فتح حشون اجتماعيه انا؟
2: ما اخوك دهسني ما فاتت، انا بروح على الشرطه بخليهم يدفع 20,000 دينار تعويض الي.
3: وحد ماسكك؟ روح هاي الشرطه قريبه على طول، اجراي روح.
2: بروح اجراي انا، بمشي ماشي، بحبش اسرع انا. يا بتجيب ال 100 شيكل؟
3: بقول لك اقلب عنبوزي، مش فضيلك، بدي اروح على المصنع.
2: وال 100 شيكل؟
3: ولك ليش اعطيك 100 شيكل على ايش؟
2: اخوك دهسني وهي اللي بتجوعني انا، بقول اليوم نزيف وبطني انا منها، وصرت مرشح ومعايا عطس كلهم رجلي.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. المرة اللي فاتت قلت لك بحبسك أنت وحمارك في الغرفة اللي هان، هل جيت بحبسك عن جد؟
2: ولك تعطيني 100 شيكل؟
3: ولك يا عمي اقلب، مش ناقصني أنا هبل، اقلب.
2: بديش اقلب عيني أنا وحياة أنا غلق قول لك كل الناس دهسني وضحك علي، الحقوني يا عمال. هاي ضرب الحمار في عينه وخبط شلوط في رجله وهي قاعد بزغزغ في الحمار، وهي الحمار فاطس من ضحك عدو مات. هات ال 100 شيكل بقول لك.
3: ولك فضحتنا الله يفضحك، اسكت اسكت اسكت.
2: هات ال 100 شيكل.
3: طب اسمع، ايش رايك تشتغل عندي بال 100 شيكل؟
2: بشتغلش لاخذ تعويض انا بال 100 شيكل.
3: طب اسحب حالك ونقلع من هان، يلا روح، والله ما تاخذ ولا الف.
2: طب ليك فلوس ما ناخذش ولا الف؟ بدي مصاري انا.
3: بدي تنظف لي الساحة هذه كلها هيتها وتطلع فوق على الطابق الثاني وتنظفه كله، بديك 100 شيكل.
2: وإذا ما أعطتنيش؟
3: المرة اللي فاتت أعطيتك بدون ما تنظف، كيف بديش أعطيك هالقيت؟
2: ما عشان بدي أتخزك، بدي أتجوز أخوي، بدي أتجوزني عروس غير شكل وتجيب لي فدعوس.
3: طب بس روح نظف عشان أشوفك كيف.
2: طيب ماشي، وحضروا لي أكل والغداء.

0: عشان بدي اكل انا.
1: طيب ماشي خلص، بس روح روح.
2: شايف يا وائل؟ شايف؟ والله غير يطردوني من الدار.
3: ليش؟ ايش اللي صار؟
2: نهيل اتقتلت مع جوزها ابو الديب وحردت عن دار اهلها.
3: طب ما تحرد، وانت ايش دخلك في القصة هاد؟
2: ما هم اتقتلوا علشاني، انا كنت سمعاهم.
3: اصلا هيك هيك مرت اخوي تبعت مشاكل، يعني سواء عليكي او على غيرك هي حتعمل مشكلة.
2: انا خايفة يقعد هلقيت ابو الديب ينتقم مني.
3: ولا حينتقم منك ولا حاجة، تخافيش خلص.
4: طب عشان خاطري يا نهيل، عشان خاطر المرة هادي هات أوعيك وروحي لأولادك ولبناتك.
5: والله اللي شايفك اليوم ما شافكاش وانت بتزعق علي.
4: ساعة شيطان يا نهيل، ساعة شيطان.
5: والله شيطانك هذا مزوج كتير بشوف، في دار أهلي بيخليكاش تزعق، بس في دارنا ليل نهار.
4: طب ايش بدنا نعمل يا نهيل؟ ما احنا كل شوية بنستعيذ من الشيطان.
5: الشيطان الوحيد اللي لازم نطلع من الدار هو بنت عمك هبة. بدك اياني اعيش معك بدون مشاكل؟ اعمل لك حل هبة.
4: ما احنا قلنا لك يا نهيل، قلنا لك فيش حل في ايدينا. من وين بدنا نجيب لها حل؟ لا احنا عارفين نتصل في ابوها ولا احنا عارفين نعملها اي حاجة.
5: شايف؟ والله عمرك ما بتتغير، الاسطوانة هي هي. شوف برجعش على الدار غير لما تتعهد انك تعمل لي حل لها.
4: حاضر حاضر يا نهيل، من عيني هادي قبل هادي.
5: وعد يا ابو الديب ولا كلام في الهوى بس عشان ترضيني؟
4: والله لا غير اعمل المستحيل عشان اتخلص منها. بقدرش استغنى عنك يا نهيل، الدار من غيرك صفر.
5: طيب ماشي، يلا احمل شنطة الاواعي وخلينا نروح.
4: بتكيش الصلاة على النبي، انت بوزك بوز مشاكل، قلبت الدار فوقاني تحتاني. بتكيش تعقلي ولك ايش ناقصك انت؟ ولك اللي عايش في فندق مش عايش العيشة اللي انت عايشاها، بتاكلي وبتشربي وبتلبسي وبتنامي، طب ايش ناقصك؟
2: طب هو انا ايش عملت يا ابو الديم؟
4: شاف لسانك هذا بده قص، بده قص، هيك هيك بده قص.
2: طب انت قول لي ايش بدك مني اعمل وانا بدي اعمل.
4: احترميها يا نهيل، احترميها، مش مرت ابن عمك وست البيت، احترميها.
2: انا عمري قليت ادبي عليها، انا حطها على راسي من فوق.
5: ولك يا كذابه يا نصابه، ولك لسه بتكذبي.
2: انا بكذب؟ والله ما بكذب يا نهيل.
5: اخرسي ولي اخرسي، ما تطلعيش في وجهي.
4: يلا روحي روحي، روح المطبخ شوفي شغلك، امشي. المرة هادي كلام بحكي معاكي، بس المرة الجاية والله غير استخدم معاكي اسلوب تاني.
5: بلشت تعجبني يا ابو الديب.
4: ايوه هيك، انا بدي اياك تنبسطي وتضحكي.
5: لا بعيد عن عينيك الانبساط والضحك، هلقيت لسه الانبساط كله بس تطلع هبة من الدار.
4: ولا يهمك، انا وعدتك ووعد الحور ديم.

0: يا تايسون يا تايسون.
1: ايوه يا اخوي.
0: تعال تعال. مين هذا اللي قاعد بيشتغلوا بلم في الزباله؟
1: هذا الولد لهبل المسكين اللي خبطت الكاره تبعته انت.
0: قصدك رجب؟
1: صحيح.
0: وليش مشغله؟ احنا بدنا عمال.
1: اجى عمل لي عرس وزفه في المصنع بده 100 شيكل.
0: ليش ال 100 شيكل؟ المره اللي فات اخذ 100 شيكل.
1: بقول لك انا كنت بدي اروح على الشرطه واخذ تعويض 20,000 دينار.
0: يا زلمه كان مسكته وزيتته في اخر الدنيا.
1: بقول لك عمل لي زفه وطلع كل العمال، اضطريت اخليه يشتغل.
0: طيب ماشي ماشي، اعطيه 10 شيكل ولا 12 شيكل وخليه يروح من وجهي.
1: ماشي ماشي. يا رجب خلصت؟
2: بدي اكمل بعد الغدا، بعد الغدا بدي اكمل.
1: غدا مين يا حبيبي؟ وانت كم ساعه اشتغلت؟
2: ايش مالك؟ ايش حيني جيتك؟ ايش بدك انت؟ بدي اعرف اشتغل انا.
1: لميت الزباله؟
2: ضايع علي كمان بس فوق شويه وبدي اكمل بعد الغدا. وبعدين بكمل وبعدين باجي بتعشى وبعدين بكمل.
1: يلا اقبض، خد حل.
0: ولا تعال تعال، انت في حد بيبعتك علينا هان؟
2: مين ببعت علينا انا؟ مش انت دهستني؟
0: ولك انا دهستك؟
2: دهستني بالجب تبعك انت، قبضته وطلعت 20 متر في السماء.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
2: ايش بدك مني انا؟ تسيبني اشتغل؟ قاعد بتطلعيني عن الشغل، بدي اتفزق انا.
0: ماشي يا رجب ماشي، روح نظف، روح روح.
1: ايش بدك تعمل معاه يا اخوي؟
0: هذا صعب نتعامل معاه.
1: طب ايش بدنا نسوي معاه؟
0: الحل الوحيد يا اخوي انه كل يوم نجيبه ينظف ونعطيه 20 شيكل.
1: طب ليش؟
0: ما هو هيك هيك كل اسبوع حيفطلنا، حيحكي لي بدي 100 شيكل. يشتغل ويلم زبائن فيها ال 100 شيكل.
1: خلص ماشي يا اخوي.
3: يا ابو الذكر، لوين وصلت معاك؟
4: شو هي اللي وصلت معاي؟
3: ابو الذكر، قبل يومين انا كنت بدي اطلق المرأة عشان خاطرك وخاطر الدار.
4: طب وحد مثلا قال لك طلقها؟ احنا ضغطنا عليك وقلنا لك طلقها؟
3: من العمايل اللي بتعملوها في الدار.
4: ريح راسك، مرتك ذكر اصلا.
3: ابو الذكر احترم نفسك.
4: انت بدك تيجي تكب مشاكلك ومشاكل مرتك علي؟ يا راجل ايش دخلني فيكو انا؟
3: انا مش عارف اصلا كيف اتفاهم معاكم.
4: المشكلة في الدار معروفة من مين، ليش بتلفوا بالدور؟
3: طب ما دامك عارفها، ليش انت ما تساعد في حلها؟
4: يا اخوي انت الكبير، انت الواجهة قدام الناس، مش قادر تحل قصة بنت؟ انا متأكد انه انت قادر تزوجها من الصبح.
3: انا قادر اجوزها ومخليها لليوم عندي مش مجوزها.
4: انت بلا مؤاخذة يا اخوي، مرتك كاتمة على نفسك. لو تفرغ حالك هيك شوية وتركز في قصة هبة، والله لما الصبح يتزوجها. اسمع أخوي، فكر بهبة كويس، بعدين ممكن تدخلنا قرشين نضاف.
3: كيف يعني يا حبيبي؟ بتفكرها سيارة بدنا نروح نبيعها قطع غيار؟
4: في رجال يا أخوي فوق الأربعين وفوق الخمسين بلهث ولهث علشان يلاقوا بنت ويتزوجوها، لأنه البنات برضنش فيهم، وبعدين هذه هبة بنت عمي، بنت بنوت، يعني نتف التلقى لجل في رجليها بتأثرش.
3: طيب وبعدين؟
4: بعدين عندك يا كبير، يعني لما تطلب مهرها أقل حاجة 3,000 دينار، بتعطيها 1,000، بتشتري لها شوية ذهب وبتجهز حالها فيهم، والألفين بنقسمهم على بعض.
3: بدك بألف تشتري ذهب وأواعي يا مفتري؟
4: يا زلمة عارف شكلك أنت مش عايش على كوكب الأرض.
3: لا والله أنا عايش في كوكب المريخ.
4: بمئة دينار بتشنشل حالها ذهب صيني وما حدش بيعرفه من بعيد، 900 دينار تشتري اللي بدها إياه.
3: طب حواليك عريس أنت؟
4: أنت ابحث من عندك وأنا ببحث من عندي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: حكاية الضمير في زمن بقيت المصالح
3: بتغيرنا كتير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

0: محمد.
1: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحي من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل

0: تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: عقوبة الربا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر، حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرأة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71 4

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ونبدأ معكم مع أول إهداء، مع إهداء الأخ العزيز أبو ياسر الذي طلب الأنشودة القادمة ويهديها إلى المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن، وإلى كل مجاهد ثابت راسخ على مبدأ الحق والتحرير.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: أرحب بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، وأنتقل إلى الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو تيمور، حيث يهديها إلى المجاهدين في كل مكان وإلى الإخوة مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، وإهداء خاص إلى الحاج أسامة شعبان.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، نرحب بكم عبر برنامج إنشاد من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ونتمنى لكم متابعة طيبة. موعد أذان العشاء عند الساعة 8:00، وبعده نتابع البرنامج حتى الساعة 8:30. أما الآن فدعونا ننتقل إلى إهداء أخت المستمعة أسماء عبد الرحمن التي طلبت أنشودة، للأسف لم تتوفر لدينا، ولكن سنقدم أنشودة عوضا عنها من روائع الإخوة أبو شعر على بعضك طيبة. هذه الأنشودة ستكون إذا مهداة من الأخت أسماء عبد الرحمن إلى المستمعين الكرام وأسرة الإذاعة. شكرا لك أختنا الفاضلة.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام، وطبعا نذكر بأننا نتواصل معكم على واتساب 71 441 753، وسيتخلل البرنامج عند الساعة 8 أذان العشاء. إذن مستمعين الكرام، نلبي جميع طلباتكم الإنشادية والأناشيد التي ترغبون بالاستماع إليها من خلال إرسال ما ترغبون به كتابة على واتساب 71 441 753. أما الآن فنتحول إلى نشيد صفه لي. هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخ أبو علي، يهديها إلى جميع الإخوة المستمعين وإلى عائلته وأولاده.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: اسمحوا لي أن أرحب بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج إنشاد، والتحية كل تحية لمستمعينا الكرام الذين نتلقى طلباتهم الإنشادية على رقم 71 441 753. أما الآن فنبدأ معكم قراءة الرسائل المتوفرة لدينا، ومع رسالة الأخت المستمعة زينب سلوم التي طلبت نشيد هزتني وتهديه إلى عائلتها وإلى المستمعين.

مازلنا معكم مستمعي الكرام، نتلقى رسائلكم عبر واتساب 71 441 753، ونتحول الآن إلى رسالة الأخ العزيز أبو محمود المل، حيث طلب الأنشودة التالية. وطبعا كتب في رسالته يقول: أطلب أنشودة لن نترك هذا السلاح، أهديها إهداء خاصا إلى رئيس بلدية البير السابق الحاج محمد وهبة، وإلى ابنه الحاج يوسف وهبة، وإلى فضيلة الشيخ الدكتور سماحة الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان، وإلى إخوته الكرام، وإلى شباب حركة التوحيد، ويهديها أيضا إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإلى الشعب الفلسطيني المنتصر بإذن الله تعالى.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ثلاثة عشر دقيقة تقريبا على نهاية البرنامج. من يرغب بالاستماع إلى أي أنشودة ما عليه إلا التواصل معنا على واتساب 71 441 753 ليرسل اسمه واسم الأنشودة المطلوبة والمهداة إليهم. إذن على واتساب 71 441 753 واصل تلقي رسائلكم وأقرأها تباعا من الآن وحتى الساعة 8:30 ضمن برنامج إنشاد. لبيك يا أقصى، هذه الأنشودة الرائعة للمنشد إبراهيم الأحمد، سنستمع إليها الآن بطلب من الأخت المستمعة إلهام صقر، وتهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى أسرة البرنامج وإلى

0: معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن مستمعين الكرام سنذهب إلى الكتكوتة زهراء عبد الرحمن. هذه الطفلة التي تشارك دائما في البرنامج سترغب حتما بالاستماع إلى أنشودك. مرة كنت قاعدة للمنشدة ديما بشار وهي طفلة كانت طبعا، وتهديها إلى والديها وإلى كل الأطفال وإلى أطفال غزة وفلسطين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ما زلنا معكم مستمعي الكرام، والآن نتحول إلى الفتى زيد شيخة، حيث طلب الأنشودة القادمة ويهديها إلى والديه وإلى كل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجو منهم الدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: نرحب بكم مستمعي الكرام في الدقائق الأخيرة، حيث نختم مع المنشد الشيخ حسان المصري ومع الأنشودة القادمة، حيث ستكون مهداد من الأخ عمر العبد الله يهديها إلى الشيخ حسان المصري وإلى المستمعين الكرام. ومع هذه الأنشودة نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ذكر الأولياء من عابدات البصرة، معاذة بنت عبد الله العدوية. في الإسلام يا أيها الإخوة، كن رجلا لتكن امرأة، كن كبيرا كن صغيرا، كن غنيا كن فقيرا، كن وجيها كن بسيطا، ما في حرج، باب الولاية مفتوح أمامك إذا ضبطت الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعدين إذا المرأة اجتهدت أكثر من الرجل سبقته، وإذا الرجل اجتهد أكثر من المرأة سبقها. أما أن تكون لأنك ابن شيخ تظن بأنك تصير من الأولياء، هذا ما يكون. ابن سيدنا نوح كان كافرا. إذا كنت عم رجل صالح تظن بأن أمورك تمشي، هذا في الآخرة لا يجوز. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ذكر بالاسم في القرآن الكريم. فسواء كنت كبيرا، سواء كنت صغيرا، سواء كنت تحضر في هذا المسجد، سواء كنت في مسجد آخر، سواء كنت في داخل البلد، سواء كنت في خارج البلد، الأمر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الأمر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعجيب هذا الإسلام يا أيها الإخوة، جعل جنسية المسلم ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل، وليس اللون الذي أنت تتزيى فيه، وليس الأب والأم الذي ولدت منهم. تتقي الله عز وجل، أنت من أهل هذا الدين، ما في تقوى بعيد عن هذا الدين. ولو قال أنا محمد، لو أنا ابن محمود، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالت الأعراب آمنا، الله قال قل لم تؤمنوا. فيا شباب، سواء كان الواحد منكم بعيدا أو قريبا، داخل البلد أو سافر من البلد، بيدرس طب لما بيدرس هندسة، بيدرس لما بيشتغل، بيشتغل أجير أو بيشتغل مدير، اضبط تقوى الله عز وجل. فنحن الآن الحديث عن امرأة عابدة من البصرة، وهي من الأولياء، ترجم لها العلماء في أولياء هذه الأمة. ما لا بمكة ولا لا بالمدينة ولا لا بالشام، ما في حرج، كنت بالشام، كنت بمكة، كنت بالمدينة، كنت بباريس، كنت بطوكيو، أنت جنسيتك تقوى الله عز وجل، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، عندها أنت من أهل الولاية. قال محمد بن الفضل: حدثني أبي قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه. قال: فما تنام حتى تمسي، وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. إذا سمعتم بأن عابدة أو عابد فعل هذا، لا ينام نهار لا ينام الليل، اعلموا أن هذا الأمر على المبالغة ليس على الحقيقة، وإلا الإنسان من دون نوم يموت. بل إن الشريعة نهتنا أن يقوم أحدنا الليل ولا ينام، أن يصوم النهار ولا يفطر، لكن المراد أنها كانت تجتهد في العبادة في الليل والنهار، تقول: هذا آخر يوم لي. سيدنا عمر يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وسبق أيها الإخوة بأنني وجدت عددا من أولياء هذه الأمة في تراجمهم يقولون عنهم: لو قيل له إنك تموت غدا لما غير شيئا من عملي، بمعنى أنه مستعد للقاء الله عز وجل في كل يوم. والأولياء عندهم هذا الشيء، هي إذا جاء النهار تحدثت نفسها تقول: هذا اليوم أنا أموت فيه، آخر يوم. هو إذا واحد راقب بأنه يموت في هذا النهار، تجده إذا نفسه دعته للحرام يقول لك: شو حرام ما حرام، أنا ميت اليوم، بدي موت المساء.
إذا نفسه دعته لترك الفرائض بيقول لك شو أترك الفرائض أنا ميت. إذا نفسه دعته إلى ترك النوافل كمان يقبل على النوافل لأنه سيموت. أما إذا طال أمله، يعني إذا واحد حدث نفسه أنه أنا عمري 20 لسه قدامي 50 سنة 70-80 سنة الله أعلم يعني لحد ما موت، أما هلا ماشي الأمور، ربما الشيطان يدخل عليه من هذا الباب ويدعوه إلى المخالفات. وكم من إنسان سمعتم عنه بأنه يعتقد أنه أنا هلا شب، هلا رجولتي، فهلا خليني أنا أدور على هواي إن شاء الله إن شاء الله، بس يصير عمري 70 ناوي اطلع على الحج وبدي توب بعد الحج، اما هلا ما حلو توب هلا وارجع خربت، تركني هلا بعمر 70 باذن الله باذن الله بدي توب وشوف شو بدي ساوي. بال70 ما حبترك الجامع بنوب، بس ما ادراني انه انا حبعيش لل70، وما ادراك بانك ستعيش الى ال70. فالاولياء يحدثون انفسهم بالموت. والله يا اخوان هذا امر مهم، يعني انت راقب راقب بانك مقبل على الله عز وجل. أنا الأسبوع الماضي كنت في عزاء، بعضكم حضر في ذاك العزاء، شاب عمره 25 سنة، من 8 سنوات أهله سفروه برات الشام، طلع برات الشام حصل شهادة جامعية وأظن حصل اختصاص، دفع بدل العسكرية وهو راجع إلى الشام دهسته سيارة فمات عليه رحمة الله. شيء عجيب يا أخوان، والله يعني أمر فعلا عجيب عجيب عجيب. أنا حدثتكم عندما مت بعدين رجعت. هلأ أنا مثلكم، هلأ أنا الآن في رأسي 50 مشروع، في بيتي في عملي في مسجدي في، وبرأسك أنت هلأ كل واحد بيناتكم قاعد هون وبرأسه 50 شغلة بدي يساويها، إما اليوم وإما غدا وإما بعد غد. بس حقيقة يا أخوان لحظة الموت يعني هي لحظة تأتيك بغتة تقطعك عن كل برامجك. أنا كنت عم سوق السيارة وكنت في ذلك اليوم متعبا، كان الساعة 4 العصر، فأنا نمت أنا وعم سوق السيارة، كنت على الاستراد اللي داخل من حرستا بفوتك على الشام، في مشات الورد هون على إيدك اليمين والزروع، في سيارة واقفة بيك أب عم تنزل بضائع لهالمشاتل، طبعا أنا ماني شايفة بس لأنه أنا نمت، فانحرف الدركسيون وأنا ماشي بالإستراد. أنا بتذكر قبل أن أنام أنه كنت ماشي 80، بس ما بعرف، قال لي الميكانيكي أنه الواحد لما بينام بقى رجلك حتضغط أكثر على البنزين، فبالتالي أنت أكثر يعني كنت ماشي. فصدمت سيارتي بتلك السيارة، طلع الإكس تبع الدركسيون من مكانه ودخل ضرب في رأس المعدة. انتوا بتعرفوا بتسمعوا في عصب يمر يعني في رأس المعدة، الضربة على رأس المعدة مزعجة ولعلها قاتلة، في عصب هذا لأنه بيغذي القلب كمان، هذا فيما يبدو بأنه أنا الدركسيون ضرب هيك بهالعصب الحائر وأنا طلعت روحي، صعدت روحي إلى السماء. أنا كنت يا أخوان ويا أخوات عم شوف حالي بقلب السيارة، يعني أنا شفت حالي أنا وقاعد بالسيارة وراسي ملتوي والدركسيون فايت ببطني، وكان أخي معي بالسيارة كمان ملتوي راسه وجهه مليء بالدم، وأنا روحي رأت ماذا يجري، وشفت الاستراد وشفت السيارات اللي ماشي وشفت السرفيس اللي وقفت ونزلوا منها شباب مشان يساعدوني، بس روحي هيك عم تطلع لفوق. خلال يعني هلا انا حبحكي لكم شغله هي اجزاء ثانيه او ثانيه ثانيتين ثلاثه، عرض علي شريط حياتي كله. انا رايت نفسي بكل تفاصيل حياتي منذ كنت في الحضانه، بعدين في عمر المدرسه، بعدين صرت أنا في الجامعة، بعدين رحت على العسكرية، بعدين فتحت شريط حياتي كله انعرض أمامي في أجزاء من الثانية. الروح عالمها عجيب. هلأ وهي وكل ماني عم بطلع أنا عم بعيد عن وعم يصغر بالتالي الاستراد وتصغر ما حوله، مو بلساني ما بعرف كيف، بس أنا يعني سألت الله قلت له يا رب دخيلك أنا قادم إليك، بس أرجوك
أنت علمتني شيئا، اسمح لي أنه بس علمه لمن ورائي. فيما يبدو أنه مو مكتوب أنه أنا الأجل هلأ ينتهي، ويمكن سمح لي أنه يعني عيش. فأنا والله يا أخوان نزلت هيك روحي، نزلت ونزلت بقلب الجسد. هلأ أنا لما نزلت روحي بقلب الجسد كان الباب منفتح والشباب جايين بدهم يسحبوني، فأنا فتحت قلت لهم أنا ما فيني شيء، بس شوفوا أخي، لأنه أخي هيك لاوي راسه ما لا يشير إلى شيء. المهم أخذونا إلى المشفى، فلما انتهت يعني بعد العملية وبعد ما صحوت أنا وأخي، قلت له يا اسمه هادي أخي، قلت له يا هادي يعني أنا كنت نايم وانحرف الدركسيون، طيب أنت مو جاي قاعد جنبي وشفت أنه انحرف، ما تجلس لي هيك إيدي. قال لي أنا لا أدري شيئا وما بعرف كيف، أنا بتذكر بأن كنت أنا وأخي بحرسة في أمر، فقال لي أنا بتذكر حالي في حرسة وبعدين شفت حالي بالمشفى، ما بعرف شو ما الذي حدث. سبحان الله، القدر إذا أراد أن يقع سيقع. ما أريد أن أقول يا أخوان، الأمر لحظة، وأنت حقيقة في براسك 50 مشروع. القصة قديمة صدق يمكن 20 سنة، وأنا فعلا في 50 مشروع برأسي كما هو الآن وكما هو أنت الآن، بس ما إن يأتي الموت انتهت كل هالمشاريع. طيب شو بس مشان عيادتي يعني سلمها لحدا خالص، طيب بس لأقول لمرتي والأولاد أنه يعني خاطركم خالص، طيب في معي أمانة لهذا الأخ بس لا أعطيها خالص، طيب ما صليت اليوم الصبح بس خلوني أقضيهم ركعتين انتهى. يتمنى من يموت، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، دخيلك يا رب بس رجعوني، بصلي لي ركعتين، بحضر لي درسين، بدعو إلى الله شخصين، انتهى. متى ما رن الجرس انتهى. فيا شباب والله الأمر عجيب، أمر الموت فعلا عجيب، وأنتم كلكم يعني رأيتم. أنا بقول نحن في هذه الأزمة نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بالفرج، يعني كلنا محينا من جوالاتنا أرقام، هذا كان رفيقي وكان أخي وكان ابن عمي وكان جاري، كنت أحكي معه وكان يحكي معي انتهى. وفي يوم بلا ريب رقمك سيمحى بالأكيد، أكيد أكيد. في أخ كان يعني في لنا معه صلة كبيرة وهيك مودة، توفاه الله تعالى والله وتأثرنا. الكلام من شي 3 سنوات، من شي 2 شهر رن التليفون قام طلع اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، بقى هو رقمه موجود عندي وأنا نسيت يمكن أمحي، نسيان أمحي الرقم، رن قام طلع اسمه، رديت طلع ابنه، قال له والله نأزت طلع اسم أبوك. لأنه هلأ نحن بلا ريب يا أخوان ذاهبون إلى تلك الدار، بقى تعال اضبط يعني هذا الذهاب مو من أجل أن يمنعك عن العمل، بالعكس مشان يزيد إقبالك على العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان الموت يعني رفيقا له، حطوا على خاتمه الموت يا عمر، بس عمر يعني هذا الخوف من الموت أو هذه المراقبة للموت مو لم تكفه عن العمل، بالعكس عمر هو الذي مصر الأمصار، هو الذي دون الدواوين، هو الذي فتح الفتوح على وقته، بس هو مراقب للموت. الوليد ابن عبد الملك قالوا بأنه جعل في خاتمه يا وليد إنك تموت، بس بقى هالعبارة هي أو هالملازمة للموت أو هالمرافقة للموت أو هالمرابطة للموت ما دعته أنه ما يساوي. هو خليفة، هو أمير المؤمنين، هو اللي أمر ببناء المسجد الأموي، هو اللي بنى مسجد الأقصى ببنائه وتحسينه، هو اللي عمل توسعة بالمسجد النبوي الشريف. يعني ذكر الموت لا يعيقك عن العمل، بالعكس بالعكس تجتهد أكثر لأنه أنت بدك تأخذ ثواب قبل ما تموت، بس هذا الاجتهاد بيكون مضبوط بالشرع. وبفيد والله يا شباب أنكم أنتم كل فترة إذا صار في جنازة وصليتوا عليها بالجامع بأي جامع، اطلع اطلع على المقبرة، يعني اطلع معهم وشوف هالميت شلون عم يدفنون، مرة بيصحط من ايدهم ومرة هيك بينطوى بالنص ومرة بفوتوا له راسه رجليه، يعني بيقول لا لا هات راسه من هون يا حرام، بيلعبوا فيه هيك لعب. بكرة انت هيك ولا حركة،
لك يعني لا بيقول اي ولا بيقول لك رجعتوا لي ايدي ولا بيقول نوب نوب. انت بكره هيك وانا ساكون هيك، الكبير والصغير والصالح والطالح سيمل. هلا هذا الشيء يدفعك، يعني المطلوب منهم شان يدفعك الى زياده اجتهاد في الاقبال على الله عز وجل، شان يدفعك الى البعد عما حرم الله عز وجل، شان يدفعك الى اداء ما استطعت من النوافل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومقلل كل كثير ومكثر كل قليل. قالوا مقلل كل كثير من المعاصي، يعني بعيد من هون، اذا واحد عم يكثر معاصي ذكر الموت بيقطع له اياها، ومكثر كل قليل من الطاعات، اذا طاعاته قليله بيصير بكثر بيقول لك يا اخي انا ساقبل على الله. هلا طيب اذا واحد عمل رابطه مع الموت او تذكر الموت، يعني بموت مرات واحد بيقول حاجه تفاول علينا يا اخي، هذا رفيقي جابني على الدرس احضار عند الشيخ عم حكى عن الموت، ما لقيته تحكوا عن الموت الا لما انا جاي. في ناس يعني بفكر انه بتفاول علينا، شو بتفاول علينا؟ اجلك واجلي مكتوب، لما بده يصير بده يصير. بدي اضحككم، مره نحن بناخذ رحل على دورات القران الكريم، فمره طالعين رحله، بالرحله بدنا يعني الطلاب هيك يغيروا جو، جلسه المساء في مسرحيه، بقى المسرحيه في واحد بده يموت من هالشباب، يعني حيجوا يكفنوه هيك ويحملوه ويصلوا عليه، يعني هيك بقلب المسرحيه، وبعدين هيك الى مقدمه والى اخر مؤخره. بقى هلا هي تمثيل الشغله مو حقيقه، وكلهم بيعرفوا هدول الشباب عم تضحك يعني انه هي تمثيليه وبده تضحك كمان. فهذه اللي الطالب اللي اجوا فعلا غسلوه، بقى كمان غسلوه يعني لبسوه السروال وصبوا عليه المي وحطوه على طاوله ابدا كانه ميت، وبعدين لفوه وصلوا عليه وانه هلا راحوا فيه بدهم يدفنوه. لما راح بقى خلص طلع من المسرح يعني، وفكوا هالشرشف الابيض عنه وقام، صدقوا يا اخوان لقيناه اصفار اصفار. لك شبك خاف، قال والله خفت. والله الحقيقه الحقيقه شيء بخوف، ما تفكر شغله سهله. مره انا طلعت على المقبره الظهر هيك الساعه 1 الظهر بعد صلاه الظهر لحالي، ما كان لا في جنازه ولا شيء، قلت بدي شف لي شيء قبر مفتوح وانزل لي اقعد لي هيك شيء 5 دقائق تجربه يعني، ما مو عن حقيقه. المهم دورت هيك على قبر مفتوح ما لقيت، لقيت بس قبر جديد يعني يبدو يعني ما بعرف مبارح الاطراب لساعته الندي تبعه. هلا انا وقفت عند راس القبر يا جماعه، والله تخيلت تخيل، ها هو مسكر القبر مو مفتوح، تخيلت تخيل انه انا هلا بدي افتح القبر بعد هالاضطرابات، افتح البلاطه انزين، والله خفت خفت وهربت. وهي الساعه 1 الظهر والشغله تخيل مو عن حقيقه. معلش النفس، النفس بدك تحملها بجناح الخوف وبجناح الرجاء من الله عز وجل حتى تستقيم. على كل معاذة هذه من الأولياء كانت إذا أصبحت تقول هذا اليوم آخر يوم، وإذا أمست تقول هذا اليوم آخر يوم، فكانت اللي عم بيقولوا لا تنام أو لا بالنهار ولا بالليل، بس المراد بأنها تجتهد في الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين نجتهد في الطاعات.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوني أحدثكم اليوم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، ودعوني أحدثكم عن موقف واحد من تلك المواقف، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل الحب للبنات. هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مشت وسارت فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، وذلك في مرض موته

في ذلك العام عرضه مرتين وكأنه يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرها بدنو أجله بكت رضي الله عنها وأرضاها. وما لها لا تبكي فاطمة وهي تسمع خبر فقد أبيها صلى الله عليه وسلم. بكى الصحابة وبكت الأمة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلمت المدينة على أهلها، وما عاد للفرح مكان في المدينة. كيف وفاطمة تسمع الخبر؟ وهي التي كانت يوم الفاجعة تقول لأنس بن مالك بعد أن عادوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ وهي التي كانت في مرض أبيها تقول: وأبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا وأبتاه، جنة الفردوس مأواه يوم أن فجعت به صلى الله عليه وسلم. أخبرها أنه سيموت فبكت، ثم سارها في الثانية وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء العالمين فضحكت. لقد سلاها في حزن الفقد لأبيها أن علمت أنها ستلحق به قريبا. مما يسلينا في المصيبة أن نعلم أننا سنجتمع بأحبتنا من جديد. ليس هناك فراق دائم، يفترق الناس في هذه الدنيا فيموت أحدهم ويبقى الآخر وسيلتقون من جديد. الموت ينسى لكن الفراق صعب. الموت كل إنسان سيموت، لكن الذي يصيبنا بالحزن هو الفراق. المؤمن يعلم أنه يفارق أحبته في أقصر مرحلة وهي الحياة الدنيا، ثم في القبور تلتقي الأرواح كما قال بعض أهل العلم، وفي عرصات يوم القيامة يجتمع المحبون في ظل عرش رب العالمين، وفي الجنة يلتقي المؤمن بأهله وأحبته وذويه. عندما تتذكر أنك ستلتقي بأحبتك يزول ذلك الحزن. إنها فاطمة بنت أبيها ضحكت وبكت. وهنا سؤال أيضا يطرح نفسه: أي حب ذلك الحب الذي ملأ قلب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تحبه حتى تحاكيه في مشيته؟ وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع، وقيل أيضا: حسبي من الحب أني لما تحب أحب. لما زرع الحب في القلب حاكت المشية المشية، ولما زرع الحب في القلب تحركت الأعضاء تبعا لذلك القلب. هي فاطمة يقول لها: مرحبا بابنتي. كم نحن بحاجة أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نبث العبارات الجميلة الرائعة والكلمات الحانية لأبنائنا وبناتنا. إنها فتاة وإنها جارية تحب الكلام الطيب اللين الجميل. هي كلمة ربما تخرج من فم الوالد والوالدة لا يشعرون بأنها كلفتهم شيء، لكنها تزرع حبا في ذلك القلب، أو تحطم شخصية إذا كانت كلمة غير ذلك. ثم إن سلوة المؤمن في هذه الدنيا أن يفوز بالجنة. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنها ستلحق بأبيها أين؟ في جنات النعيم. وأخبرت بأنها سيدة نساء العالمين، فأي مجد بعد ذلك؟ تهون الدنيا وتهون الحياة وننسى كل شيء إذا رضي الله عنا وأرضانا. هي الدنيا ستمضي سريعة، وسيبقى ما عند الله: إن رضي الله عن العبد سعد سعادة الدارين، إن رفع الله منزلة العبد عنده فإنه سيكون ذا منزلة عالية عند الخلق قبل ذلك. هكذا عاشت فاطمة مع أبيها حب من الولادة في مكة حتى الوفاة في المدينة، وما تزال فاطمة تستحضر ذكريات والدها في كل لحظة وحين. أحبتي، هذا موقف واحد فقط لتعامله مع بناته صلى الله عليه وسلم، ولو قلبنا السيرة لرأينا مواقف أخرى مع زينب ومع رقية ومع أم كلثوم ومع بناتهن ومع أحفاده صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه ما زال منهجه بين يدينا، فلنتأمل فيه ولنقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم.

إلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من أكثر الأسئلة اللي عم ننسألها بمجال تربية الأبناء والتعامل مع الأزواج والتعامل والعلاقات الاجتماعية هو سؤال كيف يتشكل السلوك الإنساني، لأني إذا عرفت كيف، شو هي أدوات تشكيل سلوك أبنائي أو سلوك أو تشكيل سلوك زوجي أو تشكيل سلوك زوجتي أو زملائي في العمل أو إلى آخره أو جيراني أو أقاربي، إذا عرفت أدواته بستخدمها وبشكل سلوك، صح؟ الجواب صح. لكن يا ترى ايش الادوات؟ الادوات احنا بنسميها مربع الذهبي، اربع اشياء واربع اضلاع بتتكامل عشان تشكل لي سلوك صحيح بابنائي، بزوجي، بزوجتي، بزملائي الى اخره. الضلع الاول وهي بالترتيب حسب الاهميه، اهم ضلع هو القدوه، هي اهم ادوات التربيه. الضلع الثاني المهم اللي هو الحوار والنقاش باحترام. الضلع الثالث هو التعزيز، المديح، الشكر. والضلع الرابع هو العقوبة التربوية. وحبنا فيها عشان أشرحها لأنه هي ممكن تشكل مشكلة عند بعض الناس في استخدامها، لأنه البعض يعتبر بأنه العقوبة خارج التربية ما بيصير. لا، ليس هناك تربوي على وجه الأرض يقول أن العقوبة ليست تربية، لا، هي أحد أدوات التربية الأربعة. لكن الغلط الثاني، البعض يظن اسمعوا هيزن بقول عاقبوا اولادكم يلا نضربهم، ابدا، يلا نشتمهم، ابدا. العقوبه من شروطها عدم الايذاء النفسي للطفل او للزوج او للزوجه، وعدم الايذاء الجسدي للطفل او للزوج او للزوجه، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني عدم الايذاء النفسي او الجسدي. ثلاثه، يجب لما استخدم عقوبه تربويه ان تؤدي إلى قدرة ذاتية عند أبنائي الأطفال أو اليافعين، قدرة ذاتية عندهم على إنهم واحد يقيموا سلوكهم صح ولا غلط ذاتيا، تنين إذا كان غلط، تنين طب شو البدائل ممكن أعملها، ثلاثة إيش البديل الصح من البدائل، أربعة أطبق البديل اللي أنا اخترته. هاي المشكلة بينه وبين أبنائنا بموضوع تشكيل السلوك. تيجي الأم، ليش عملت هيك؟ ليش عملت هيك؟ كان لازم تعمل هيك، اعمل هيك. انا عم بقوم بهالمهمات، ليش مثلا رميت باكيت الفاين او المحرمه او الى اخره من شباك السياره؟ ما بيصير، وقف، صف، اسحبها. هاي الاصل، ابني ليش رميت المحرمه؟ هو يسال حاله ايش البديل، احطها بجيبتي، ارميها هون، احطها بكيس. فهاي العمليات العقوبه لازم تؤدي لرقابه ذاتيه وقدره ذاتيه. وهذا تماما تماما تماما اللي عمله الاسلام لما مثلا نزلت ايه تحريم الخمر. النبي ما لف على بيوت الصحابه لحالهم، الصحابه رموا بالخمور اللي كانت عندهم بعد ما نزلت ايه تحريم الخمر، كلهم رموها ذاتيا. فالعقوبه أو تشكيل السلوك يجب أن يكون تشكيل سلوك ذاتي. راح أرجع لموضوع آخر اللي هو موضوع بتشكيل السلوك، اللي هو موضوع التعزيز اللي هو الضلع الثالث. التعزيز من فضل بالتربية عشان يضل السلوك مستمر أن يكون تعزيز معنوي مش تعزيز مادي عند الأطفال أو حتى عند اليافعين بشكل كبير جدا. وبدي أرجع لموضوع اللي هو الحوار المحترم الهادف، ويكون حوار ذكي. شكل الحوار الذكي مع الأبناء، بدي أسأل أسئلة ذكية بعيدة عن أفعال الأمر وعن التسلط، بدي أسمع له وأوصله بطريقة ذكية من خلال أسئلتي إلى ما أريد. مربع تشكيل السلوك مهم جدا في إنشاء جيل جديد واعي.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تحتاج مثلا من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف سيدي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي؟
1: يعني الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق الإنسان ومنحه الاختيار. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان
0: عجزا في القدرة.
1: إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. الدليل القوي: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآن دقيق: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن هذا الذي يؤمن بالجبر وقع في أفسد عقيدة. الله عز وجل أعطانا الخيار بأدلة ناصعة، بل وصف من يتوهم الجبر أنه مشرك.
0: نعم.
1: فلذلك أنت مخير، لكن إذا سقطت، زلت قدمك في معصية، توهم الناس أن الله كتبها عليك. لا، حاشا لله.
0: أو تقول هي من الشيطان،
1: هذا سوء ظن بالله أولا، أو بإعطاء الشيطان قوة. وما بدك قوة؟ الشيطان يهمس في أذن الإنسان فقط. الواحد مثلا أضربه دائما، يرتدي أغلى ثياب بيضاء في الصيف، ماركات عالية جدا، وحذاء من أعلى ماركة، وربطة عنق درجة أولى، وقميص حرير، يعني أناقة فوق حد الخيال، وفي حفرة في مياه آسنة سوداء، مياه مجاري، ونزل بها وذهب إلى القاضي ليشتكي على واحد كان في توهمه السبب. القاضي سأله: دفعك إلى؟ قال: لا والله حرام، أنا بحكي الحق، ما دفع.
0: لم يدفعني.
1: طيب أمسك بك ووضعك فيها؟ لا والله، هذا ما فعله أيضا، بس قال لي انزل فنزلت. هذا بده مستشفى مجانين.
0: مضحك.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني أضحكت عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لا أملك شيء. أنت مخير. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
0: يشبه هذا
1: أبدا.
0: انزل فنزل.
1: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما
0: أشركتموني من قبل.
1: معنى أنتم توهمتم أنني شريك. أبدا، لو أعطى الإله العظيم للشيطان قوة انتهى الاختيار.
0: طبعا
1: ما في قوة أبدا، بس يملك الوسوسة. وأنت بين شيئين، بين إلهام ملك ووسوسة شيطان، فبطولتك وذكائك ونجاحك وفلاحك أن تصغي لإلهام الملك وأن تركل بقدمك وساوس الشيطان.
0: نعم. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فعداوته ظاهرة.
1: نعم،
0: عداوته ظاهرة. كيف تكون عداوة الشيطان للإنسان؟ كيف
1: إذا واحد هذا عدو يتهم بالخيانة العظمى؟
0: نعم نعم،
1: هادنه، فكيف إذا عاونه؟ نعم، بيكون أكبر عميل.
0: نعم،
1: في الدنيا عدو مبين، فهذا الشيطان يجب أن نبتعد عنه. يا الله، الله أعطاك سلاح فتاك، شو بتسميه؟ سميه ما شئت، سلاح فتاك. يكفي أن تستعيذ بالله حرقت الشيطان. أبدا، فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ،
0: انتهى الأمر، احتمي بالله.
1: بس استعاذة بقلب حاضر،
0: نعم،
1: مو كلام فارغ، بقلب حاضر
0: حقيقية.
1: أبدا.
0: نعم سيدي، هو في آية أيضا يقول تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا خطوات؟
1: لأن الشيطان ذكي جدا.
0: نعم،
1: لا يمكن أن يقول لك افعل هذه الفاحشة، أعوذ بالله،
0: تقول لا أفعلها.
1: كن حضاريا، هي صديقتك هي بالجامعة، صديقة هي، فرجيها الحضارة، الأناقة، الرقي. دائما الشيطان ذكي،
0: خطوة خطوة.
1: لا يمكن أن يبدأك بالمعصية الكبيرة، هذا المخالفة البسيطة بتجر لأكبر لأكبر لأكبر لأكبر، حتى يجد الإنسان نفسه فجأة وقع بالمعصية الكبيرة.
0: نظرة فابتسامة،
1: هي خطوات الشيطان، نظرة فابتسامة،
0: فموعد
1: موعد
0: فلقاء. إذن يخطو به خطوة خطوة. أيضا من أساليبه، وزين لهم الشيطان أعمالهم، يزين العمل.
1: بيقول لك أنه المال بالبنك، نمو للمال
0: ليس ربا،
1: الاستثمارات بالبنوك حضارة،
0: عوائد وليست فوائد،
1: يعطيك حضارة. نعم، يعطيك نمو، رقي. أنت بعصر الإنترنت، بعصر المكاسب، مو بعصر النصوص.
0: نعم،
1: دائما بيتهم الدين وهو منهج الله أنه شيء قديم تقليدي،
0: يزين العمل،
1: يزين عمله.
0: نعم، أيضا في آية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم،
1: من أيديهم المستقبل الحاضر. شوف شوف لا شوف بيته، شوف سيارته، أنه دخله ربوي، أمواله بالبنوك وأفوال،
0: يغريه ما بين يديه،
1: بأيديهم، من خلفهم. شوف نحن كيف متخلفين.
0: نعم،
1: نحن عندنا بقية أخلاق، ممكن أنت تبني مجدك على أنقاض الشعوب كلها، تنهب ثرواتها كلها وتصير غني طبعا، بس أنت عندك مليون. الإيمان قيد الفتك، أنت مقيد بالشرع. يعني أحاول لك كلمة بس دقيقة شوي، أحد أسباب قوة الآخر ما عنده منهج، ما عنده رادع، ما عنده شيء حرام، بيستخدموا أيام الفواحش الكبيرة لنيل أهدافهم. أن قوة الكافر جاي من عدم تقيده بشيء.
0: نعم،
1: وفي قصص كثيرة جدا بيستخدموا أشياء غير معقولة إطلاقا.
0: نعم،
1: المؤمن مقيد والإيمان قيد الفتك. أنا ما بقدر أصل لأهدافي المشروعة إلا بوسائل مشروعة، والوسيلة من جنس الهدف،
0: الغاية لا تبرر الوسيلة. أبداً. عندنا في ديننا هذه من بين أيديهم ومن خلفهم، وحين يأتي من أيمانهم من باب الوساوس
1: الموضوع من عن أيمانهم. أنت مؤمن، أنت بالصلاة جاك خاطر ببالك صادق باطل، عيدة.
0: نعم،
1: عيدة عيدة،
0: الوسوسة التي يقع بها بعض الناس.
1: نعم،
0: وعن شمائلهم المعاصي،
1: المعاصي.
0: لكن
1: أيمانهم أنه أنت الصلاة مو صافة تبعك.
0: نعم،
1: مو مقبولة عند الله أنه أنت عم تصلي جبالك ابنك ترى وصل على البيت لغلق صلاتك.
0: نعم، وساوس بالطهارة وفي الصلاة. نعم، مرض العصر الوسواس. نعم، القهري. عن شمائلهم المعاصي والآثم. نعم، لكنه لا يأتي من فوقهم ولا من تحتهم،
1: من فوقهم هو الله، ما بيقدر يجي من طرف السماء.
0: نعم،
1: ولا من طرف
0: الخضوع أو التذلل،
1: الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله طريق سالك، الافتقار إلى الله أقوى شيء بالمؤمن. يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك، تفتقر فتنتصر. هلا أوضح من هيك، الصحابة الكرام نخبة البشر وفيهم سيد البشر
0: صلى الله عليه وسلم،
1: في بدر افتقروا فانتصروا، هم في حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. يعني ملخص بتقول أنا بتولاك الله، بتقول أنا بتخلى عنك، بتقول الله بتولاك
0: جل
1: جلاله، مرة ثانية بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك
0: جل جلاله. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب الممتع بمعية شيخنا الفاضل، أشكر له ما تفضل به، وأشكر لكم ما تفضلتم به من حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن تكونوا دائما في خير حال وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في برنامجي على شفا جرف هار، حذر بل وخطر، لأننا نتناول من الدين أعظمه وأخطره، نتحدث عن الكبائر. وفي هذه الحلقة نفصل القول حول الكبيرة السحر، ومن ذلك الذهاب إلى السحرة المشعوذين مهما كان السبب أو العذر، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة مطلقا. فالسحر من أكبر الكبائر، وينتج عن السحر الضرر والألم والشرور، أولا لمن فعله ولمن طالب بفعله ولو كان ذلك بعد حين ووقت. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكر عددا من الكبائر وقال: والسحر. وسواء كان المقصد من السحر شرا كالتفريق بين الزوجين كما ذكر الله تعالى في كتابه: يفرقون به بين المرء وزوجه، أو كان المقصد من السحر ظاهره خير كأن تذهب المرأة التي تشتكي من قلة حب زوجها لها، أن تذهب وتقصد ساحرا وتطلب منه أن يسحر زوجها ليزداد حبه لها. كل ذلك من أكبر الكبائر، وذلك لأن السحر لا يتم إلا بالتعاون مع الشياطين، وغالبا ما يتخلله طلب الشياطين من الساحر أن يكفر بالله تعالى حتى ينفذوا له طلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين اختبارا لهم وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال:
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال:
2: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا.

0: أي شيء أحب إليك؟
1: قال:
2: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد ضرني الناس.
1: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال:
0: فأي المال أحب إليك؟
1: قال:
2: البقر.
1: فأعطي بقرة حاملا. قال:
0: بارك الله لك فيها.
1: فأتى الأعمى فقال:
0: أي شيء أحب إليك؟
1: قال:
2: أن يرد الله بصري فأبصر الناس.
1: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال:
0: فأي المال أحب إليك؟
2: الغنم.
1: فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال:
3: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري.
4: الحقوق كثيرة.
3: كأني أعرفك.

0: أردت هذا المال كابرا عن كابر.
1: فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت.
2: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد.

0: في صورته وهيئته فقال:
1: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري.
2: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجاهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل.
1: أمسك مالك، فإنما ابتليت فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون حياة الإنسان في هذه الدار مزيجا من السعادة والشقاء، والفرح والترح، والغنى والفقر، والصحة والسقم. وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا سريعة التقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين سورة الفلق؟ افتكروا معايا كده الكلمات العظيمات المباركات التي تقال في هذه السورة الكريمة. قل أعوذ برب الفلق، 1 2 3 من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى أنت بتستعيذ برب الفلق من 4 حاجات. أولها لاحظت إيه؟ من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ده كلام عجيب قوي. هو اللي حاجات اللي ربنا خلقها فيها شر، بص أي حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى فيها خير وفيها شر، أي علم فيه خير وفيه شر، أي حاجة أنت شايفها في الحياة ممكن يجي لك منها خير وممكن يجي لك منها شر. المال ممكن يكون سبب خير وممكن يكون سبب شر، أي حاجة في الحياة ممكن تكون سبب خير أو سبب شر. علشان كده أنا عاوزك تاخد بالك من الدعاء ده، إزاي الدعاء جمع كل اللي بيطلع في السماء، كل اللي بينزل من السماء، كل اللي بيطلع من الأرض، كل اللي بينزل للأرض، كل شيء بيطرق الحياة له شر وله خير، بنستعيذ من شره وبنسأل ربنا خيره. عموما اللي عاوز يحصن بيته ويحفظ حياته هو وولاده ويأمن أهله عليه بهذا الدعاء. إلى هذا الدعاء ثم نعود بمشيئة رب السماء.

اللهم أمين اللهم أمين. عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل، وعندما تستعيذ بالله من سوء العمر ومن فتنة القبر وفتنة الصدر، إذن أنت تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصدر اتصف بالانشراح له، بالانفساح لتعليمات الله عز وجل. عارف لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما يكون قلبك سليم وليس في قلبك لا هم ولا غم ولا كرب ولا حزن، لما يكون العبادة نازلة على قلبك بردا وسلاما، عارف الإحساس أما يكون عندك انشراحة صدر للشيء اللي بتعمله، فما بالك لو كان عبادة ولا طاعة. أنت بتسأل ربنا انشراح الصدر، انشراح الصدر للعبادة، وبتستعيذ بالله من فتنة القبر، وقلت لك أن أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل. الحقيقة الجبن والبخل دول خصلتين ما بتجتمع، لا تجتمعان في رجل الحقيقة إلا لو كان هذا الرجل عنده نقص شديد جدا، فما بالك لو هو مؤمن. تعال نمسك كلمة الجبن. الجبن ديت يعني إنسان يخشى المواجهة، إنسان يخشى من مواجهة الآخرين. المؤمن ليس بجبان، المؤمن ليس برعديد، المؤمن ممكن يخاف، أيوة المؤمن ممكن يخاف، ده خوف فطري. إنما ما هو الجبن؟ الجبن عدم مواجهة الحق، خدوا بالكم. إنما لو واحد مثلا قدامه واحد بلطجي ومعاه سلاح، فالواحد خاف إنه يقابله، مش دي ملهاش علاقة بالشجاعة وخلافه. إنما الشجاعة إنك تثبت على الحق، الشجاعة إنك أنت لا تخشى من قولة الصدق. آدي الجبن وآدي البخل. البخل بقى ده إنسان اتوترت علاقته بالله سبحانه وتعالى. البخيل ده بني آدم لا يثق في الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. أنا عاوزك تتخيل إن إحنا كلنا عاملين زي أنابيب التوصيل، ولو أنبوب منهم تم سده محدش هيوصل خير لحد. فلو تصور إن كل واحد إن المال بيجي ناحيته يروح رائد إلى مسواه الأخير، يرقد جنب إخواته، ينام تنام الفلوس تحت البلاطة وتحول إلى كنز، هذا الإنسان لا خير له للناس، لا خير فيه للناس. فده أقرب الناس لنزع النعمة، لنزع النعمة. عشان كده كانت من عيوب قارون مش الغرور والكبر بس، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالبني آدم الذي لا يعرف أن لخلق الله نصيبا فيما رزقه به، خد بالك بقى الرزق مش مال بس، كمان ده المال، المال رزق، والعلم رزق، والعافية والصحة رزق، والحكمة رزق، كل حاجات كتيرة جدا احنا من الممكن ان يجود بها الانسان على غيره. تعالوا كملوا بقية الدعاء معايا، بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى له وجهه الكريم اللي احنا بنسأله اياه. اللهم اعوذ بوجه الله الكريم، اعوذ بوجه الله الكريم. كل صفات الله كرم، كل صفات الله جود، كل صفات الله كمال، كل صفات الله جلال. فكونك تعوذ غير ألوز. عارف الفرق بين أعوذ وألوز؟ أعوذ يعني أحتمي من الشر، بستخبى من الشر. فأنت بتحتمي بمين؟ بالله. من مين؟ من كل شيء. بتحتمي بالله من أي شر، بتحتمي بالله من أي خطر، دي كلمة أعوذ. طب كلمة ألوز؟ بتسمع فلان يلوذ بباب الملك، فلان يلوذ بعطية الله. فكر كده إيه الفرق بين أعوذ وألوذ. أعوذ أحتمي من الشر، ألوذ بقى أقولها لك أنا، ألوذ معناها أطلب الخير. يقول لك لاذ به ليعطيه عطاء، لاذ به طمعا في كرمه، ألوذ بالباب حتى أحظى من الله عز وجل الهبة والفضل والكرمة. إذن أعوذ بالله، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يعني لا يوجد إنسان يستطيع
أن يقف أمام كلمات الله أو يتجاوز كلمات الله سبحانه وتعالى أو ينتصر على أحد إن احتمى بكلمات الله التامات. علشان كده لو واحد احتمى بالله لابد أنك أنت تنسحب، لابد أنك أنت تقف يقول لك نحن قوم إذا خدعنا بالله انخضعنا له. أنا عاوز أقول لك في مرة من المرات سيدنا عيسى عليه السلام كان يمر على حقل فوجد رجل بيسرق تفاح، بيقول له أتسرق؟ قال له والله لا أسرق. تصور سيدنا عيسى قال إيه؟ قال له صدق يمينك وكذبت عيني. تصور حضرتك ان الواحد لو حد حلف له بالله يكذب نفسه احتراما ليمين الله. الراجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ان اخي ممعود يعني معدته فيها مشكلة، قال له اسقيه عسلا، قال له ما زال ممعودا، تاني يوم اسقيه عسلا، تالت يوم قال له لا صدق الله وكذبت بطن اخيك. شوف بقيت الدعاء عظيم، يقولك ايه؟ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج، يعرج يعني يطلع يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ذرأ يعني بث وخلق، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. يا أخي فعلا كلنا محتاجين إن ربنا ينجينا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني من الأخبار غير السارة. ربنا ما يجيب لنا خبر وحش لا بالليل ولا بالنهار. بجد محتاجين ان احنا نأمن على هذا الدعاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. كل هذا صار وما حكت ليش يا رجب؟
1: ما كنت بدي أقولك، بس يا أخويا قال لي ممنوع تتدخل بالمرأة، ممنوع تحكي على أي واحد.
0: أنت بعينك شفت أبو الإعدام وأبو الذكر والقرن واقفين على باب المحل الساعة 1 في الليل؟
1: أبو الإعدام ضلوا يمشي حط القميص على وجهه ولف من وراء الكاميرا عشان ما حدش يشوفه.
0: أنا شفته في الكاميرا واقفين على راس الشارع بس بعديها اختفوا.
1: لف من ورا من ورا من ورا الكاميرا عشان ما تجيبوش، كان بدهم يكسروا الكاميرات ويسرقوا.
0: والله عفارم عليك رجب، عفارم عليك، ومليح انك نبهتني.
1: بدك ايش مني؟
0: الله يسهل عليك رجب.
1: انا بدي ايش منك؟
0: ايش؟
1: انا بدي ايش منك؟
0: انت بدك ايش مني؟ انا ايش بدريني؟
1: ما بدك تعطيني 10 شيكن 15 شيكن؟
0: والله بتستاهل يا رجب، خد هاي 3 شيكل.
1: بدي 15 شيكل انا.
0: ما هو انا يا رجب لسه ما بعتش.
1: طيب ماشي خلاص، لما تبيع تبعت لي 15,000.
0: ولا يهمك يا رجب.
2: يحيى حبيبي حبيبي، كيف حالك؟ طمني عنك، شفت اللي جهاز زي الناس؟ يا زلم انت قاعد بتقول لي جراند 2 وبطيخ اصفر، انا بدي يا سي 7 يا سي 9. لا لا لا سيبك من الايفون، بلاش منه. بزبطك بزبطك تقلقش، بعطيك اول دفعه 500 شيكل. حبيبي يا كابتن ولا يهمك.
1: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز، جود مورنينج تيتشر.
2: يا هلا هلا برجب، هلا يعطيك العافيه.
1: عافيك.
2: اها والله شكل هاليوم الحكاية ظابطة معك. قديش الغلة؟
1: يمكن 22 شيكل.
2: ايش؟
1: بقولك 22 شيكل، 220 ألف نيرة.
2: اللي رفع عينك ان شاء الله تخزقها ما تخلي فيها نور ان شاء الله. شو 22 شيكل؟ ولكن انت اليوم الميت بتجيب فيه 70 شيكل، اليوم الميت.
1: بالمرة هذا اليوم عيان على الآخر بالمرة، كل الناس بقولهم بدي أنظف، بقولي أنظيف الشارع، بقولهم في عمقه زباله، بقولهم فتح الناس زباله. طب ايش بدي اعمل انا؟
2: ولا مش انا المره اللي فاتت قلت لك لما اتكحت معك بالمره بتروح على الزلمه تاع المره اللي فاتت؟
1: ما وقعت علي المره اللي فاتت، واعطاني 100 شيكل وقال لي ممنوع تيجي.
2: شو ممنوع تيجي هذه؟ روح عليها لقيت ويقدح منه 100 شيكل. اذا اعطاك انا بها، ما اعطاكش قول له بتروح ابلغ الشرطه.
1: ماما اذا قال لي روح بلغ الشرطه وطلع صاحبه الضابط وحبسوني وظلهم يعلقوا فيه وخطوني بالبربيش طبعا المطور.
2: ولك ليش يضربوك يا هبل؟ ليش يضربوك انت؟ هو اللي دهسك وهو اللي بنحبس وهو اللي بدفع مصاري.
1: ام خلاص انت ليش بدك مصاري انت ليش؟
2: ولك صرت حاكي قبل شوية مع الزلمة عشان يفصل لك طقم، بدنا نجوزك يا رجب، خلاص بكفي.
1: ايش نوع الطقم بدك تجيبه؟
2: يا سي 7 يا سي 9، قصدي خشب زان. خشب زان
1: خلاص، بدي خشب زين. انا تجيب لي خشب عشان لما اموت من سقعه اولعه تطلع النار منه يا الله محلاها.
2: خلاص روح لقيت عليه بسرعه وجيب منه 100 شيكل. يلا
1: طيب ماشي خلاص، بديش اتغدى ولا اتعشى.
2: بعدين بعدين لما تجيب المصاري بصير خير.
3: ايش جابك انت هنا؟ مش قلت لك تجيش بالمرة هنا؟
1: ما ايش ما جيش بالمرة هنا، ما اخوي ابو النصر قال لي روح.
3: مين يا اخوي مين؟ ايش اسم اخوك؟
1: ابو النصر اخوي، بحوش لي عشان بده يجوزني، بده يجيب لي طقم نوم سي 7.
3: اسمع انا مش ناقصني هبل، خد حمارك ويلا امشي من هان.
1: ايش امشي من هان؟ بدي 100 شيكل انا.
3: خير يما، فتح حشون اجتماعية انا؟
1: ما اخوك دهسني ما فتت، انا بروح على الشرطه وخليهم يدفع 20,000 دينار تعويض الي.
3: وحد ماسكك؟ روح هاي الشرطه قريبه على طول، اجراي روح.
1: بروح اجراي انا، بمشي مشي بحبش اسرع انا. يا بتجيب ال 100 شيكن؟
3: بقول لك اقلب عنبوزي مش فضيلك، بدي اروح على المصنع.
1: وال 100 شيكن
3: ولك ليش اعطيك 100 شيكل على ايش؟
1: اخوك دهسني وهي اللي بتجوعني انا، بقول اليوم نزيف في بطني انا منها، وصرت مرشح ومعايا عطس، كرم رجلي.
3: لا حول ولا قوة الا بالله. المرة اللي فاتت قلت لك بحبسك انت وحمارك في الغرفة اللي هان، هل جيت بحبسك عن جد؟
1: ولك تعطيني 100 شيكل؟
3: ولك يا عمي اقلب، مش ناقصني انا هبل، اقلب.
1: قديش اقلب عيني انا وحياه انا غير اقول لك كل الناس دهسني وضحك علي، الحقوني يا عمال، هاي ضرب الحمار في عينه وخبط شلوط في رجله وهي قاعد بزغزغ في الحمار، وهي الحمار فاطس من ضحك عدو مات. هات ال 100 شيكل ما اقول لك.
3: ولك فضحتنا الله يفضحك، اسكت اسكت اسكت.
1: هات ال 100 شيكل.
3: طب اسمع، ايش رايك تشتغل عندي بال 100 شيكل؟
1: بشتغلش لاخد تعويض انا بال 100 شيكل.
3: طب اسحب حالك ونقلع من هان، يلا روح، والله ما تاخذ ولا الف.
1: طيب ليك ما ناخذ شوي الف؟ بدي مصاري انا.
3: بدي تنظف لي الساحه هذه كلهيتها وتطلع فوق على الطابق الثاني وتنظفه كله، بديك 100 شيكل.
1: واذا ما اعطتنيش؟
3: المره اللي فاتت اعطيتك بدون ما تنظف، كيف بديش اعطيك هالقيت؟
1: ما عشان بدي اتخزق، بدي اتجوز اخوي، بدي اتجوزني عروس غير شكل وتجيب لي فدعوس.
3: طب بس روح نظف عشان اشوفك كيف.
1: طيب ماشي، وحضروا لي الاكل والغداء عشان بدي اكل انا.
3: طيب ماشي خلص، بس روح روح.
4: شايف يا وائل؟ شايف؟ والله غير يطردوني من الدار.
5: ليش؟ ايش اللي صار؟
4: نهيل اتقتلت مع جوزها ابو الديب وحردت عند دار اهلها.
5: طب ما تحرد، وانت ايش دخلك في القصة هاد؟
4: ما هم اتقتلوا علشاني، انا كنت سمعاهم.
5: اصلا هيك هيك مرت اخوي تبعت مشاكل، يعني سواء عليكي او على غيرك هي حتعمل مشكلة.
4: انا خايفة يقعد هلقيت ابو الديب ينتقم مني.
5: ولا حينتقم منك ولا حاجة، تخافيش خلاص.
6: طب عشان خاطري يا نهيل، عشان خاطر المرة هذه، هات اوعيك وروحي لاولادك ولبناتك.
4: والله اللي شايفك اليوم ما شافكاش وانت بتزعق علي.
6: سعة شيطان يا نهيل، سعة شيطان.
4: والله شيطانك هذا مزوج كتير بشوف، في دار اهلي بيخليكاش تزعق، بس في دارنا ليل نهار.
6: طب ايش بدنا نعمل يا نهيل؟ ما احنا كل شوية بنستعيذ من الشيطان.
4: الشيطان الوحيد اللي لازم نطلع من الدار هو بنت عمك هبة. بدك اياني اعيش معك بدون مشاكل؟ اعمل لك حل هبة.
6: ما احنا قلنا لك يا نهيل، قلنا لك فيش حل في ايدينا، من وين بدنا نجيب لها حل؟ لا احنا عارفين نتصل في ابوها ولا احنا عارفين نعملها اي حاجة.
4: شايف؟ والله عمرك ما بتتغير، الاسطوانة هي هي. شوف برجعش على الدار غير لما تتعهد انك تعمل لي حل لها.
6: حاضر حاضر يا نهيل، من عيني هادي قبل هادي.
4: وعد يا ابو الديب ولا كلام في الهوى بس عشان ترضيني؟
6: والله لا غير اعمل المستحيل عشان اتخلص منها. بقدرش استغنى عنك يا نهيل، الدار من غيرك صفر.
4: طيب ماشي، يلا احمل شنطة الاواعي وخلينا نروح.
6: بتكيش الصلاة على النبي، انت بوزك بوز مشاكل، قلبت الدار فوقاني تحتاني، بتكيش تعجلي ولا كيش ناقصك انت؟ وليك اللي عايش في فندق مش عايش العيشة اللي انت عايشاها، بتاكلي وبتشربي وبتلبسي وبتنامي، طب ايش ناقصك؟
4: طب هو انا ايش عملت يا ابو الديب؟
6: شاف لسانك هذا، بده قص بده قص، هيك هيك بده قص.
4: طب انت قول لي ايش بدك مني اعمل وانا بدي اعمل.
6: احترميها يا نهيل، احترميها، مش مرت ابن عمك وست البيت، احترميها.
4: انا عمري قليت ادبي عليها؟ انا حطها على راسي من فوق. ولك يا كذابه يا نصابه، ولك لسه بتكذبي؟ انا بكذب؟ والله ما بكذب يا نهيل. اخرسي ولي اخرسي، ما تطلعيش في وجهي.
6: يلا روحي روحي، روح على المطبخ شوفي شغلك، امشي. المرة هذه كلام بحكي معاكي، بس المرة الجاية والله غير استخدم معاكي اسلوب تاني.
4: بلشت تعجبني يا ابو الديب.
6: ايوه هيك، انا بدي اياك تنبسطي وتضحكي.
4: لا بعيد عن عينيك الانبساط والضحك، هلقيت لسه الانبساط كله بس تطلع هبة من الدار.
6: ولا يهمك، انا وعدتك ووعد الحور دين.

0: يا تايسون يا تايسون.
1: أيوة يا أخوي.
0: تعال تعال، مين هذا اللي قاعد بيشتغلوا بلم في الزبالة؟
1: هذا الولد لهبل المسكين اللي خبطت الكارة تبعته أنت.
0: قصدك رجب؟
1: صحيح.
0: وليش مشغله؟ إحنا بدنا عمال؟
1: أجا عمل لي عرس وزفة في المصنع بده 100 شيكل.
0: ليش 100 شيكل؟ المرة اللي فات أخذ 100 شيكل.
1: بقول لك أنا كنت بدي أروح على الشرطة وأخذ تعويض 20,000 دينار.
0: يا زلمة كان مسكته وزتته في آخر الدنيا.
1: بقول لك عمل لي زفة وطلع كل العمال، اضطريت أخليه يشتغل.
0: طيب ماشي ماشي، أعطيه 10 شيكل ولا 12 شيكل وخليه يروح من وجهي.
1: ماشي ماشي.
2: يا رجب خلصت؟ بدي أكمل بعد الغدا، بعد الغدا بدي أكمل.
1: غدا مين يا حبيبي؟ وانت كم ساعة اشتغلت؟
2: ايش مالك؟ ايش حيني جيتك؟ ايش بدك انت؟ بدي اعرف اشتغل انا.
1: لميت الزبالة؟
2: ضايع علي كمان بس فوق شوية وبدي اكمل بعد الغدا. وبعدينش بكمل وبعدينش باجي بتعشى وبعدينش بكمل.
1: يلا اقبض، خد حل.
0: ولا تعال تعال، انت في حد بيبعتك علينا هان؟
2: مين ببعت علينا انا؟ مش انت دهستني؟
0: ولك انا دهستك؟
2: دهستني بالجيب تبعك انت، قبضته وطلعت 20 متر في السماء.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
2: ايش بدك مني انا؟ سيبني اشتغل، قاعد بتطحيني عن الشغل، بدي اترزق انا.
0: ماشي يا رجب ماشي، روح نظف، روح روح.
1: ايش بدك تعمل معاه يا اخوي؟
0: هذا صعب نتعامل معاه.
1: طب ايش بدنا نسوي معاه؟
0: الحل الوحيد يا اخوي انه كل يوم نجيبه ينظف ونعطيه 20 شيكل.
1: طب ليش؟
0: ما هو هيك هيك كل اسبوع حيفطلنا، حيحكي لي بدي 100 شيكل، يشتغل ويلم زبائن فيها 100 شيكل.
1: خلص ماشي يا اخوي.
3: يا ابو الذكر، لوين وصلت معاك؟
4: شو هي اللي وصلت معاي؟
3: ابو الذكر، قبل يومين انا كنت بدي اطلق المرأة عشان خاطرك وخاطر الدار.
4: طب وحد مثلا قال لك طلقها؟ احنا ضغطنا عليك وقلنا لك طلقها؟
3: من العمايل اللي بتعملوها في الدار.
4: ريح راسك، مرتك ذكر اصلا.
3: ابو الذكر احترم نفسك،
4: انت بدك تيجي تكب مشاكلك ومشاكل مرتك عليا؟ يا راجل ايش دخلني فيكو انا؟
3: انا مش عارف اصلا كيف اتفاهم معاكو.
4: المشكله في الدار معروفه من مين، ليش بتلفوا بالدور؟
3: طب ما دامك عارفها ليش انت ما تساعد في حلها؟
4: يا اخوي انت الكبير، انت الواجهة قدام الناس، مش قادر تحل قصة بنت؟ انا متأكد انه انت قادر تزوجها من الصبح.
3: انا قادر اجوزها ومخليها لليوم عندي مش مجوزها.
4: انت بلا مؤاخذة يا اخوي، مرتك كاتم على نفسك، لو تفرغ حالك هيك شوية وتركز في قصة هبة والله لا من الصبح تزوجها. اسمع اخوي، فكر بهبة كويس، بعدين ممكن تدخل لنا قرشين نضاف.
3: كيف يعني يا حبيبي؟ بتفكرها سيارة بدنا نروح نبيعها قطع غيار؟
4: في رجال يا اخوي فوق الـ40 وفوق الـ50 بلهث ولهث علشان يلاقوا بنت ويتزوجوها، لانه البنات برضنش فيهم، وبعدين هذه هبة بنت عمي، بنت بنوت، يعني نتف تلقى لجل في رجليها بتأثرش.
3: طيب وبعدين؟
4: بعدين عندك يا كبير، يعني لما تطلب مهرها اقل حاجة 3,000 دينار، بتعطيها 1,000، بتشتري لها شوية ذهب وبتجهز حالها فيهم، والـ2,000 بنقسمهم على بعض.
3: بدك بـ1,000 تشتري ذهب وأواعي يا مفتري؟
4: يا زلمة عارف شكلك انت مش عايش على كوكب الأرض.
3: لا والله انا عايش في كوكب المريخ.
4: بـ100 دينار بتشنشل حالها ذهب صيني وما حدش بعرفه من بعيد، 900 دينار تشتري اللي بدها اياه.
3: طب حواليك عريس انت؟
4: انت ابحث من عندك وانا ببحث من عندي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رواية الحب الحقيقية، وكل مرويات الحب التي جاءت في القرآن والسنة هي حقيقية، ولكن قصدي تلك المشاعر التي ظهرت في هذه الرواية، مشاعر عظيمة من رجل عظيم إلى رجل جليل. معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يأتي يوم القيامة بينه وبين علماء الأمة رتوة، هو إمامهم يوم القيامة. يقول معاذ بن جبل: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، أي يعني مسك النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذه أول إشارة، يا أيها المربي، يا أيها المعلم، يا من تريد التوجيه والتأثير، انظر إلى هذه المسكة التي قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ بيدي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال لبيك. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون على نداء النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مصطلح يدل على سرعة الاستجابة: لبيك يا رسول الله، يعني أنا مسرعا في الإجابة يا رسول الله، أنا في طاعة الله ثم في العمل بما تأمرني به يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال: إني أحبك. الله، هنيئا والله لمعاذ لهذه الكلمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد فاز فوزا عظيما بأنه تلقى هذه الكلمة والمشاعر الصادقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقول إلا صدقا، ما في مجاملات، يقول الصدق: إني أحبك. قال معاذ: وأنا والله أحبك يا رسول الله. وصدق معاذ. من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أخلاقه ويعرف آدابه ويعرف سلوكه ويعرف منهجه ويعرف سنته ويعرف دينه والأحكام التي نزلت إليه من عند ربه ثم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين ذو الخلق الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. قال: والله وأنا أحبك يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها دبر كل صلاتك، كلمات تقولها إما قبل أن تسلم وأنت في التحيات، وإما بعد السلام مباشرة. قال: بلى يا رسول الله، علمني. ما هذه الكلمات؟ أكيد سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ومن العلم الشيء الجليل. قال: فلا تنسى أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: ما تركتها. علمها معاذ إلى الصنابحي، وعلمها الصنابحي إلى عبد الرحمن، وعلمها عبد الرحمن لعقبة ابن مسلم. سلسلة هذا الحديث كلهم تبادلوا فيما بينهم مسكة اليد وتعبير الحب والرد عليه، ثم علمهم هذه الكلمة الجليلة التي يقولها دبر كل صلاة: وأنا أقول لكم أحبكم في الله. فلا تدعوا هذه الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استجب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وألقاكم على الخير مع مرويات الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الأرض الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا اليوم مع قصة خلق الأرض، تلك التي نعيش عليها وفوق أديمها تكابد البشرية الاختبار والابتلاء.
1: نذهب سريعا إلى قصة خلق الأرض وما الأحداث المليئة بها التي تدل على عظمة الله تعالى مبدع وخالق هذا الكون. أسرار خلق الأرض نتعرف عليها في هذه الحلقة.
0: منذ فجر البشرية والناس يرون أمامهم الأرض، ذلك الكوكب الفسيح وما عليه من مخلوقات شديدة التنوع بين جمادات وكائنات حية، كل ذلك بأعداد هائلة لا تعد ولا تحصى. منذ ذلك الحين وما زال البشر يتساءلون، كيف خلقت هذه الأرض بمن عليها وما عليها؟
1: نعم، حتى الآن وهذا السؤال يطرحه الكثيرون، كيف خلقت الأرض؟ ومن أين أتت؟ وإلى أين تذهب؟ وكيف ستنتهي؟ وما حال هذه الأرض بين البداية والنهاية؟
0: وكثيرا ما نسمع علماء الكون من غير المسلمين يتساءلون في حيرة، ماذا كان هناك قبل خلق الأرض؟ ماذا حدث في اللحظات الأولى من خلقها؟ وهل الزمن الذي نعرفه على سطح الأرض هو من صنع الإنسان أم أنه قيمة مجردة؟
1: وما مصير هذه الأرض وما مصير من عليها من مليارات البشر وما عليها من منشآت ومبان وعمران؟ وقد صاح أحدهم في مؤتمر علمي قائلا: من يجيبنا عن كل هذه الأسئلة الوجودية المحورية؟ إن معرفة الحقيقة سوف تريحنا وستجعل لحياتنا طعما خاصا.
0: ومن روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أن نجد تاريخ الكون منذ مولده حتى نهايته مسطرا في آيات محكمات من هذا الكتاب العزيز.
1: من الآيات الكريمة التي تتحدث عن مولد السماوات والأرض قوله تعالى:

هذه الآية الكريمة تبين أن أصل نشأة الكون وخلق السماوات والأرض في كتاب الله هو رتق فتقه الله تعالى، وأن أصل الحياة هو الماء. لنستمع ثانية إلى قول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة.

0: جاءت عدة تفسيرات لهذه الآية فقد فسرت على وجوه ثلاثة.
1: الوجه الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما وعدد من التابعين من بينهم الحسن البصري وعطاء والضحاك وقتادة، يعني أنهما أي السماء والأرض كانت شيئا واحدا ملتزقتين، ففصل الله بينهما بالهواء.
0: وهذا الرأي لا يبعد عن رأي فريق من علماء الكون الآن الذين يرون أن الكون بدأ متجانسا وأن السماء والأرض كانا شيئا واحدا.
1: الوجه أو القول الثاني، قاله مجاهد والسدي وأبو صالح، قالوا والرتق أي السد وهو ضد الفتق. قال أبو صالح كانت السماوات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها الله تعالى فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأراضين كانت مرتفقة طبقة واحدة ففتقها الله فجعلها سبعة.
0: وهذا الرأي لا يبعد عن رأي فريق من علماء الكون اليوم يرون أن الكون بدأ غير متجانس عند لحظة الخلق.
1: أما الوجه أو القول الثالث فقد قاله عكرمة وعطية وابن زيد، ونسب أيضا لابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكر المهدوي، قالوا إن السماوات كانت رتقا لا تمطر والأرض كانت رتقا لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات.
0: وقد اختار الإمام الطبري في تفسيره هذا القول، فقد جاء بعده قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: ومن المؤكد أن حقيقة ما حدث لحظة خلق السماوات والأرض لا يمكن لأحد معرفتها على وجه اليقين إلا من القرآن الكريم، لأن أحدا من البشر لم يكن شاهدا بداية خلق السماوات والأرض ولا حتى بداية خلق الإنسان.

وعلى أي حال تظل إشارات القرآن الكريم حول حقائق خلق السماوات والأرض وخلق الكون ونشأة الحياة، سوف تظل هذه الإشارات منارات تهدي العلماء إلى فهم التأريخ الكوني فهما صحيحا. وقد مر خلق الأرض متدرجا بعدة مراحل، ومن المشاهد أن التدرج سنة الله تعالى في الخلق والتكوين، مع قدرته المطلقة عز وجل أن يفعل ما يشاء وأن يخلق ما يريد بكلمة واحدة.

0: نعم، إن الله تبارك وتعالى قادر على الخلق والإنشاء بلا حاجة إلى وقت أو زمن، ودون أدنى عناء أو نصب أو تعب. ومع ذلك فالله تعالى يعلمنا التدرج في كل شيء، ولذا كان التدرج في خلق السماوات والأرض.
1: قل

0: آمين.
1: وبعد أن خلق الله تعالى الأرض في يومين جعل فيها رواسي راسخات لتثبيتها، يقول الله تعالى في سورة فصلت تتمة للآية السابقة التي قررت خلق الأرض في يومين: وجعل

0: فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به.
1: أيها الكرام، إلى هنا ينتهي الجزء الأول من حديثنا عن خلق الأرض. نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، على وعد بلقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشخصيات المختلفة. الحديث بيقول كما يقول سيدة طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه، عمال بيقول كلام بصوت عليه كده ما حدش فهمه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع، لو عايز تصلي السنة بأصليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع لو عايز تصوم صيام النوافل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليك الزكاة. فقال الرجل: وعلي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أدبر الرجل، يعني مشي، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. خلص الحديث. الرجل داخل عمال يزعق: فين سيدنا محمد؟ عايز أسأله عن الإسلام. هو إيه الإسلام؟ قال له: صلي الصلوات الخمسة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصلي السنة بأصلي، ويبقى صوم رمضان. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصوم النوافل يبقى صوم، وكمان طلع الزكاة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تتصدق يبقى تصدق. فالرجل مشي هو بيقول بس كده. هم 5 صلوات في اليوم، و2.5% زكاة كل سنة، و30 يوم في السنة رمضان، ومش هعمل أكتر من كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال: أفلح إن صدق. كان صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مفهوم مهم جدا، والنهاردة في أكتر من كنز. أول كنز تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على البشر. مش كل الناس يا جماعة عندها نفس القدرات في العبادة. الراجل بيقول له: مش هقدر أعمل إلا الفرائض. قال له: ربنا معاك، المهم تبقى صادق وتعمل الفرائض فعلا. مفضلش النبي يقول له: بس لازم تصلي السنة، دي سنتي. مفضلش النبي يقول له: ما تبقاش بخيل على نفسك وخليك متصدق. النبي شاف إن قدرته الفرائض يعني أقل حاجة، فيسر عليه النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعلمه إن في بعض الناس عبادتهم ممكن ما تبقاش كتيرة، ممكن يكون ليهم أعمال صالحة تانية، لكنه مش قادر يعمل إلا أقل حاجة ألا وهي الفروض. فأنت ما تشدش عليه وقول له: بس ربنا يكرمك. وعايز أقولك على سر في الموضوع ده: أصلا اللي بيصلي الفروض أو بيصوم الفرض اللي هو رمضان أو بيطلع الزكاة، ربنا بيفتح له أبواب الطاعة بعد كده. بس أنت قول له: ربنا يفتح عليك ويعمل الفروض، وهو ربنا هيسر له وهيزود عليه عبادته. الحاجة التانية المهمة قوي اللي خلت الواحد يلتفت للحديث أكتر: أفلح إن صدق. طب لو ما صدقش؟ لو ما صلاش الصلوات الخمسة؟ لو فطر في رمضان من غير عذر؟ لو كان معاه فلوس لكن ما طلعش الزكاة لأنه طماع؟ النبي قال أفلح. عكس أفلح: خسر، خاب في الدنيا والآخرة. اوعى يكون حد بيسمعني دلوقتي يا جماعة بيبخل على نفسه لما يسمع نداء الله أكبر، ما يقومش يصلي الفرض. يا ريت كمان تصلي السنة وتبقى من أهل النوافل، لكن أفلح إن صدق وصلى الفرض. اللي ما بيصليش الفرض يا جماعة حياته وآخرته في خطر، لأن البعيد عن ربنا في الدنيا عايش في تعاسة، وربنا يستر من الآخرة. اوعى يكون معاك فلوس لكن الطمع بيعمي عينيك إنك أنت تطلع زكاة مالك اللي هي 2.5% بس، و97.5% استمتع بيهم في الحلال، ربك كريم معاك. اوعى يكون تقدر ان انت تحج ومعاك فلوس وصحتك تمام لكنك عمال تكسل وتقول بعدين لما اكبر، عشان لما اكبر ويبقى عندي 50 سنة احج وربنا يغفر لي. من ادراك ان انت تدرك هذا السن؟ ومن ادراك لما تدرك 50 ولا 60 قلبك هيبقى مفتوح تلبي نداء ربك وتطلع تحج؟ أفلح إن صدق لو عمل الفرائض. طب واللي مش بيعمل الفرائض يا سيدنا محمد؟ كنز النهاردة رقم واحد: يسروا على الناس لو مش قادرين يعملوا النوافل، وقولوا لهم شدوا حيلكم في الفرائض وربنا يفتح عليهم بعد كده في النوافل. الحاجة التانية: اللي ما بيصليش الفرائض أو بيفطر رمضان من غير عذر، أو اللي مأخر الزكاة ربنا يستر، أو اللي يقدر يحج وهو مكسل أو عمال يسوف، خد بالك الفالح يعني السعيد في الدنيا والآخرة اللي بيعمل الفروض، أما اللي ما بيعملش الفروض يخاف عليه من تعاسة الدنيا وربنا يستر من طول الوقفة يوم القيامة. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بأيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
5: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان قال الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة، يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لإيلاف، لألفتكم، لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة يعني أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا، هذا الإلف، أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان من حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب، الكسب للعمل المشروع، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت ومكة، البيت يعني والكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق لهذا الكسب الحلال، فأن يسجدوا لللات وللعزى وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إن الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله، فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة؟ لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط التفكير، لأنه لولا العقل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم، أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم بأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع هذه العبادة، أن تطيع الله فلا تغش في التجارة هذه عبادة، أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس تأكلها هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة، هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتنباك، هذه أشجار خبيثة، أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله؟ أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة، فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم في كل مجالات حياتكم حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده. يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الحياة أيها الإخوة يعني نصادف مواقف عجيبة. إنسان يكون منحرفا أو غير مؤمن، فجأة الحمد لله يصير من أهل الإيمان، وأحيانا والعياذ بالله بالعكس، يعني يكون من أهل الإيمان فقد يبتعد والعياذ بالله. يعني الإنسان أمره مخيف في هذه الحياة إن لم يكن مات على الإيمان. لذلك السادة الأنبياء كانوا دائما يدعون بذلك، ومن هذا ما ذكره الله عز وجل لنا على لسان سيدنا يوسف عليه السلام لما دعا فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. انظروا إلى قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان، وأن يجعل الإيمان هو خاتمة أمرنا، لأن العبرة بالخواتيم أيها الإخوة. نقرأ في القرآن العظيم قصة سحرة فرعون، وهي والله من أغرب القصص في القرآن الكريم. نقرأها في عدة سور، لأن الله عز وجل ذكرها لنا في عدة سور في القرآن الكريم. ماذا قال السحرة لفرعون، وكيف كانوا أناسا ماديين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هم جماعة ماديون يريدون مالا. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. هو أيضا يعيدهم ويمنيهم بالدنيا. لكن انظروا في سورة طه بعد أن آمنوا، انظروا إليهم قبل أن لم يكونوا مؤمنين، لما ألقوا وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم لما المولى عز وجل أجرى تلك المعجزة العظيمة، لما ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية حقيقة لا تتخيلا، وأخذت تبتلع تلك الحبال وتلك العصي، فلما رأى السحرة ذلك آمنوا حقا وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهنا اشتاط فرعون غيظا وغضبا، وهدد وتوعد وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظروا ماذا قال هؤلاء السحرة خلال دقائق معدودة، قالوا: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يا سبحان الله، يعني أسأل نفسي كثيرا، في أي مدرسة تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ على يد أي عالم من العلماء تعلم سحرة فرعون هذا الكلام؟ منذ دقائق معدودة كانوا أناسا ماديين، وكانوا كفرة مشركين يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. خلال دقائق معدودة يتكلمون بكلام العارفين ويقولون: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لا إله إلا الله، من أين أتوا بهذا الكلام؟ أين تعلموا؟ إذن علينا أيها الإخوة الكرام ألا نتسرع في الحكم إن رأينا شخصا منحرفا أو إلى آخره. العبرة بالخواتيم، لا ندري بما يختم لنا ولا له. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين، ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نذكر مزيدا مما يتعلق بهذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين اختبارا لهم وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال:
1: أي شيء أحب إليك؟
0: قال:
2: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس.
0: فمسحه فذهب عنه قذر.

0: أي شيء أحب إليك؟
1: قال:
2: شعر حسن، واذهب عني هذا الذي قد ضرني الناس.
1: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال:
0: فأي المال أحب إليك؟
1: قال:
2: البقر.
1: فأعطي بقرة حاملا. قال:
0: بارك الله لك فيها.
1: فأتى الأعمى فقال:
0: أي شيء أحب إليك؟
1: قال:
2: أن يرد الله بصري فأبصر الناس.
1: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال:
0: فأي المال أحب إليك؟
2: الغنم.
1: فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال:
3: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري.
4: الحقوق كثيرة،

0: هذا المال كابرا عن كابر.
1: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
2: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا.

0: ما في صورته وهيئته فقال:
1: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري.
2: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجاهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل.
1: أمسك مالك فإنما ابتليت، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون حياة الإنسان في هذه الدار مزيجا من السعادة والشقاء، والفرح والترح، والغنى والفقر، والصحة والسقم. وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا سريعة التقلب.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين سورة الفلق؟ افتكروا معايا كده الكلمات العظيمات المباركات التي تقال في هذه السورة الكريمة. قل أعوذ برب الفلق، 1 2 3 من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى أنت بتستعيذ برب الفلق من 4 حاجات. أولها لاحظت إيه؟ من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ده كلام عجيب قوي. هو اللي حاجات اللي ربنا خلقها فيها شر؟ بص، أي حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى فيها خير وفيها شر، أي علم فيه خير وفيه شر، أي حاجة أنت شايفها في الحياة ممكن يجي لك منها خير وممكن يجي لك منها شر. المال ممكن يكون سبب خير وممكن يكون سبب شر. أي حاجة في الحياة ممكن تكون سبب خير أو سبب شر. علشان كده أنا عاوزك تاخد بالك من الدعاء ده. إزاي الدعاء جمع كل اللي بيطلع في السماء، كل اللي بينزل من السماء، كل اللي بيطلع من الأرض، كل اللي بينزل للأرض، كل شيء بيطرق الحياة له شر وله خير، بنستعيذ من شره وبنسأل ربنا خيره. عموما اللي عاوز يحصن بيته ويحفظ حياته هو وولاده ويأمن أهله عليه بهذا الدعاء. إلى هذا الدعاء ثم نعود بمشيئة رب السماء.

0: الرجيم.
1: اللهم أمين، اللهم أمين. عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل، وعندما تستعيذ بالله من سوء العمر ومن فتنة القبر وفتنة الصدر، إذا أنت تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصدر اتصف بالانشراح له، بالانفساح لتعليمات الله عز وجل. عارف لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما يكون قلبك سليم وليس في قلبك لا هم ولا غم ولا كرب ولا حزن، لما يكون العبادة نازلة على قلبك بردا وسلاما، عارف الإحساس أما يكون عندك انشراحة صدر للشيء اللي بتعمله، فما بالك لو كان عبادة ولا طاعة. أنت بتسأل ربنا انشراح الصدر، انشراح الصدر للعبادة، وبتستعيذ بالله من فتنة القبر، وقلت لك أن أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن والبخل. الحقيقة الجبن والبخل دول خصلتين ما بتجتمع، لا تجتمعان في رجل الحقيقة إلا لو كان هذا الرجل عنده نقص شديد جدا، فما بالك لو هو مؤمن. تعال نمسك كلمة الجبن. الجبن ديت يعني إنسان يخشى المواجهة، إنسان يخشى من مواجهة الآخرين. المؤمن ليس بجبان، المؤمن ليس برعديد، المؤمن ممكن يخاف، أيوة المؤمن ممكن يخاف، ده خوف فطري. إنما ما هو الجبن؟ الجبن عدم مواجهة الحق، خدوا بالكم. إنما لو واحد مثلا قدامه واحد بلطجي ومعاه سلاح، فالواحد خاف انه يقابله، مش دي ملهاش علاقه بالشجاعه وخلافه. انما الشجاعه انك تثبت على الحق، الشجاعه انك انت لا تخشى من قوله الصدق. ادي الجبن وادي البخل. البخل بقى ده انسان اتوترت علاقته بالله سبحانه وتعالى. البخيل ده بني ادم لا يثق في الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. أنا عاوزك تتخيل إن إحنا كلنا عاملين زي أنابيب التوصيل، ولو أنبوب منهم تم سده محدش هيوصل خير لحد. فلو تصور ان كل واحد ان المال بيجي ناحيته ويروح رائد الى مسواه الاخير، يرقد جنب اخواته، ينام تنام الفلوس تحت البلاطة وتحول الى كنز، هذا الانسان لا خير له للناس، لا خير فيه للناس. فده اقرب الناس لنزع النعمة، لنزع النعمة. عشان كده كانت من عيوب قارون مش الغرور والكبر بس، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالبني آدم الذي لا يعرف أن لخلق الله نصيبا فيما رزقه به، خد بالك بقى الرزق مش مال بس، كمان ده المال، ده المال رزق، والعلم رزق، والعافية والصحة رزق، والحكمة رزق، كل حاجات كتيرة جدا احنا من الممكن ان يجود بها الانسان على غيره. تعالوا كملوا بقية الدعاء معايا، بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى له وجهه الكريم اللي احنا بنسأله اياه. اللهم اعوذ بوجه الله الكريم، اعوذ بوجه الله الكريم. كل صفات الله كرم، كل صفات الله جود، كل صفات الله كمال، كل صفات الله جلال. فكونك تعوذ غير ألوز. عارف الفرق بين أعوذ وألوز؟ أعوذ يعني أحتمي من الشر، بستخبى من الشر. فأنت بتحتمي بمين؟ بالله. من مين؟ من كل شيء. بتحتمي بالله من أي شر، بتحتمي بالله من أي خطر، دي كلمة أعوذ. طب كلمة ألوز، بتسمع فلان يلوذ بباب الملك، فلان يلوذ بعطية الله. فكر كده الفرق بين أعوذ وألوذ. أعوذ أحتمي من الشر، ألوذ بقى أقولها لك أنا، ألوذ معناها أطلب الخير. يقول لك لاذ به ليعطيه عطاء، لاذ به طمعا في كرمه، ألوذ بالباب حتى أحظى من الله عز وجل الهبة والفضل والكرمة. إذن أعوذ بالله، أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يقف أمام كلمات الله، أو يتجاوز كلمات الله سبحانه وتعالى، أو ينتصر على أحد إن احتمى بكلمات الله التامات. علشان كده لو واحد احتمى بالله لابد أنك أنت تنسحب، لابد أنك أنت تقف يقول لك نحن قوم إذا خدعنا بالله انخضعنا له. أنا عاوز أقول لك في مرة من المرات سيدنا عيسى عليه السلام كان يمر على حقل، فوجد رجل بيسرق تفاح، بيقول له أتسرق؟ قال له والله لا أسرق. تصور سيدنا عيسى قال إيه؟ قال له صدق يمينك وكذبت عيني. تصور حضرتك إن الواحد لو حد حلف له بالله يكذب نفسه احتراما ليمين الله. الرجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إن أخي ممعود، يعني معدته فيها مشكلة، قال له اسقيه عسلا، قال له ما زال ممعودا، تاني يوم اسقيه عسلا، تالت يوم قال له لا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. شوف بقية الدعاء عظيم، يقولك إيه؟ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج، يعرج يعني يطلع يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ذرأ يعني بث وخلق، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. يا أخي فعلا كلنا محتاجين إن ربنا ينجينا من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني من الأخبار غير السارة. ربنا ما يجيب لنا خبر وحش لا بالليل ولا بالنهار. بجد محتاجين إن احنا نأمن على هذا الدعاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم، مع خواطرنا التي نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان والشوق إلى لقائك. هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حتى قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ولن يشتاق الإنسان إلى ربه حتى يحبه، ولن يحبه حتى يتعرف على كمالاته، على جماله، على جلاله، على علوه، على كبريائه، على حلمه وعلمه، وكذلك يتعرف على نعمائه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولماذا أدعو ربي بأن أهدى إلى الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش في الأصل في ضلال إلا أن يهديه الله. ولماذا يعيش في ضلال؟ لأن الإنسان لا يدرك مواطن الحق في كثير من الأحي من مواطن الباطل، ومواطن الصواب من مواطن الخطأ، ومواطن الحسن من مواطن القبح، بل ربما زينت له مواطن القبح بسبب نفس خبيثة أو بسبب شيطان رجيم. من الذي يهديك وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء والأفكار المتناقضة المتباينة؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حتى إن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع أن يتحمل المعاني العظيمة فيه، حينما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنحن نقول في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ويتضمن اهدنا الصراط المستقيم أولا أن يبين لك الله عز وجل الخير من الشر والحق من الباطل، فتعرف أن هذا الطريق باطل وأن هذا الطريق هو الحق، أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل هو الحسن الذي ينبغي أن أتلبس به وأن أعمل به. المعنى الثاني من معاني اهدنا الصراط المستقيم: يا ربي يا هادي، أي اشرح صدري لأن أسلك طريق الحق، وضيق صدري لأن أبتعد عن طريق الباطل. لماذا هذا المعنى الثاني؟ لأن بعض الناس يعرف الحق من الباطل، لكن الله ما شرح صدره، إلى الآن يجد ثقلا شديدا في إتيان الحق، يجد ثقلا شديدا في قول الحق، وفي المقابل تنشرح نفسه للباطل، تنشرح نفسه لارتكاب الفاحشة، لارتكاب المحرم. فماذا يفعل؟ ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره حتى يتلذذ ويستأنس وهو يسير في طريق الخير. المعنى الثالث: أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقني الطريق المستقيم وثبتني عليه. المعنى الرابع: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدخل وتنال الثمرات العظيمة من سلوكك الصراط المستقيم وثباتك عليه. قال الله عز وجل عن المؤمنين في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويوم القيامة وهم يرون جنات النعيم ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يشيرون إلى جنات النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم ما ينيلك هذه الهداية وهو هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية انشراح الصدر للخير، هو أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو بدعائين: الأول اللهم يسألك الهدى والسداد، اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلينب هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: عقوبة الربا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر، حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرأة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال: قال لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء. قال: قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال: قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآه الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. كثر الحديث هذه الأيام عن النجاح، وأنا شخصيا أحب النجاح وأحب الناجحين، لكن علينا أن نفرق بين نجاح ونجاح، ونستطيع ابتداء أن نقسم النجاح إلى ثلاثة أقسام. نجاح حقيقي، وهو النجاح الذي يكون له طابع دنيوي مثل وظيفة كبيرة أو مال كثير أو قيادة أو ما شاكل ذلك، أو نجاح في مشروع، ولكن هذا النجاح الدنيوي يزيد في رصيد العبد عند الله سبحانه وتعالى، أي هو نجاح موصول بالآخرة، لأنه مؤطر بالنية الحسنة وبالنية الصالحة وبمراض الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده. أما القسم الثاني من النجاح فهو النجاح المؤقت، وهو النجاح الدنيوي الذي تم بطرق مشروعة لكنه لم يقرب صاحبه من الله تعالى أكثر. لما كان معه مليون كان يتصدق ب20,000، وصار معه 100 مليون وهو ما زال يتصدق ب20,000. هذا نجاح لم يقرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو نجاح دنيوي مؤقت سينتهي مع انتهاء هذه الحياة. النجاح الثالث هو النجاح الوهمي، وهو النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة. فلان كون ثروة من خلال مخالفة القوانين والنظم السارية، وفلان كون ثروة من خلال تأخير رواتب العمال لأنه يضعها في البنوك ويأخذ عليها فوائد ويأخذ عليها ربا، فلان كون ثروة من خلال الخلف في المواعيد ومن خلال الاحتيال والكذب والنصب على العملاء وعلى الشركاء. طوبى لمن استطاع أن ينجح نجاحا حقيقيا فجمع بين خيري الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشخصيات المختلفة. الحديث بيقول كما يقول سيدة طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه، عمال بيقول كلام بصوت عليه كده ما حدش فهمه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع، لو عايز تصلي السنة بأصليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، لو عايز تصوم صيام النوافل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليك الزكاة. فقال الرجل: وعلي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم أدبر الرجل، يعني مشي، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. خلص الحديث. الرجل داخل عمال يزعق: فين سيدنا محمد؟ عايز أسأله عن الإسلام. هو إيه الإسلام؟ قال له: صلي الصلوات الخمسة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصلي السنة بأصلي، ويبقى صوم رمضان. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تصوم النوافل يبقى صوم، وكمان طلع الزكاة. قال له: بس كده؟ قال له: لو عايز تتصدق يبقى تصدق. فالرجل مشي هو بيقول بس كده، هم 5 صلوات في اليوم، و2.5% زكاة كل سنة، و30 يوم في السنة رمضان، ومش هعمل أكتر من كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال: أفلح إن صدق. كان صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مفهوم مهم جدا، والنهاردة فيه أكتر من كنز. أول كنز تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على البشر. مش كل الناس يا جماعة عندها نفس القدرات في العبادة. الراجل بيقول له: مش هقدر أعمل إلا الفرائض. قال له: ربنا معاك، المهم تبقى صادق وتعمل الفرائض فعلا. مفضلش النبي يقول له: بس لازم تصلي السنة، دي سنتي. مفضلش النبي يقول له: ما تبقاش بخيل على نفسك وخليك متصدق. النبي شاف إن قدرته الفرائض يعني أقل حاجة، فيسر عليه النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعلمه إن في بعض الناس عبادتهم ممكن ما تبقاش كتيرة، ممكن يكون ليه أعمال صالحة تانية، لكنه مش قادر يعمل إلا أقل لحاجة ألا وهي الفروض. فأنت ما تشدش عليه وقول له: بس ربنا يكرمك. وعايز أقولك على سر في الموضوع ده: أصلا اللي بيصلي الفروض أو بيصوم الفرض اللي هو رمضان أو بيطلع الزكاة، ربنا بيفتح له أبواب الطاعة بعد كده. بس أنت قول له: ربنا يفتح عليك ويعمل الفروض، وهو ربنا هيسر له وهيزود عليه عبادته. الحاجة التانية المهمة قوي اللي خلت الواحد يلتفت للحديث أكتر: أفلح إن صدق. طب لو ما صدقش؟ لو ما صلاش الصلوات الخمسة؟ لو فطر في رمضان من غير عذر؟ لو كان معاه فلوس لكن ما طلعش الزكاة لأنه طماع؟ النبي قال أفلح. عكس أفلح، خسر، خاب في الدنيا والآخرة. اوعى يكون حد بيسمعني دلوقتي يا جماعة بيبخل على نفسه لما يسمع نداء الله أكبر، ما يقومش يصلي الفرض. يا ريت كمان تصلي السنة وتبقى من أهل النوافل. لكن أفلح إن صدق وصلى الفرض. اللي ما بيصليش الفرض يا جماعة حياته وآخرته في خطر، لأن البعيد عن ربنا في الدنيا عايش في تعاسة، وربنا يستر من الآخرة. اوعى يكون معاك فلوس لكن الطمع بيعمي عينيك إنك أنت تطلع زكاة ملك اللي هي 2.5% بس، و97.5% استمتع بيهم في الحلال، ربك كريم معاك. اوعى يكون تقدر ان انت تحج ومعاك فلوس وصحتك تمام لكنك عمال تكسل وتقول بعدين لما اكبر، عشان لما اكبر ويبقى عندي 50 سنة احج وربنا يغفر لي. من ادراك ان انت تدرك هذا السن؟ ومن ادراك لما تدرك 50 ولا 60 قلبك هيبقى مفتوح تلبي نداء ربك وتطلع تحج؟ أفلح إن صدق لو عمل الفرائض. طب واللي مش بيعمل الفرائض يا سيدنا محمد؟ كنز النهاردة رقم واحد: يسروا على الناس لو مش قادرين يعملوا النوافل، وقولوا لهم شدوا حيلكم في الفرائض وربنا يفتح عليهم بعد كده في النوافل. الحاجة التانية: اللي ما بيصليش الفرائض أو بيفطر رمضان من غير عذر، أو اللي مأخر الزكاة ربنا يستر، أو اللي يقدر يحج وهو مكسل أو عمال يسوف، خد بالك الفالح يعني السعيد في الدنيا والآخرة اللي بيعمل الفروض. أما اللي ما بيعملش الفروض يخاف عليه من تعاسة الدنيا، وربنا يستر من طول الوقفة يوم القيامة. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية اليوم التي تحتاج مثلا من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف سيدي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي؟
1: يعني الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق الإنسان ومنحه الاختيار. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان
0: عجزا في القدرة.
1: عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. الدليل القوي: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآن دقيق: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن هذا الذي يؤمن بالجبر وقع في أفسد عقيدة. أفسد عقيدة. الله عز وجل أعطانا الخيار بأدلة ناصعة، بل وصف من يتوهم الجبر أنه مشرك.
0: نعم.
1: فلذلك أنت مخير، لكن إذا سقطت، زلت قدمك في معصية، توهم الناس أن الله كتبها عليك. لا، حاشا لله.
0: أو تقول هي من الشيطان.
1: هذا سوء ظن بالله أولا، أو بإعطاء الشيطان قوة. وما بيملك قوة الشيطان، يهمس في أذن الإنسان فقط. الواحد مثلا أضربه دائما، يرتدي أغلى ثياب بيضاء في الصيف، ماركات عالية جدا، وحذاء من أعلى ماركة، وربطة عنق درجة أولى، وقميص حرير، يعني أناقة تفوق حد الخيال، وفي حفرة في مياه آسنة سوداء، مياه مجاري، ونزل بها وذهب إلى القاضي ليشتكي على واحد كان في توهمه السبب. القاضي سأله: دفعك إلى؟ قال: لا والله حرام، أنا بحكي الحق، ما دفع.
0: لم يدفعني.
1: طيب أمسك بك ووضعك فيها؟ لا والله، هذا ما فعله أيضا، بس قال لي انزل فنزلت. هذا بده مستشفى مجانين. بده مستشفى مجانين.
0: مضحك.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني أضحكت عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لا أملك شيء. أنت مخير، أنت مخير. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
0: يشبه هذا
1: أبدا.
0: انزل فنزل.
1: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما
0: أشركتموني
1: من قبل. معنى أنتم توهمتم أنني شريك. أبدا. لو أعطى الإله العظيم للشيطان قوة انتهى الاختيار.
0: طبعا
1: ما في قوة أبدا، بس يملك الوسوسة. وأنت بين شيئين، بين إلهام ملك ووسوسة الشيطان، فبطولتك وذكائك ونجاحك وفلاحك أن تصغي لإلهام الملك وأن تركل بقدمك وساوس الشيطان.
0: نعم. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فعداوته ظاهرة.
1: نعم،
0: عداوته ظاهرة. كيف تكون عداوة الشيطان للإنسان؟
1: هل إذا واحد هذا عدو يتهم بالخيانة العظمى؟
0: نعم نعم،
1: هادنه، فكيف إذا عاونه؟
0: نعم،
1: بيكون أكبر عميل.
0: نعم،
1: في الدنيا عدو مبين، فهذا الشيطان يجب أن نبتعد عنه. يا الله، الله أعطاك سلاح فتاك، شو بتسميه؟ سميه ما شئت، سلاح فتاك. يكفي أن تستعيذ بالله حرقت الشيطان.
0: نعم،
1: أبدا، فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ،
0: انتهى الأمر، احتمي بالله.
1: بس استعاذة بقلب حاضر.
0: نعم،
1: مو كلام فارغ، بقلب حاضر
0: حقيقية.
1: أبدا.
0: نعم سيدي، هو في آية أيضا يقول تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا خطوات؟
1: لأن الشيطان ذكي جدا.
0: نعم،
1: لا يمكن أن يقول لك افعل هذه الفاحشة، أعوذ بالله،
0: تقول لا أفعلها.
1: كن حضاريا، هي صديقتك، هي بالجامعة صديقة، هي فرجيها الحضارة، الأناقة، الرقي. دائما الشيطان ذكي،
0: خطوة خطوة.
1: لا يمكن أن يبدأك بالمعصية الكبيرة، هذا المخالفة البسيطة بتجر لأكبر لأكبر لأكبر لأكبر، حتى يجد الإنسان نفسه فجأة وقع بالمعصية الكبيرة.
0: نظرة فابتسامة،
1: أي خطوات الشيطان؟ نظرة فابتسامة،
0: فموعد
1: موعد فلقاء،
0: فلقاء.
1: نعم،
0: إذن يخطو به خطوة خطوة. أبدا. أيضا من أساليبه، وزين لهم الشيطان أعمالهم، يزين العمل.
1: بيقول لك أنه المال بالبنك، نمو للمال
0: ليس ربا،
1: الاستثمارات بالبنوك حضارة،
0: عوائد وليست فوائد،
1: يعطيك حضارة. نعم، يعطيك نمو، رقي. أنت بعصر الإنترنت، بعصر المكاسب، مو بعصر النصوص.
0: نعم،
1: دائما بيتهم الدين وهو منهج الله أنه شيء قديم تقليدي،
0: يزين العمل،
1: يزين عمله.
0: نعم، أيضا في آية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم،
1: من بين أيديهم المستقبل الحاضر. شوف شوف لا شوف بيته، شوف سيارته، أنه دخله ربوي، أمواله بالبنوك وأفوال،
0: يغريه لك ما بين يديه،
1: بأيديهم، من خلفهم، شوف نحن كيف متخلفين.
0: نعم،
1: نحن عندنا بقية أخلاق، ممكن أنت تبني مجدك على أنقاض الشعوب كلها، تنهب ثرواتها كلها وتصير غني طبعا، بس أنت عندك مليون. الإيمان قيد الفتك، أنت مقيد بالشرع. يعني أحاول لك كلمة بس دقيقة شوي، أحد أسباب قوة الآخر ما عنده منهج، ما عنده رادع، ما عنده شيء حرام، بيستخدموا أيام الفواحش الكبيرة لنيل أهدافهم. أن قوة الكافر جاي من عدم تقيده بشيء.
0: نعم،
1: وفي قصص كثيرة جدا بيستخدموا أشياء غير معقولة إطلاقا.
0: نعم،
1: المؤمن مقيد والإيمان قيد الفتك. أنا ما بقدر أصل لأهدافي المشروعة إلا بوسائل مشروعة، والوسيلة من جنس الهدف،
0: الغاية لا تبرر الوسيلة. أبداً. عندنا في ديننا، هذه من بين أيديهم ومن خلفهم، وحين يأتي من أيمانهم من باب الوساوس
1: الموضوع من عن أيمانهم. أنت مؤمن، أنت بالصلاة جاك خاطر ببالك، صلاتك باطلة، عيدة.
0: نعم،
1: عيدة عيدة،
0: الوسوسة التي يقع بها بعض الناس.
1: نعم،
0: وعن شمائلهم المعاصي،
1: المعاصي.
0: لكن
1: أيمانهم أنه أنت الصلاة مو ظابطة تبعها.
0: نعم،
1: مو مقبولة عند الله أنه أنت عم تصلي إجا ببالك ابنك ترى وصل على البيت لغلق صلاتك.
0: وساوس بالطهارة وفي الصلاة. نعم، مرض العصر، الوسواس. نعم، القهري. عن شمائلهم المعاصي والآثم. نعم، لكنه لا يأتي من فوقهم ولا من تحتهم.
1: من فوقهم هو الله، ما بيقدر يجي من طرف السماء.
0: نعم،
1: ولا من طرف
0: الخضوع أو التذلل،
1: الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله طريق سالك، الافتقار إلى الله أقوى شيء بالمؤمن. يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك. تفتقر فتنتصر. هلأ أوضح من هيك، الصحابة الكرام نخبة البشر، وفيهم سيد البشر
0: صلى الله عليه وسلم.
1: في بدر افتقروا فانتصروا، هم في حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. يعني ملخص بتقول أنا بتولاك الله، عفوا بتقول أنا بتخلى عنك، بتقول الله بتولاك
0: جل
1: جلاله. عيدها مرة ثانية، بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك
0: جل جلاله. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب الممتع بمعية شيخنا الفاضل، أشكر له ما تفضل به، وأشكر لكم ما تفضلتم به من حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن تكونوا دائما في خير حال وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ذكر الأولياء من عابدات البصرة، معاذة بنت عبد الله العدوية. في الإسلام يا أيها الإخوة، كن رجلا لتكن امرأة، كن كبيرا كن صغيرا، كن غنيا كن فقيرا، كن وجيها كن بسيطا، ما في حرج، باب الولاية مفتوح أمامك إذا ضبطت الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعدين إذا المرأة اجتهدت أكثر من الرجل سبقته، وإذا الرجل اجتهد أكثر من المرأة سبقها. أما أن تكون لأنك ابن شيخ تظن بأنك تصير من الأولياء، هذا ما يكون. ابن سيدنا نوح كان كافرا. إذا كنت عم رجل صالح تظن بأن أمورك تمشي، هذا في الآخرة لا يجوز. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ذكر بالاسم في القرآن الكريم. فسواء كنت كبيرا، سواء كنت صغيرا، سواء كنت تحضر في هذا المسجد، سواء كنت في مسجد آخر، سواء كنت في داخل البلد، سواء كنت في خارج البلد، الأمر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الأمر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعجيب هذا الإسلام يا أيها الإخوة، جعل جنسية المسلم ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل، وليس اللون الذي أنت تتزيى فيه، وليس الأب والأم الذي ولدت منهم. تتقي الله عز وجل، أنت من أهل هذا الدين، ما في تقوى بعيد عن هذا الدين. ولو قال أنا محمد، لو أنا ابن محمود، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالت الأعراب آمنا، الله قال قل لم تؤمنوا. فيا شباب، سواء كان الواحد منكم بعيدا أو قريبا، داخل البلد أو سافر من البلد، بيدرس طب لما بيدرس هندسة، بيدرس لما بيشتغل، بيشتغل أجير أو بيشتغل مدير، اضبط تقوى الله عز وجل. فنحن الآن الحديث عن امرأة عابدة من البصرة، وهي من الأولياء، ترجم لها العلماء في أولياء هذه الأمة. ما لا بمكة ولا لا بالمدينة ولا لا بالشام، ما في حرج، كنت بالشام، كنت بمكة، كنت بالمدينة، كنت بباريس، كنت بطوكيو، أنت جنسيتك تقوى الله عز وجل، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، عندها أنت من أهل الولاية. قال محمد بن الفضل: حدثني أبي قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه. قال: فما تنام حتى تمسي، وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. إذا سمعتم بأن عابدة أو عابد فعل هذا، لا ينام نهار لا ينام الليل، اعلموا أن هذا الأمر على المبالغة ليس على الحقيقة، وإلا الإنسان من دون نوم يموت. بل إن الشريعة نهتنا أن يقوم أحدنا الليل ولا ينام، أن يصوم النهار ولا يفطر، لكن المراد أنها كانت تجتهد في العبادة في الليل والنهار، تقول: هذا آخر يوم لي. سيدنا عمر يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وسبق أيها الإخوة بأنني وجدت عددا من أولياء هذه الأمة في تراجمهم يقولون عنهم: لو قيل له إنك تموت غدا لما غير شيئا من عملي، بمعنى أنه مستعد للقاء الله عز وجل في كل يوم. والأولياء عندهم هذا الشيء، هي إذا جاء النهار تحدثت نفسها تقول: هذا اليوم أنا أموت فيه، آخر يوم. هو إذا واحد راقب بأنه يموت في هذا النهار، تجده إذا نفسه دعته للحرام بيقول لك: شو حرام ما حرام، أنا ميت اليوم، بدي موت المساء.
إذا نفسه دعته لترك الفرائض بيقول لك شو أترك الفرائض أنا ميت. إذا نفسه دعته إلى ترك النوافل كمان يقبل على النوافل لأنه سيموت. أما إذا طال أمله، يعني إذا واحد حدث نفسه أنه أنا عمري 20 لسه قدامي 50 سنة 70-80 سنة الله أعلم يعني لحد ما موت، أما هلا ماشي الأمور، وربما الشيطان يدخل عليه من هذا الباب ويدعوه إلى المخالفات. وكم من إنسان سمعتم عنه بأنه يعتقد أنه أنا هلا شب، هلا رجولتي، فهلا خليني أنا دور على هواي، إن شاء الله إن شاء الله بس يصير عمري 70 ناوي اطلع على الحج وبدي توب بعد الحج، اما هلا ما حلو يتوب هلا وارجع خربت، تركني هلا بعمر 70 باذن الله باذن الله بدي توب وشوف شو بدي ساوي. بال70 ما حبترك الجامع بنوب، بس ما ادراني انه انا حبعيش لل70، وما ادراك بانك ستعيش الى ال70. فالاولياء يحدثون انفسهم بالموت. والله يا اخوان هذا امر مهم، يعني انت راقب راقب بانك مقبل على الله عز وجل. أنا الأسبوع الماضي كنت في عزاء، بعضكم حضر في ذاك العزاء، شاب عمره 25 سنة، من 8 سنوات أهله سفروه برات الشام، طلع برات الشام حصل شهادة جامعية وأظن حصل اختصاص، دفع بدل العسكرية وهو راجع إلى الشام دهسته سيارة فمات عليه رحمة الله. شيء عجيب يا أخوان، والله يعني أمر فعلا عجيب عجيب عجيب. أنا حدثتكم عندما مت بعدين رجعت. هلأ أنا مثلكم، هلأ أنا الآن في رأسي 50 مشروع، في بيتي في عملي في مسجدي في، وبرأسك أنت هلأ كل واحد بيناتكم قاعد هون وبرأسه 50 شغلة بده يساويها، إما اليوم وإما غدا وإما بعد غد. بس حقيقة يا أخوان لحظة الموت يعني هي لحظة تأتيك بغتة تقطعك عن كل برامجك. فأنا كنت عم سوق السيارة وكنت في ذلك اليوم متعبا، كان الساعة 4 العصر، فأنا نمت أنا وعم سوق السيارة، كنت على الاستراد اللي داخل من حرستا بفوتك على الشام، في مشات الورد هون على إيدك اليمين والزروع، في سيارة واقفة بيك آب عم تنزل بضائع لهالمشاتل، طبعا أنا مالي شايفة بس لأنه أنا نمت، فانحرف الدركسيون وأنا ماشي بالإستراد. أنا بتذكر قبل أن أنام أنه كنت ماشي 80، بس ما بعرف، قال لي الميكانيكي أنه الواحد لما بينام بقى رجلك حتضغط أكثر على البنزين، فبالتالي أنت أكثر يعني كنت ماشي. فصدمت سيارتي بتلك السيارة، طلع الإكس تبع الدركسيون من مكانه ودخل ضرب في رأس المعدة. انتم بتعرفوا بتسمعوا في عصب يمر يعني في رأس المعدة، الضربة على